اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذه الحلقة قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 11 مسألة. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، حيث قيل بأنها نزلت في نصارى نجران. قال ابن جريح: نزلت في قوم من اليهود تابعهم جماعة من العرب، فلما أسلموا قال لهم اليهود: تركتم دينكم فليس لكم عندنا حق. أما المسألة الثانية فهي أن الدينار 24 قيراطا، والقيراط 3 حبات من شعير، والقنطار 4 أرباع، والربع 30 رطلا، والرطل 12 أقية، والأقية 16 درهما، والدرهم 36 حبة من شعير. بالنسبة للمسألة الثالثة فقد قرر فيها العلماء أن فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال. قال أبو عبد الله العربي: فائدتها ألا يؤتمنوا على دين، ويدل عليه ما بعده من قوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فأراد ألا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل. قال القاضي: والصحيح عندي أنها في المال نص وفي الدين سنة، فأفادت المعنيين بهذين الوجهين. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، حيث إن في ذلك دلالة على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس، والصحيح أنه قياس جلي وهو أعلى مراتبه. وننتقل بكم إلى المسألة الخامسة، وهي تتصل بقوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، حيث تعلق أبو حنيفة في ملازمة الغريم المحكوم للمفلس، وأباه سائر العلماء، ولا حجة لأبي حنيفة فيه، وذلك لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها، إذ لا يرجى ما عنده. وقد قال جماعة من الناس: إن معنى لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، أي حافظا بالشهادة. أما المسألة السادسة فتتعلق بتقسيم المال إلى 3 أقسام، فهناك قسم يؤدى وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائمة، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائمة. إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين لأن الغالب المعتاد هو في هذين القسمين، والثالث نادر، فخرج الكلام على الغالب. أما المسألة السابعة في هذه الآية فتتعلق بقول المولى عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس

علينا في الأميين سبيل. والمعنى أنهم فعلوا ذلك لاعتقادهم بأن ظلمهم لأهل الإسلام جائز، وتقدير كلامهم ليس علينا في ظلم الأميين سبيل أي إثم، وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل، فإنهم أخبروا بما في التوراة أو أخبروا عن التوراة بما ليس فيها، وذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبالنسبة للمسألة الثامنة، يقرر العلماء من خلالها بأن الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبي الصراط، ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها، ولهذا وجب عليك ألا تؤديها إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، فتقابل معصية فيك بمعصية فيك، ولذلك لم يجوز لك أن تغدر بمن غدر بك. أما المسألة التاسعة فهي أنه قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، ونقول ليس علينا بذلك بأس. فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم. وبالنسبة للمسألة العاشرة والأخيرة في هذه الآية، فتتعلق بقول الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فهذه الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه، ويجعلون ذلك من الشرع. ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل، ولا يوجد أحد من أهل القبلة قال بذلك. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حيث قرر فيها العلماء مسألتين: أما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث قال قوم إنها نزلت في اليهود، وذلك عندما كتبوا كتابا وحلفوا أنه من عند الله تعالى. وقيل بأنها نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة حتى تروج سلعته، وهو قول لمجاهد وغيره. والذي يصح أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديقا لذلك هذه الآية. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: في نزلت، كان لي بئر في أرض ابن عمر، وفي رواية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وذلك يحتمل أو يحتمل ما صح في الحديث وما روي من اليهود. أما المسألة الثانية التي قررها العلماء في هذه الآية، فهي ما قاله العلماء من أن في هذه الآية دليلا على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر، وذلك إذا علم المحكوم له بطلانه. وقد روت أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار.
وهذا

هذا لا خلاف فيه بين الأمة، وقد ناقض في ذلك أبو حنيفة فقال: إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه، وهو ما خالفه فيه الجمهور. وعند هذا الحد نقف بكم أحباتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم ألهم نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني بالثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. يا رباه يا سيدا، أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار،

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرتك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عينك. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله يا أرحم الراحمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.

وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى جل شأنه في كتابه العزيز: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة تبين بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة المكرمة أخذ في بيعة النساء، وكان يومها على الصفا. فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة جاء النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. وبيعة النساء هذه لو استطلعناها أيها الإخوة والأخوات لوجدناها تختلف عن بيعة الرجال. بيعة الرجال أولا تكون بالمصافحة، ولهذا قال الله تعالى عن بيعة الرجال في صلح الحديبية قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أما بالنسبة للنساء فالبيعة تكون بالكلام من دون مصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه وكما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وفي رواية أخرى: ما كان يبايعهن إلا كلاما، بمعنى المبايعة بالكلام. شلون هذه المبايعة حصلت؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات لما فتح مكة وجم النساء في ذلك المكان، وكان قد ارتقى على جبل الصفا عند الكعبة المشرفة، وعمر بن الخطاب أسفل منه أي أسفل من الجبل يبايعهن بأمره صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه. فكانت هذه البيعة التي نزلت فيها هذه الآيات. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك يقولون: الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى يوم أن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر، وجاءه قوم من يثرب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى اللي هي يسمونها بيعة النساء، يعني تشبه بيعة النساء هذه، بمعنى ليس فيها مبايعة على القتال. ولذلك لما جاءوا في بيعة العقبة الثانية بعد سنة جاء القوم هؤلاء وزيادة عليهم، جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على أن يدافعوا عنه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، بمعنى يمنعون عنه الناس ويدافعون عنه ويقاتلون عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى بيعة القتال. أما هذه البيعة التي حصلت في فتح مكة التي بايع فيها النساء تسمى بيعة النساء. بيعة العقبة الأولى أيضا تسمى بيعة النساء، يعني تشبه بيعة النساء التي حصلت في فتح مكة. إذن المبايعات كثيرة، منها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى اللي هي تشبه بيعة النساء، ثم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية اللي هي بيعة على القتال، مبايعة على القتال، ثم هذه التي حصلت في فتح مكة مبايعة النساء لوحدهن. جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعنه، حتى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع النساء. ولذلك عندما جاءهن صلى الله عليه وسلم وجلس على الصفا واجتمع النساء وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم: وأخذن يبايعنه على أن لا يشركن بالله شيئا، أي لا بد من كلمة التوحيد. ولذلك كسرت الأصنام، ومما كسر من الأصنام التي كانت موجودة آنذاك داخل الكعبة أو في مكة المكرمة كصنم إساف الذي كان على جبل الصفا، وصنم نائلة الذي كان على جبل المروة،

0: كسرت هذه الأصنام حتى قالت هند يوم أن جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لصنمها كنا منك في غرور وكسرته. لماذا؟ لأن البيعة قد حصلت على أن لا يشركن بالله شيئا. ثم قال الله تعالى ولا يسرقن، أي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم السرقة. حتى قالت هند أيضا يا رسول الله إلا ما أخذت من أبي سفيان وهو لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلمت هند زوجة أبي سفيان بهذا الكلام قال لها هند، يعني أنت هند، قالت هند يا رسول الله، أعفو يا رسول الله، فعفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كما تعلمون هي التي وقفت في القتال ضد المسلمين في غزوة أحد يوم أن استشهد الحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لها موقف، لكنها تابت، والإسلام يجب ما قبله، وبالتالي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صحابية من الصحابيات رضي الله تعالى عنها، لأنها أسلمت وحسن إسلامها وبايعت النبي. فلما قال ولا يسرقنا، أي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السرقة، بيّنت هند للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تأخذ من زوجها وهو لا يعلم، فبين لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي ما يكفي أنت، ما يكفيك أنت ويكفي الأولاد بالمعروف، أي الأخذ بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي خذي من ماله وهو لا يعلم إن كان بخيلا وهو لا يعلم فيحق لك أن تأخذي، لكن بالمعروف، أي من دون تبذير ومن دون تقتير على الأولاد. ولهذا أيها الإخوة، هذه المبايعة حصلت في فتح مكة، مبايعة النساء للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال الكلام أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فتمت تلك البيعة. نأخذ منها دروس وعبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع النساء وكان يفتي للنساء وكان يقف مع النساء، كما استوقفته خولة رضي الله تعالى عنها وهي تناقشه وتجادله، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكانت تستوقفه العجوز والمرأة ويقف معها صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي عندما نأخذ الدروس والعبر أيها الإخوة أن يكون ذلك من غير ريب وشك ومن غير مرض في القلب، أن يكون ذلك في الضوء كما يقال، حتى لا يكون سوء الظن فيما بين الناس. ثم من الدروس والعبر أيها الإخوة التي تؤخذ من هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع النساء لم يبايعهن من خلال المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست جسده جسد امرأة لا تحل له. ولهذا ينبغي أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن قضية المصافحة بين الرجال والنساء ينبغي أن لا تكون في المجتمع الملتزم المسلم. لماذا؟ لأنها قد تورث قضايا المرض في القلوب، أعاذنا الله وإياكم منه. وينبغي كذلك أيها الإخوة أن نعرف أن للمرأة الحق أن تأخذ من مال زوجها وهو لا يعلم، إذا كان هذا المال تصرفه على الأولاد، أما أن تصرف هذه الأموال بالتبذير هذا لا يجوز، أو أن تصرف هذه الأموال في غير مكانها هذا لا يجوز. أما إذا احتاج الأولاد شيء من هذا المال وكان الزوج بخيلا، فيحق للمرأة أن تأخذ من هذا المال وهو لا يعلم ما يكفيها وما يكفي ولدها، ولكن بالمعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إلى نفسي: إلهي لا تكلني، وهيئ للهداية والرشادة، فإن النفس شيطان مريد، إذا لم تهدها ازدادت عنادا، فهبها الرشد يا رباه، واجعل لها التقوى إلى الجنات زادا. وما للعبد إن ضلت خطاه سواك، وهل لعبد ما أرادا؟ على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. وما لي غير لطفك يا إلهي، فإن القلب للتواب عادا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر. بسم

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
1: مع إشراقة الصباح الأولى. وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد، الصباح الجديد.

أسعدتم صباحاً أعزائنا المستمعين، وأهلاً بكم معنا في هذه الوقفة الصباحية عبر إذاعة البحرين وبرنامج صباح جديد. مستمعينا في هذا الصباح نقول لكم ابنوا نفسكم. كيف؟ لنستمع إلى هذه النصائح. كم هي عجيبة، كم هي محيرة، كم هي خطيرة تلك النفس البشرية، لما لها من تأثير على حياة الإنسان ومصيره في

في حياته وآخرته. فقد اتفق العلماء على أن النفس حاجز بين القلب وبين الوصول إلى الرب، ولا يمكن أن تصل إلى مرضاة الله إلا بعد تهذيبها. كم هي خطيرة تلك النفس، لأن نتيجة صلاحها أو فسادها لا يؤثر فقط على حياة الإنسان ومصيره، بل يؤثر على المجتمع عامة. فالحاجة إلى بناء النفس مستمعينا أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، وذلك لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات والكسل عن أداء الطاعات. لكن علينا أن نعلم أنه في قمع رغبتها عزها وتمكينها مما تشتهي هوانها. والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر، فلا تيأس على ما فات، ولا تفرح بما هو آت، ولا تقلق من الدنيا، تجدك راضي النفس مطمئن الفؤاد. إن بناء وإصلاح النفس هو مصدر أساسي للتفوق والنجاح. ومن المهم مستمعينا الأعزاء أن نعطي هذا المصدر الاهتمام البالغ، سواء كان ذلك في تربية النفس أو تربية الغير وتربيتها التربية المثالية التي يريدها الله عز وجل منا. ولو تأملت في سير الناجحين في الحياة، ولو تأملت عزيزنا المستمع في سير الناجحين في الحياة، لرأيت أن النجاح في حياتهم كان بمقدار ما كانوا يرسمون لحياتهم من أهداف. فالنفس كالطفل، إذا تعودت على شيء لزمته. أما مفترق الطريق بين الجادين والهازلين في الحياة أن الهدف عند أهل الجد بمجرد أن يتحدد يتبعه التفكير والأعداد لكيفية تحقيقه. أما أهل التسويف فما أكثر الأهداف الخيالية التي لا يخطون خطوة واحدة في سبيل تحقيقها. والنفس عزيزنا المستمع قابلة للتغيير، والتغيير له شروط، منها النية والعزم، ومعرفة عيوب النفس، والاستعانة بالله، وأن تتعامل مع نفسك بالرفق والمداراة، ولا تحملها أكثر من طاقتها.

الثبات والمداومة على العبادات وذكر الله، ويحتاج تهذيب النفس وتصفيتها من الشوائب وتزيينها بمكارم الأخلاق ومحاسن الطباع، يحتاج إلى المرور بمرحلتين. المرحلة الأولى هي التخلي، التي يترك فيها الإنسان ما علق فيه من خبائث الطباع ورذائل الأخلاق، والمرحلة الثانية هي مرحلة التحلي، وهي عملية إعادة بناء النفس وتطبيعها بالطباع الفاضلة وتزيينها بمكارم الأخلاق.

عزيزنا المستمع، ومواصلة في حديثنا نقول إن مفاتيح بناء النفس هي: أولاً التقرب إلى الله والمداومة على العمل الصالح. إن التقرب إلى الله بما يحب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكلما زاد حبك لله

0: فإنك تزيد من ذكره والتقرب إليه. أما المداومة على العمل الصالح فهي تثبت النفس وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتصرف عنها مكايد الشيطان. ثانياً، تدبر كتاب الله. إن تدبر كتاب الله والإقبال عليه من تفسير وعلم وعمل له أثره العظيم في إصلاح النفوس وتزكيتها. ثالثاً، طلب العلم. طلب العلم هو النشاط الذي يقوم به المتعلم مدفوعاً برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته وقدراته، مستجيباً لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق الاعتماد على نفسه والثقة بقدراته في عملية التعليم والتعلم. رابعاً، مجالسة الصحبة الصالحة. فهم زينة الرخاء وعدة البلاء، يذكرونك إن نسيت ويرشدونك إن جهلت، يأخذون بيدك إن ضعفت ويدعون الله من أجلك. والحوار معهم له أهمية في بناء النفس والعقل. خامساً، محاسبة النفس. فلا أحد يشك إن إلى الله راجعون، محاسبون على الصغير والكبير. وما دمنا نعلم ذلك فمن العقل أن نحاسب أنفسنا وننمي فيها الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات بميزان دقيق. وأخيراً، كن جاداً وقوم نفسك وتأمل مستقبلك وخطط لنفسك وابدأ العمل متوكلاً على الله.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المشوار الذي يتجدد معكم دائما. وصباح الخير يا بحرين.

صباح الخير يا بحرين، اللقاء البرنامج الذي نلتقي فيه معكم مستمعين كل صباح لنشارككم دائما اللقاءات والوقفات والفعاليات التي تقام على أرض مملكة البحرين، فأهلا ومرحبا بكم من الآن وحتى 8:30. مشوارنا يمتد معكم، وهو المنصة التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم إلى مختلف الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين.

ونحن نتحدث كثيرا، نعبر ونشرح ونسرد ما في داخلنا، لكن هل نتوقف حقا حتى نستمع إلى الآخرين من حولنا؟ الاستماع ليس مجرد سماعنا لكلمات، وإنما أن نصغي إلى ما وراء تلك الكلمات، أن ننتبه إلى نبرة الصوت وإلى الصمت الذي يأتي بين الجمل، وأن نحاول أن نفهم شعور الإنسان قبل أن نسارع إلى إصدار حكم أو تقديم توجيه أو نصيحة. فكم من شخص لم يكن يبحث عن حل، وإنما كان يبحث عن شخص يستمع إليه ويصغي، وعن قلب يمنحه شعورا بأنه مفهوم، وأن ما يشعر به له قيمة في زمن أصبحت فيه الأحاديث كثيرة والانشغالات أكثر، أصبح الإنصات الحقيقي فيه نوعا نادرا من الاهتمام. قد لا تستطيع أن نغير مشاكل الأشخاص من أمامنا، قد لا نستطيع أن نغير مشاكل الأشخاص، ولكن قد أيضا لا نملك الإجابة التي يبحثون عنها، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئا بالغ الأهمية، أن نجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم. فلنجعل هذا الصباح مستمعينا فرصة لأن نستمع إلى بعضنا أكثر، ونمنح من أمامنا مساحة ليعبر عما في داخله دون أيما استعجال. فربما كانت أجمل العلاقات لا تبنى بكثرة الحديث، وإنما بجودة الاستماع. من هنا مستمعينا الكرام، نرجو لكم دائما صباحا موفقا، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في صباح الخير يا بحرين، بدءا من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونفتح معكم أجندة هذا الصباح. نبدأها بقراءتنا في أبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي والعالمي والعربي، ومن ثم ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال، ثم نتعرف معكم على أحوال الطقس في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفينا بها من هناك الإخوة منتسبي الإدارة. وبعد ذلك نتوقف في فاصل نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، ومن بعدها نعود إليكم ومجموعة لقاءات ووقفات صباح الخير يا بحرين. وضمن لقاءات هذا الصباح مستمعينا سيكون لنا حديث حول أبرز ملامح موسم الفعاليات المقبل الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة، وما يتضمنه من برامج ومبادرات رياضية ومجتمعية متنوعة. حديثنا سيكون مع الأستاذ عبد الله علاوي، رئيس الفعاليات في الهيئة العامة للرياضة. أيضا سيكون لنا لقاء مع سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أيضا سيكون لنا لقاء مع الدكتورة كميلة الماجد، طبيبة في الجراحة العامة وجراحة الثدي، وحديثنا سيكون مع الدكتورة كميلة عن أسباب امتناع أو تردد المرأة عن إجراء فحوصات الثدي. أيضا سيكون لنا لقاء مع الدكتورة شيماء بوشيري، رئيس الخدمات الطبية بمستشفى الطب النفسي، رئيس المؤتمر الطبي الرابع للطب النفسي، المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي في 8 و9 أكتوبر سيعقد إن شاء الله، وحديثنا سيكون حول هذا المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار تعافي. هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات والرسائل، وبالتأكيد الفقرة الأهم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهي فقرة مع الناس، والتي من خلالها مستمعين توصلون مختلف الملاحظات إلى مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1-7-684-888.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونفتح معكم صفحات صحفنا الصادرة هذا الصباح، ونقرأ في أبرز ما جاء في الشأن المحلي بداية.

إشادات واسعة بنجاح سباق جائزة البحرين للفورمولا 1 في ماليزيا. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للأعوام 2027-2029. في تفاصيل أيضا هذه

للعناوين بداخل صحفنا. مجلس الوزراء يهنئ جلالة الملك المعظم بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. الإشادة بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية لإنجاح الحدث الرياضي، تقدير جهود فريق البحرين والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية، الترحيب بافتتاح مقر سفارة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الموافقة على حزمة من مشاريع القوانين لمواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للأعوام 2027-2029. الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد: العلاقات البحرينية الكويتية الأخوية ترتكز على أسس متينة وتحظى برعاية واهتمام متبادلين. نائب وزير الداخلية يبحث مع السفيرة المصرية مجالات التعاون المشترك. نائب وزير الداخلية يشيد بالعلاقات البحرينية الباكستانية. المستشفيات الحكومية تنظم المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي يوم الخميس. جلالة الملك المعظم ورئيس وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان مزيدا من برقيات التهنئة بنجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 في ماليزيا. محافظ الجنوبية يتسلم نسخة من رسالة ماجستير حول فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المستحدثة. الدكتور محمد بن دينا يؤكد وزير النفط والبيئة يؤكد: قطاع البترول في دول التعاون ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة. وصول الوزراء المشاركين في اجتماعات لجنتي التعاون البترولي والكهربائي والمائي. الدكتورة وفاء المنصوري تتولى رئاسة الجامعة الأمريكية بالبحرين. وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد: مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة. لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة تتابع تطوير ممشى وساحل المعامير. خلال اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بالمنامة، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو يؤكد: تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ دور القطاع الخاص أولوية لمواجهة المتغيرات ودعم استدامة النمو. المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقا أوثق لضمان انسيابية التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي. مضيق هرمز على طاولة وزراء التجارة الخليجيين اليوم، والقطاع الخاص الخليجي يطالب بتعزيز الربط اللوجستي وتسهيل التجارة البينية. رئيسا مجلسي النواب والشورى يشيدان بما تشهده مصر من تطور ونهضة ونماء في مختلف المجالات. النائب أحمد صباح السلوم في الاجتماع التشاوري للمجموعة الآسيوية يؤكد: البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار خيار استراتيجي ثابت. بحث تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي. نشاط مكثف لعضوات وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

خلال مؤتمر أكتوبر العمران بسلطنة عمان الشقيقة، وزيرة الإسكان تؤكد الشراكة مع القطاعين الخاص والمصرفي أحد أهم مرتكزات التحول في المنظومة الإسكانية. خلال اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، وفد الشعبة البرلمانية ينسق مع وفود برلمانية لدعم مقترح البحرين بشأن مشروع البند الطارئ المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية. مقترح نيابي بتجريم تزييف صور وتسجيلات صوتية

0: والمائي بدول التعاون تبحث تطوير إطار خليجي لتنظيم تبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية. بمناسبة يوم المعلم، فعاليات وطنية تؤكد المعلم حجر الأساس في بناء الإنسان ومواصلة مسيرة التنمية. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، وزير التربية يشكر كل أب ومعلم يغرس في نفوس أبنائه العلم. هيئة الثقافة تسجل مؤسسة مركز الدكتور إبراهيم غلوم الثقافي. محافظ الشمالية يكرم عددا من المعلمين والمعلمات. اهتمام بلدي من بلدية المحرق من مجلس بلدي المحرق بصيانة الرقعة الخضراء بالمحافظة. اقتراح مواقع جديدة تستوعب 130 عربة طعام بالمحرق. إذن هكذا مستمعينا، ننتقل معكم إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. حلف مكة الدفاعي يقر نشر القدرات العسكرية في السعودية. انطلاق عملية فجر اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي، والتحالف يعلن مشاركة 100 مقاتلة في العملية. دبلوماسيون سابقون ينتقدون تقاعس الاتحاد الأوروبي إزاء الاستيطان الإسرائيلي. استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال وآخر برصاص مستوطن. حزب الخضر البريطاني يصنف الصهيونية شكلا من العنصرية. أمريكا تسحب كل قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية وسط مخاوف أمنية. الانتخابات النصفية تطرح تحديات كبيرة على ترامب والجمهوريين. صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31. إيران تقول إنها عطلت إمكانية استخدام ستارلينك خلال احتجاجات يناير. ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى ملاحق المال والأعمال الصادرة في صحفنا هذا الصباح.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: تحت رعاية جلالة الملك المعظم ومباركة قادة دول مجلس التعاون، انطلاق فعاليات منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 اليوم، تعزيز حضور الصناعات الخليجية في الأسواق العالمية كعلامة تعكس التميز والقدرة على المنافسة. بنك البحرين والكويت شريك داعم لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. تعاون بين ASB Capital وStepstone لإطلاق صندوق ASB Stepstone للتمويل الخاص. شراكة بين STC البحرين وإلى لمنح خصومات حصرية عبر تطبيق روفا للاتصال خلال السفر. مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية الإصدار رقم 306 لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل. خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2026، طيران الخليج تقدم عرضا جويا فوق حلبة سيبانغ في ماليزيا. شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة تشارك في فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بماليزيا. امتياز العلامة التجارية التابعة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية تطلق حملة العودة إلى المدارس بالتعاون مع جواهر

0: وفرص الفوز بأحدث الأجهزة الذكية. برئاسة سفير الاتحاد السويسري لدى الإمارات والبحرين وفد سويسري يشارك في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. بنك السلام يطلق حملة هذه هي لحظتك بسحوبات حصرية للمرأة. ABM Terminals البحرين تنضم إلى منتدى ومعرض صنع في الخليج. إذن هكذا مستمعينا بدت لنا أبرز العناوين قرأناها معكم في الشأن المحلي، وانتقلنا معكم إلى الشأنين العربي والعالمي، وختمنا جولتنا في ملاحق المال والأعمال.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
0: ومعنا من هناك الأخت مريم الزيد. مريم صباح الخير.
3: صباح النور أخي حسن.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أهلا، في البداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء خلال اليوم بتكون حارة نسبيا خلال فترة النهار ورطبة خلال فترة الليل، مع رياح شمالية غربية من 10 إلى 15 حقدة، وتصل من 15 إلى 20 حقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 حقد خلال فترة الليل. ارتفاع الموج بيكون عندنا اليوم من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 38 والصغرى 28. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 20 إلى 85%. أعلى موج في ميناء سلمان الساعة 1:30 مساء وآخر الساعة 3:15 صباحا. أدنى جزر 8:15 صباحا وآخر 8:15 مساء. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 5:32 والغروب بإذن الله 5:19. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا، كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في كل من شمالية غربية في كل من جزر حوار في شتل جارم وجزيرة جرادة. تستمر عندنا الأجواء، تتقل عندنا سرعة الرياح ابتداء من اليوم في الليل، وبتستمر عندنا الأجواء رطبة خلال يوم الأربعاء والخميس، وإن شاء الله تتحسن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع. بتقل عندنا نسب الرطوبة، بتكون عندنا رياح شمالية غربية معتدلة على نشاط السرعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، وشكرا جزيلا لك أستاذة مريم الزيد ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة. نعود إليكم بعده، وصباح الخير يا بحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات،

0: تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وشد جلالته حفظه الله بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما لما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد قصر القضيبية.
2: في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وحضره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا على دعمه لإقامة السباق في ماليزيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية برئاسة معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم. كما أعرب عن تقديره لجهود فريق البحرين من مختلف القطاعات والقائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة السيبانغ الدولية وكافة الفرق المشاركة وما بذلوه من جهود متفانية أسهمت في نجاح السباق. وفي هذا الصدد رحب المجلس بافتتاح مقر سفارة مملكة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبأهميته في دعم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين. كما رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية وتتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي. ثم أشار المجلس إلى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، معربا عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. بعدها أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة التي تزود المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي

0: وخرق سافر للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية وتصعيد خطير يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. هذا وشارك فريق من إدارات وزارة الداخلية في دعم الترتيبات الأمنية والتنظيمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
1: هذا السباق الذي أقيم على حلبة سبانجا الدولية في ماليزيا في تجربة تعكس تبادل الخبرات والتعاون في تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة بدول المجلس ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: في مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أن انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين يجسد ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط أخوية راسخة وما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، بما أسهم في ترسيخ أطر التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لا سيما في قطاع البترول والطاقة. وأكد سعادة الوزير أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاجتماع 31 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بلجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي أهمية كبيرة لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، بما يدعم أمن واستدامة الإمدادات ويواكب المتطلبات التنموية لدول المجلس. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة في قطاعي الكهرباء والماء يعكس مستوى متقدم من التعاون والتكامل بين دول المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه المنجزات وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاقتصادية بما يعزز كفاءة المنظومات الكهربائية والمائية ويرفع جاهزيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. وبحث الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه ودراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس، كما ناقش الاجتماع تطوير إطار خليجي أكثر وضوحا وفاعلية لتنظيم تبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية ويرفع مستويات الجاهزية والتنسيق والاستجابة المشتركة بين الدول الأعضاء. وفي قطاع المياه بحث الاجتماع مستجدات التعاون الخليجي المشترك بما في ذلك دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون ومستجدات أعمال الربط المائي الثنائي. تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض الصنع في الخليج 2026 في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا.
1: وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 168 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة بين 15 من يناير الماضي لغاية 1 من أكتوبر الجاري.
0: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد

0: الفخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: يأتي ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. وخلال الاجتماع عرض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مقترح البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في البحرين تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال. عقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.
0: واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تعتزم الشعبة البرلمانية التقدم به خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وفي ذات السياق التقت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية، التقت بالوفد البرلماني لجمهورية فرنسا الاتحادية الصديقة وكذلك بالوفد البرلماني من جمهورية أوكرانيا الصديقة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم مقترح مشروع البند الطارئ المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو وفد الشعبة البرلمانية أن تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم تستند إلى رؤية قائمة على تكافؤ الفرص والإدماج وتعزيز المشاركة.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات حول التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، موضحة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترجمت هذا الاهتمام والتوجه من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، في مقدمتها القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم ومتابعة السياسات الوطنية، بما يعزز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الهمم ويهيئ لهم فرصا أوسع في التعليم والعمل والحياة العامة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الآسيوية.
0: هذا وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتعايش والحوار والانفتاح هو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأفضل للمستقبل الآمن والمزدهر للجميع، مضيفا أن مملكة البحرين تدعم التعاون الآسيوي في كافة المسارات التنموية. كنموذج حي ومباشر لهذا التعاون الآسيوي، قامت المملكة مؤخرا بتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، ومشاهده من تأثير متميز وفاعل في المجال الاقتصادي والاستثماري والرياضي والسياحي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية مع رئيس الوفد البرلماني الإندونيسي.
1: وذلك من خلال اللقاء تم بحث سبل تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومقترح تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي لتطوير منظومة ومنهجية العمل بما يواكب التطلعات البرلمانية والتوجهات الدولية. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في حلقة نقاشية بعنوان الانتقال من الالتزام إلى العمل، دور المرأة القيادية في الدبلوماسية وبناء السلام.
0: وأكدت رمزي في كلمتها أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة يستند إلى الرؤية الملكية السامية والتي تجسده منظومة وطنية متكاملة تتقدمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بوصفه المرجعية الوطنية لشؤون المرأة، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي عززت حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. وأوضحت عضو مجلس الشورى بأن نهج مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة انعكس في اتساع حضورها في مجالات العمل العام وصنع القرار وفي تنامي مشاركتها في المجالات

0: الدبلوماسية والبرلمانية والدولية، مشيرة إلى أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة جاء ليؤكد استمرار حضور المملكة الفاعل في الجهود الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة. أكد وفد الشعب البرلمانية أن ما تشهده المملكة من تطور متواصل في مجالات العمل الشبابي والتطوعي والكشفي يأتي امتدادا للنهج الوطني الراسخ بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية في حفل افتتاح المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، حيث أكد الوفد أهمية انعقاد المؤتمر في بحث سبل تطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات الشباب والتطوع. وأشار الوفد إلى أن توجيهات معالي رئيس مجلس النواب تؤكد أهمية الحضور الفاعل للشعبة في المحافل البرلمانية والكشفية العربية ومتابعة الموضوعات المرتبطة بالشباب والعمل التطوعي.
0: نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري اللقاء التعريفي لمنتسبي الدفعة 13 للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك ضمن جهود لتهيئة الطلبة المستجدين لبداية رحلتهم الجامعية وتعريفهم برسالة الوقف وبرامجه وحقوقهم ومسؤولياتهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.
1: ويأتي ذلك اللقاء في إطار الدعم والاهتمام الذي يليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الوقف لتمكين الطاقات الوطنية الشابة وتوفير الفرص التعليمية والتطويرية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل. وأكدت السيدة مشاع على القطامي القائم بأعمال يمين عام الوقف أهمية أن يدرك الطلبة أن البعثة لا تمثل فرصة تعليمية فحسب، بل مسؤولية وفرصة للنمو وتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني واعد. تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام في مناسبة تجسد الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في بناء الأجيال.
0: وتواصل مملكة البحرين مسيرتها التعليمية بثبات واقتدار متجاوزة مختلف الظروف والتحديات الاستثنائية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30 بمشيئة الله. لكم أطيب تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
1: يجب على السائقين عند استخدام الطريق العام اتباع قواعد المرور وآدابه واتخاذ التدابير والإجراءات لتضمن سلامة السائقين ومستخدمين الطريق، ومن بينها استخدام إشارات التنبيه الضوئية، ويقصد بها هي إشارات ضوئية جانبية تنبعث منها ضوء متقطع الإعلان عن اتجاه المركبة لليمين أو اليسار، بحيث تمكن رؤيته بوضوح من الأمام والخلف ليلاً ونهاراً. كما تؤكد الإدارة العامة للمرور بضرورة استخدام السائقين المؤشر الضوئي عند الانعطاف يميناً ويساراً، وذلك لتنبيه منهم في الخلف بانتقال المركبة من مسار إلى آخر. واستخدام إشارة التنبيه الضوئية تعد من الأهمية الوقاية من كثير من الحوادث المرورية وما تخلفه من ازدحام على الطريق، ويعد استخدام إشارة التنبيه الضوئية لقة التخاطب بين السائقين، ومن ثم يجب على السائقين الالتزام بها عند تغيير المسار حفاظا على سلامة الجميع. كما نؤكد أيضا أهمية استخدام إشارات التنبيه الضوئية عند وجود خطر على الطريق أو وقوف المركبة لسبب طارئ. وفي ختام رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تواصل الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين جهودها في ترسيخ الثقافة أو ترسيخ الرياضة ثقافة وأسلوب حياة من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية. للحديث أكثر حول أبرز ملامح موسم الفعاليات المقبل التي تقوم بها الهيئة وما يتضمنه من برامج ومبادرات رياضية ومجتمعية متنوعة، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله علاوي، رئيس الفعاليات في الهيئة العامة للرياضة. أستاذ عبد الله، صباح الخير.
3: صباح النور حسن.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الله معنا في صباح الخير يا بحرين. وبداية نود أن نتحدث عن أبرز ملامح موسم الفعاليات المقبل الذي تقومون به إن شاء الله في الهيئة العامة للرياضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حبينا نصبح عليك أخوي حسن وعلى جميع المستمعين في إذاعة راديو البحرين.
2: أهلا وسهلا.
3: بالنسبة لموسم فعاليات الهيئة العامة للرياضة، بناء على توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، دائما ما كانت الهيئة العامة للرياضة حريصة على أن تعزز دور الرياضة كثقافة في المجتمع وترسيخ ممارسة الرياضة لدى جميع شرائح المجتمع. وعلى هذا الأساس تطلق الهيئة العامة للرياضة تحت إشراف سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة موسم الهيئة العامة للرياضة، واللي يتضمن العديد من الفعاليات المجتمعية اللي يعني تخدم جميع شرائح المجتمع بما فيهم يعني الرياضيين والناس اللي تمارس الرياضة بشكل يومي، واللي ودهم انهم يكونون طرف في هذا المجتمع الرياضي. الحمد لله رب العالمين، يعني البحرين يعني متميزة على المستوى الرياضي وحتى على المستوى الرياضة المجتمعية، بحيث ان

0: في ثقافة لدى الشعب البحريني، لدى المواطنين، لدى المقيمين في البحرين أنهم يمارسون الرياضة كأسلوب حياة. وهذا الأساس الهيئة العامة للرياضة عندها رزنامة كبيرة من البرامج إن شاء الله راح تكون يعني في الموسم الرياضي طلاقا من شهر من شهر أكتوبر الحالي إن شاء الله إلى غاية الصيف القادم.
1: هذه الفعاليات أستاذ عبد الله كيف تترجم توجيهات واهتمام قيادة الهيئة بتعزيز الرياضة المجتمعية وتوسيع قاعدة ممارسيها أيضا؟
0: يعني بناء على التوجيهات مثل ما ذكرت، يعني الهيئة العامة للرياضة متمثلة أولا بسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حريصة جدا على أن تكون الرياضة أسلوب حياة بالنسبة للمجتمع في مملكة البحرين. وعلى هذا الأساس يعني الرزنامة راح تحول عديد من الفعاليات اللي في أبرزها ممكن يكون الفعالية الرئيسية اللي هي يوم البحرين الرياضي اللي دائما ما يكون في شهر أكتوبر شهر فبراير من كل عام، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الجديدة المرتبطة بالأيام العالمية. بدأنا في فعاليات الهيئة أو موسم فعاليات الهيئة يمكن الأسبوع الماضي احتفينا مع وزارة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية باليوم الدولي للمسنين عبر فعالية رياضية كانت جدا مميزة، حضروا فيها كبار المواطنين في المملكة، عددهم حوالي 100 شخص. كانت الفعالية رياضية مميزة، مارسوا فيها العديد من الألعاب الرياضية في أجواء كانت يعني جدا مميزة. بالإضافة إلى الأيام العالمية والفعاليات اللي ممكن ترتبط بالأيام العالمية، عندنا العديد من الفعاليات الأخرى مثل دورة خالد بن حمد للمحافظات، وهذه يعني استحداث جديد إلى دورة رياضية موسعة على مستوى محافظات مملكة البحرين، راح تشمل الألعاب الجماعية وراح تشمل الألعاب الثانية، راح تكون موجهة إلى الفئات العمرية الصغيرة في مرحلة اكتشاف المواهب والفئات العمرية في مرحلة العموم لممارسة الرياضة لمن لا لاعبين غير المسجلين في الأندية وفي الاتحادات. نعم. يعني راح نكون في إن شاء الله دورة رياضية كبيرة على مستوى البحرين الموجهة بشكل رئيسي إلى جميع من يمارسون الرياضات الرئيسية مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، في مثل ما نقول في الحواري وفي القرى وفي المدن. إن شاء الله راح يكون في في في في بطولة كبيرة على مستوى البحرين تستهدف هذه الشريحة وفي إطار تنافسي رسمي يعزز من دور الرياضة في المجتمع. بالإضافة إلى فعاليات أخرى مخصصة أو فعاليات أخرى وبطولات أخرى مخصصة حتى إلى العنصر النسائي تعزيزا إلى دور رياضة المرأة في مملكة البحرين.
1: نعم، إذن كل برنامج وكل مبادرة يتضمنها أو تتضمنها رزنامة الموسم الذي تقوم على إعداده الهيئة العامة للرياضة يستهدف فئات معينة. هل هذا يعني واضح من خلال هذه البرامج والمبادرات أستاذ عبد الله؟
0: صحيح، يعني الهيئة العامة للرياضة دائما ما تحرص أن جميع فئات المجتمع شرائح المجتمع تكون ضمن مبادراتها المجتمعية بالفئات بالأعمار، أن الكل لازم يعني يعزز من دور الرياضة في حياته اليومية بما ينعكس على الصحة العامة إلى المجتمع. فدائما ما تكون المبادرات عندنا تلامس جميع شرائح المجتمع، تكون تخدم جميع شرائح المجتمع بحيث أن الكل يكون عنده الفرصة أنه يمارس الرياضة ويتخذ الرياضة كفلسفة في أسلوب حياته.
1: نعم، احنا نرجو لكم دائما التوفيق، ولمن يرغب من الجمهور من المستمعين أن يشارك وأن يتابع ويستفيد من فعاليات الهيئة العامة للرياضة، ما هي القنوات التي يمكن من خلالها أن يتابع ما تقوم به الهيئة من فعاليات ومبادرات وبرامج؟
0: يعني كافة التفاصيل المبادرات والفعاليات الرياضية إن شاء الله راح تكون متوفرة على الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على وسائل التواصل الاجتماعي. راح يكون في إن شاء الله موقع إلكتروني متكامل راح نطلقه خلال الفترة المقبلة، راح يكون في كل تفاصيل الموسم الفعاليات، ومن خلاله ممكن الناس إن هي تسجل وتتفاعل

0: وتكون جزء إن شاء الله من الأسرة الرياضية في مملكة البحرين، والجميع إن شاء الله راح يكون مرحب فيه في جميع الفعاليات
1: إن شاء الله. الأستاذ عبد الله علاوي رئيس الفعاليات في الهيئة العامة للرياضة، شكرا جزيلا لك، وشكرا لهذه البرامج والمبادرات التي تقومون بها ولتعزيزها في المجتمع، شكرا جزيلا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماع المجموعة البرلمانية العربية. وفي الاجتماع التنسيقي بين البرلمانات والمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حول هذه المشاركة البرلمانية وتفاصيل الاجتماعات مستمعين، نبقى مع هذه المداخلة لسعادة النائبة زينب عبد الأمير خليل عضو الوفد البرلماني المشارك.
3: صباح الخير، وبداية أود أن أؤكد أن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن اهتمام السلطة التشريعية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. طبعا يشارك وفد الشعب البرلماني المملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد التقى وفد الشعب البرلمانية برئيس المجموعة البرلمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وتم بحث سبل التعاون. كما شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية والاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية. كما استعرض الوفد خلال اجتماعاته مقترح مشروع البند الطارئ الذي تعتزم الشعب البرلمانية التقدم به خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية، باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين وتؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي. وسوف تفتتح أعمال الجمعية. يشارك الوفد في اجتماعات اللجان وورش العمل والجلسات النقاشية، وتستمر المشاركة حتى يوم الجمعة. شاكرة ومقدرة لكم

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
5: برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تنظم المستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي في 8 و9 من أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار التعافي، تأكيدا على أن الاضطرابات النفسية والإدمان ليست نهاية الطريق، وأن التعافي رحلة نحو استعادة الإنسان لحياته وجودتها. للحديث أكثر حول أعمال المؤتمر، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شيماء بوشيري، رئيس الخدمات الطبية بمستشفى الطب النفسي، رئيس المؤتمر البحريني الرابع

0: الطب النفسي. نصبح عليك بالخير دكتورة شيماء.
1: صباح النور والسرور عليكم على المستمعين أخي حسن، وأشكركم على الاستضافة.
0: حياك الله دكتورة شيماء، وحنا سعداء بتواجدك معنا في البرنامج للحديث عن هذا الأمر حقيقة الذي يعني نسلط فيه الضوء على المؤتمر ومجريات هذا المؤتمر وما سوف يطرح فيه. لكن نود أن نتعرف بداية على تزامن المؤتمر مع اليوم العالمي للصحة النفسية، ما مدى أهمية ذلك وما مدى أهمية إقامة هذا المؤتمر؟

0: في نسخته الرابعة؟
1: طبعا المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي يعتبر منصة علمية ومهنية راح تجمع إن شاء الله نخبة من المختصين في مجال الصحة النفسية من داخل مملكة البحرين وخارجها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات والممارسات في مجال الصحة النفسية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والتخصصات المعنية. طبعا المؤتمر راح يتناول مجموعة من الموضوعات المهمة من أبرزها قضايا الإدمان بمختلف أشكاله وطرق العلاج والتأهيل مع التركيز على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وإضافة إلى عدد من القضايا النفسية والاجتماعية الحديثة مع التركيز على أهمية التكامل بين العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي.
0: نعم طبعا شعار هذا العام دكتورة شيماء يحمل كلمة التعافي، ترى ما هي الرسالة التي يعكسها اختياركم لهذا المفهوم كعنوان لهذا المؤتمر؟
1: اخترنا هذا العام شعار التعافي لأن التعافي في الصحة النفسية لا يعني فقط اختفاء الأعراض أو انتهاء المرض، وإنما يعني أن يستعيد الإنسان قدرته على ممارسة حياته وبناء علاقاته والعمل والإنتاج والشعور بالأمل والقدرة على الاستمرار. طبعا التعافي هو رحلة تبدأ بالعلاج وتمتد إلى الأسرة والمجتمع ولحياة الإنسان بشكل كامل.
0: نعم طبعا يعني دائما يعني أطباء في مجال الطب النفسي يسعون دائما إلى تصحيح المفاهيم المرتبطة بمسألة الاضطرابات النفسية، مسألة الإدمان، ويعني حقيقة الوصمة التي يعني يصمها المجتمع لمن يعاني من هذه الأمور، ويسعون أيضا للتأكيد على أن هذه الحالات لا تعني بتاتا نهاية الطريق كما ذكرنا في مقدمة هذا اللقاء دكتورة، وإنما هي بداية لرحلة نحو التعافي واستعادة جودة الحياة. ما هي الرسالة التي يسعى من خلالها المؤتمر أن يوصلها إلى المجتمع بما يخص هذا الأمر؟
1: رسالتنا الأساسية هي أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وأن طلب المساعدة في الوقت المناسب لا يعتبر ضعف بل ولا عيب بل يعتبر قوة، ونشجع أفراد المجتمع على المبادرة بطلب الدعم والعلاج في الوقت المناسب، ونؤكد أن التعافي ممكن وأن الأمل دائما موجود وأن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة مستقرة ومنتجة مهما كانت التحديات والصعوبات اللي يمر فيها.
0: نعم دكتورة شيماء، ومثل هذه المؤتمرات دائما يعني ينظر المهتمون إلى مخرجات هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من توصيات، ترى من هي الفئات المستهدفة من هذا المؤتمر وكيف يمكن أن تسهم مخرجاته في تعزيز الوعي بالصحة النفسية وأيضا دعم المرضى وأسر المرضى إلى جانب تطوير معارف وممارسات العاملين في مجال الصحة النفسية؟
1: المؤتمر يستهدف جميع العاملين والمهتمين بمجال الصحة النفسية من أطباء نفسيين وأطباء من مختلف التخصصات وأخصائيين نفسيين واجتماعيين والتمريض، إضافة طبعا إلى العاملين في مجال علاج الإدمان والتأهيل والجهات التعليمية والاجتماعية وحتى الجهات القانونية ذات العلاقة.
0: نعم.
1: وكل من يهتم بتعزيز الصحة النفسية في المجتمع. طبعا مثل هاي المؤتمرات تخلق مساحة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة وأحدث الممارسات العلمية بين المختصين. طبعا يتيح لنا الفرصة أن نتعرف على تجارب دول ومؤسسات مختلفة والاستفادة منها بما يتناسب طبعا مع احتياجات مجتمعنا. طبعا نحن في مملكة البحرين نحاول دائما نطور من الخدمات بشكل مستمر، ونحرص على أن تكون خدمات الصحة النفسية في البحرين مواكبة لأحدث الأساليب والممارسات المبنية على الدليل العلمي.
0: نعم دكتورة شيماء، يعني بين المرحلة السابقة أو يعني بدايات فلنقل تعرف المجتمع على مسألة أهمية الصحة النفسية والطب النفسي إلى يومنا هذا، هل تجدين بأن المجتمع يعني حصل به تغيير وتطور في النظرة إلى هذا المجال، يعني سواء من خلال ما سوف يطرح في هذا المؤتمر أو حتى

0: من خلال ممارستكم اليومية واطلاعكم على العديد من الحالات وتفاعلكم أيضا مع المرضى وأسر المرضى.
1: بالتأكيد هناك تغير إيجابي ملحوظ. أصبح الحديث عن الصحة النفسية اليوم أكثر قبول، وأصبح الناس أكثر وعي بأن الاضطراب النفسي مثل أي مرض آخر عضوي يحتاج إلى علاج ودعم ومتابعة. طبعا ما تزال الوصمة موجودة المرتبطة بالمرض النفسي، ولكننا في يعني نلمس اليوم شجاعة أكبر لدى الأشخاص وأسرهم في طلب المساعدة والتحدث عن الصحة النفسية، وطبعا هذا بحد ذاته جزء مهم جدا في رحلة التعافي.
0: لا شك. دكتورة شيماء، ما هي الكلمة التي تودين توجيهها إلى أفراد المجتمع وخاصة لمن يواجهون تحديات تتعلق بالصحة النفسية أو الإدمان، وأيضا لأسر من يعاني من هذه الأمور، وما هي الرسالة التي تودين إيصالها لهم حول أهمية طلب المساعدة والإيمان بإمكانية التعافي؟
1: رسالتي للمجتمع هي أن لا ننتظر حتى تصل المشكلة إلى مرحلة يصعب التعامل معها. الاهتمام بالصحة النفسية دائما يبدأ من الوعي، وطلب المساعدة في الوقت المناسب هو خطوة تدل على القوة وليس ضعف. وأؤكد أن التعافي ممكن وأن الأمل دائما موجود، وكل إنسان يستحق فرصة ليبدأ من جديد ويعيش حياة أكثر صحة واستقرار. وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.
0: ونحن كذلك دكتورة شيماء نرجو لكم التوفيق حقيقة في مجريات هذا المؤتمر، المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي، والذي سوف يقام إن شاء الله في 8 و9 من أكتوبر الجاري تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية. دكتورة شيماء بوتشيري، رئيس الخدمات الطبية بمستشفى الطب النفسي، رئيس المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي، شكرا جزيلا لك.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مستمعينا، كل بيت فيه من السوالف والدروس والفوائد، واليوم في يوميات عائلة أبو محمد سوف نستمع إلى حوار عائلي بسيط يحمل معنى كبير عن حقوق العمال وكرامتهم. نبقى مع هذه الفقرة وفقرة يوميات عائلة أبو محمد.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: ماما شلونك؟
3: بخير حبيبتي.
2: ماما عندي سؤال، المعلمة اليوم قالت لنا نبحث عنه.
3: إذا رياضيات روحي حق أبوك.
2: لا ماما، في الدين. يعني شنو؟ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
4: من صدقش ما تعرفين؟
2: مالك شغل.
3: يعني ماما معنى الحديث أن نعطي أي إنسان يقدم لنا خدمة أو شغلة ونطرش فلوسه بسرعة وما نأجل الدفع.
2: ماما عندي سؤال ثاني، شلون نحفظ حقوق وكرامة العمال الأجانب؟
4: أنا أعرف.
3: سألي أبوك.
5: يعني بابا نوفر لهم سبل الحياة الكريمة ونحفظ لهم كرامتهم كبشر، لأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم دور كبير في تنمية البلد.
4: ما فهمت بابا.
3: توك تقول تعرف.
5: يعني بابا إذا عندنا عاملة في البيت نضمن لها بيئة مريحة للعمل وأوقات محددة تشتغل فيها ونعطيها يوم تريح فيه، وأكيد راتبها نعطيها إياه في الوقت من غير تأخير، وأهم شيء نعاملها معاملة حسنة.
2: شكرا بابا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تحت رعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله، يجمع المنتدى منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 والذي تنطلق فعالياته اليوم، يجمع المنتدى حقيقة خلال الفترة من 6 وحتى 8 أكتوبر بمركز البحرين العالمي للمعارض قادة الجهات الحكومية والمصنعين وشركات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والمستثمرين والمبتكرين وممثلي القطاع الصناعي من مختلف دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي وتسهيل الاستثمار ودعم الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الخليجية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويسرنا حقيقة في هذا الصباح أن نستضيف في برنامج صباح الخير يا بحرين عبر الخط المباشر سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. صباح عليك بالخير سعادة الدكتورة فرح.
3: صباح النور أخوي حسن، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. نصبح عليك وعلى جمهورك الكريم كل خير.
2: حياك الله سعادة الدكتورة فرح، ونرحب فيك في بلدك الثاني مملكة البحرين، ونبارك لكم حقيقة المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الصناعية اللي إن شاء الله نأمل من خلالها أن نرى دائما صناعات الخليج تنافس في الأسواق العالمية. ما مدى أهمية مشاركة طبعا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الأولى من هذا المنتدى منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 دكتورة؟
3: بداية طبعا احنا سعيدين جدا بهذه المشاركة، واللي نشوفها مشاركة هامة جدا مبنية على حرص دولة الإمارات اليوم على تعزيز الأمن الخليجي المشترك مع أخواننا في دول مجلس التعاون. أيضا أهمية قطاع الصناعة بشكل عام في الخليج وفي دولة الإمارات، وأهمية التكامل في هذا القطاع الصناعي الخليجي، وتوفير طبعا فرصة للشركات المختلفة الصناعية الإماراتية أنها تتبادل الخبرات وتعقد شراكات وتجلب أيضا استثمارات داخل دولة الإمارات وأيضا من أخواننا في دول الخليج. أيضا اليوم إحنا ننظر إلى هذا الملتقى الخليجي والعرس الخليجي على أن منصة لتعزيز دور منتجاتنا الصناعية الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في دول الخليج العربي. أيضا هي فرصة كبيرة لبحث وسائل اليوم استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة الصناعية لها، والاستفادة أيضا من تجارب أخواننا التجارب الخليجية على صعيد توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أيضا هي فرصة كبيرة لتطوير العلاقات من خلال طبعا الاجتماعات الوزارية اللي بتكون إن شاء الله تعقد اليوم على صعيد التعاون الصناعي والتكنولوجيا وأيضا على في مجال التقييس.
2: نعم دكتورة فرح، ودائما حقيقة السوق الإماراتية سواء كانت سوق الاستثمار أو سوق الصناعة هي حقيقة من الأسواق الرائدة في يعني الإقليم وخصوصا في منطقة الخليج العربي، وهذا ما يدعونا للتحدث عن الدور الذي تؤديه الشركات الصناعية الإماراتية في هذا المنتدى والمعرض دكتورة.
3: احنا طبعا من خلال شركاتنا عندنا اليوم مشاركة من 23 شركة صناعية إماراتية في هذا الحدث الكبير
2: ما شاء الله.

0: واللي تعرض اليوم أبرز منتجاتها الصناعية والتكنولوجية. أيضا بيتم تكريم 3 شركات صناعية إماراتية في جائزة التميز الصناعي الخليجي 2026، وهي تعمل في مجالات طبعا مختلفة مثل مجالات الصناعات الدفاعية المتقدمة والتصنيع الإضافي والصناعات الدوائية. هذه الشركات وغيرها طبعا عندها كثير من المنتجات اللي تلبي اليوم أعلى المواصفات الإماراتية والخليجية والدولية وتحقق المنافسة العالمية اللي نطمح لها. أيضا هي نموذج للشركات الإماراتية اللي تحكي اليوم قصة نجاح القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وفي هذا الجانب احنا ندعي الشركات الخليجية لعقد شراكات مع الشركات الصناعية الإماراتية والاستفادة من تجربتها على الصعيد المختلف الخاص بشكل يعني كبير في موضوع التحول التكنولوجي واستخدام تقنيات التكنولوجيا المتقدمة.
1: جميل جدا دكتورة فرح، ودعينا نتحدث عن مجال اختصاصك، وحضرتك طبعا وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. أهمية التقييس دكتورة في القطاع الصناعي بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
0: أنا أشكرك أخوي حسن على هذه يمكن على هذا السؤال، لأن يمكن كلمة التقييس كلمة تعتبر إلى حد ما غريبة على يمكن مسمع المستمعين. كلمة التقييس هي كلمة تعني تطوير وتطبيق مواصفات قياسية ولوائح فنية موحدة ومقاييس محددة، يعني هي منظومة متكاملة تركز بشكل كبير على جودة المنتجات اللي تصنع محليا أو حتى اللي نستوردها من الخارج، والتأكد من سلامتها وتنافسيتها والتزامها بمعايير محددة في المواصفات. أيضا هذه يمكن الاجتماعات وأهميتها تكمن أن اليوم إحنا قاعدين نطور مواصفات قياسية خليجية نضمن من خلالها جودة المنتجات ونستفيد من الخبرة الإماراتية في هذا المجال. ولله الحمد يمكن دولة الإمارات قطعت شوط جدا كبير في هذا الجانب في أنها تدعم منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات، وتساهم أيضا في بناء منظومة للبنية التحتية في دول مجلس التعاون من زمن كبير، يمكن اللي عزز هذا وجودها اليوم في مجالس إدارة أكبر المنظمات المعنية بالتقييس مثل الآيزو والآيإيسي وغيرها. هذا طبعا يدعم تنافسية المنتجات في المنطقة بشكل كامل. أيضا اليوم علاماتنا الخاصة بالجودة والمطابقة مثل علامة صنعة في الإمارات وصنعة في الخليج وغيرها من العلامات ترتبط ارتباط وثيق بأنشطة التقييس المختلفة والمواصفات، وهذه المشاركة تعد يعني احنا نعدها مشاركة مهمة نركز فيها على إبراز شاراتنا الوطنية والإقليمية، ونمنح اليوم منتجاتنا علامة نأكد من خلالها أن هذه المنتجات تستوفي معايير الجودة والسلامة والمطابقة. يمكن يعني أخيرا منتدى ومعرض صنعة في الخليج 2026 يوفر فعلا فرصة أساسية لبلورة خطط لتطوير نشاطات التقييس في دول مجلس التعاون وعلاقاتها اليوم بالعلامات الصناعية، ونحن على استعداد لتقديم طبعا خبراتنا في هذا الإطار.
1: نعم دكتورة فرح، وحقيقة عندما يشاهد المستهلك علامة تجارية تخص أي دولة من دول مجلس التعاون تدل على الجودة وتدل على استيفاء هذا المنتج لمعايير الجودة، وكما تفضلت بذكره مسألة التقييس، حقيقة يشعر بكل الاعتزاز والفخر، إذ أن هذه المنتجات فعلا يعني ليست منتجات يعني ليست ربما يعني لا تستوفي تلك المعايير العالمية، وإنما تنافس حقيقة تلك المعايير وقد تفوقها في بعض الأحيان. دكتورة فرح، ما هي الرسالة التي ترغبين بتوجيهها للأشقاء الخليجيين المستثمرين في القطاع الصناعي؟
0: احنا اليوم نأكد على ان قطاعنا الصناعي في دولة الامارات قطاع متطور جدا، وشركاته الصناعية تطبق نماذج تكنولوجية عالمية وعالية بشكل جدا كبير. ادعو اليوم رؤوس الاموال والشركات الصناعية الخليجية انها تستفيد من بيئة الامارات الجاذبة للاستثمارات ومن المزايا والممكنات اللي توفرها الدولة.

0: لرؤوس الأموال الخليجية. يمكن أرقام القطاع الصناعي في دولة الإمارات تثبت اليوم نجاح هذا القطاع تتكلم عن نفسها. بلغت اليوم قيمة صادراتنا الصناعية للدولة 262 مليار درهم في عام 2025. ننظر لهذا الرقم ونأكد اليوم على أن هذا الرقم رقم يعني جدا جدا هام. من هذا الرقم أن 92 مليار درهم هي صادرات صناعية متوسطة وعالية التقنية. يعني اليوم تركيزنا على هذا القطاع الصناعي وبشكل خاص أنه ما يكون قطاع اعتيادي وإنما قطاع يعني نركز فيه على الصناعات المتوسطة والعالية التقنية جدا مهم. اليوم ساهم برنامجنا البرنامج الخاص بدولة الإمارات والخاص بالمحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى اقتصادنا الوطني في دولة الإمارات كقيمة تراكمية من يوم ما أطلقنا البرنامج، وهذا طبعا يدعم نمو توسع شركاتنا المحلية ويعزز أيضا مرونة سلاسل الإمداد. الاستثمار في دولة الإمارات إذا بتكلم عنه يمكن كنقطة أخيرة يوفر اليوم فرصة للمنتجات المنافسة الدولية والاستفادة من عمليات تطوير علامة صنع في الإمارات وصنع في الخليج، وأيضا تطوير المواصفات بشكل دائم واللي تعتبر لبنة رئيسية في بناء أي اقتصاد قوي وأي صناعة قوية. يمكن هذا أنا حاولت أن يعني أعطيك فكرة عامة عن هذا القطاع الهام، واليوم الدعوة مفتوحة لكافة يعني إخواننا في الخليج أنهم يستفيدون من هاي المنصة، منصة إصنع في الإمارات، واللي ندعوهم أن يشاركون فيها إن شاء الله في النسخة القادمة في مايو 2027 اللي بتكون النسخة الأكبر وبتكون النسخة السادسة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حقيقة دكتورة فرح الحديث معك مع سعادتك حقيقة شائق، ونرجو لكم كل التوفيق. وحقيقة يعني عندما يعني تفضلت بالحديث عن الصناعات الإماراتية الرائدة، حقيقة نستذكر جميعا ربما يعني تلك الصناعات الدوائية، صناعة جلفار، وكذلك ما يتعلق بمجال السيراميكا في مصانع رأس الخيمة، وغير ذلك من الصناعات الرائدة حقيقة والتي يعني ترفع لها القبعة لشهادة جميع الدول ليس فقط في الخليج العربي، وإنما أيضا تجاوز هذه الصناعات كما تفضلت في تصديرها إلى دول العالم. حقيقة نرجو لكم كل التوفيق الدكتورة سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونرجو لكم طيب الإقامة على أرض مملكة البحرين بين أهلكم وأشقائكم خلال فترة هذا المنتدى والمعرض، و كذلك نرجو التوفيق لجميع الأشقاء الخليجيين في هذا المعرض والمنتدى. شكرا جزيلا دكتورة.
0: شكرا جزيلا أخوي حسن على الاستضافة، وأشكرك وأشكر كل المستمعين، وأتمنى للمعرض إن شاء الله ولإخواننا كلنا الموجودين كل التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
3: محطات آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات نعود مستمعينا الكرام إلى مدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة ومشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في

0: اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. طبعا وفد الشعب البرلماني يشارك اليوم الثلاثاء في أعمال المجلس الحاكم والجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات اللجان الدائمة بجانب عدد من ورش العمل ومنتدى الشباب البرلمانيين. حول هذه المشاركة البرلمانية وأبرز ما تمت مناقشته في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات نستمع إلى هذه المداخلة من سعادة العضو هالة رمزي فايز نائب رئيس الوفد البرلماني المشارك.
1: حضر وفد الشعب البرلمانية منتدى النساء البرلمانيات الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 153 بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا الاتحادية. وخلال المنتدى تم استعراض جهود مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز تكافؤ الفرص ودعم المجتمعات التي تسعى لتحقيق هذا المبدأ وتشجيعهم لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية والمحافل الدولية. وشارك الوفد أيضا في مناقشة قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وذلك من منظور جندري لضمان تمثيل المرأة في مشروع القرار. وكذلك شارك الوفد في حلقة نقاش بعنوان الانتقال من الالتزام إلى العمل دور المرأة القيادي في الدبلوماسية وبناء السلام، حيث أكد الوفد من خلال المداخلة أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة يستند إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما أسهم في ترسيخ تمكين المرأة نهجا مؤسسيا مستداما تجسده منظومة وطنية متكاملة تتقدمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، بوصفه المرجعية الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي عززت حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تعد فحوصات الثدي من الخطوات المهمة للاطمئنان على صحة المرأة، إلا أن الخوف أو القلق من نتيجة الفحص إلى جانب بعض المفاهيم والمخاوف النفسية قد يدفع بعض النساء إلى تأجيل الفحص أو التردد في إجرائه. من هنا تبرز أهمية التوعية الطبية والإعلامية في طمأنة المرأة وتصحيح المفاهيم وتشجيعها على الاهتمام بصحتها وعدم تأجيل الفحص والتعرف على أسباب امتناع أو تردد المرأة عن إجراء تلك الفحوصات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة كميلة الماجد، الطبيبة في الجراحة العامة وجراحة الثدي. نصبح عليك بالخير دكتورة كميلة.
3: صباح الخير أخ حسن عليك إن شاء الله وعلى المستمعين إذاعة البحرين كامل ومستمعين كرام.
2: حياك الله دكتورة كميلة، وبداية نود أن نتعرف معك عن أسباب امتناع أو تردد المرأة عن إجراء فحوصات الثدي. ما هي أكثر الأعراض التي تستمعينها ربما من المريضات اللواتي تأخرن في إجراء الفحوصات؟
3: نعم، هي قضية مهمة جدا للمناقشة الإذاعية لأنها تمس واقع كثير من النساء. هناك عدة أسباب راح أذكرها، مثلا عندنا الأسباب النفسية وهي خوف من النتيجة وكأن عدم المعرفة يعطيهم أمان زائف. هناك القلق من الألم وعدم الارتياح أثناء عمل الأشعة. هناك أيضا عامل الإنكار النفسي، مثلا المريضة تقول هذا ما راح يصير لي، خاصة عند النساء اللي ما عندهم عامل من عوامل الخطورة ولا عندهم تاريخ عائلي. هناك أيضا أسباب

0: ثقافية واجتماعية مثل الحياء والخصوصية خاصة في المجتمعات المحافظة. بعض النساء تفضل مثلا طبيبة معينة أو طبيب معين وما يكون موجود مثلا وقتها، فهذا يأخر الفحص. أيضا هناك اعتقاد خاطئ بأن الفحص غير ضروري ما دامت المرأة لا تشعر بأي أعراض. هناك أيضا أسباب عملية ولوجستية مثل انشغال المرأة بمسؤولياتها وتأجيل صحتها الشخصية لآخر الأولويات، عدم الإدراك بالعمر المناسب أو التوقيت الصحيح لبدء الفحوصات الدورية. هناك أسباب أيضا مرتبطة بتجارب سابقة مثل تجربة سلبية سابقة، ألم، نتيجة مقلقة لم تفسر جيدا وقتها تجعل المرأة تتجنب تكرار الفحص. هناك أيضا المرأة تسمع قصص تسبب لها تجنب دفاعي بدل أن يدفعها للفحص.
1: نعم، هذا ما يجعل المرأة أو بعض النساء يؤجلن فحصهن سنوات خوفا من النتيجة. فما هي الرسالة التي توجهينها لمثل يعني تلك النساء اللواتي يؤجلن فحصهن خوفا من النتائج التي يعني تخرج من الفحص؟
0: طبعا عادة المرأة أولا عشان نشجعها أنه تعمل هذا الفحص أن إحنا نعطيها رسالة طمأنة، يعني قبل الحديث عن الحلول تستحق كل امرأة تأجل فحصها تسمع هذا بوضوح. التردد والتوتر دائما أثقل من مواجهة الحقيقة نفسها، فمعظم نتائج الفحوصات تكون طبيعية أو تكشف عن حالة بسيطة ما تستدعي القلق، وحتى عندما تحتاج النتيجة لمتابعة فاكتشافها مبكرا يعني خيارات علاج أوسع وأبسط وفرصة حقيقية لحياة طبيعية وطويلة. الفحص هو قرار حب تستخدم المرأة تجاه نفسها تجاه من يحتاجونها، والمرأة لا تواجه هذا القرار وحدها، فالطبيب والعائلة والمجتمع جميعهم شركاء في دعمها بهذه الخطوة.
1: نعم، إذن للعائلة دورها وللزوج وأيضا للأم في حياة المرأة دور في تشجيع المرأة على القيام بالفحص. بالنسبة لكم كطبيبات دكتورة، هل هناك فرق في تعاملكن مع المريضة الخائفة من الفحص مقارنة بالمريضة الأخرى؟
0: أي بالتأكيد المريضة الخائفة تحتاج أولا لمن يستمع لمخاوفها دون استعجال وشرح واضح لكل خطوة قبل حدوثها، لأن بناء الثقة والطمأنينة النفسية جزء لا يتجزأ من نجاح أي فحص أو علاج.
1: نعم، هل تفضلين وجود طبيبات نساء متخصصات لتقليل الحاجز النفسي لدى المريضات دكتورة؟
0: في كثير من الحالات نعم، فوجود الخيار يريح المريضة نفسيا، لكن الأهم من جنس الطبيب هو مدى احترافيته قدرته على خلق بيئة آمنة ومحترمة تجعل المريضة تشعر بالراحة والثقة بغض النظر عن من يفحصها.
1: نعم، هل هناك عوامل تساعد في الوقاية من أمراض الثدي؟
0: نعم، هناك عدة عوامل. هناك عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل مثل النشاط البدني المنتظم لأن له تأثير على تنظيم الهرمونات والوزن الجسدي، الحفاظ على وزن صحي خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة، أيضا التغذية المتوازنة، إقلاع عن التدخين. هناك عوامل مرتبطة بالصحة الإيجابية مثل الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة، وذلك يرجع إلى تغييرات هرمونية تحدث أثناء الرضاعة اللي تقلل من التعرض التراكمي لهرمون الأستروجين. أيضا هناك استخدام العلاج الهرموني بحذر، وأيضا الكشف المبكر كخط دفاعي أساسي. وهناك عوامل وراثية يجب الانتباه لها مثل وجود إصابات سابقة بسرطان الثدي أو المبيض في العائلة خاصة الدرجة الأولى اللي تستدعي متابعة أقرب وأحيانا فحوصات جينية. هناك فحوصات الجينية البركة 1 والبركة 2 فالنساء الحاملات هي الطفرات الجينية عندهم خطر أعلى بكثير من غيرهم ويحتاجون لبرنامج متابعة مكثف أو خيارات وقائية إضافية يناقشونها مع الطبيب

0: المخاطر.
1: نرجو لهم.
0: هناك نقطة مهمة حبيت أكد عليها بالنسبة للوقاية، إن الوقاية الكاملة غير مضمونة دائما، لكن تبني هذه العادات قلل الخطر بشكل حقيقي. الأهم من ذلك إن الالتزام بالفحوصات الدورية يبقى خط الدفاع الأقوى، لأنه يحول أي اكتشاف محتمل إلى تدخل مبكر وبسيط بدل مواجهة متأخرة ومعقدة.
1: نعم جميل جدا دكتورة كميلة. نحن نرجو طبعا الصحة والعافية لجميع النساء، ويعني كيف تقيمين دور الإعلام دكتورة كميلة؟ هل ساهم الإعلام في نشر الوعي أم أنه زاد من المخاوف بدلا من أن يطمئن؟
0: نعم الإعلام طبعا يملك تأثير مضاعف، قد يكون جسرا فحين يسلط الضوء على قصص الكشف المبكر والتعافي، يتحول الفحص في ذهن المريضة والمستمعة من كابوس محتمل إلى خطوة تمكين وسيطرة على مصيرها الصحي. فبرامج توعوية كهذا اللقاء اليوم تحديدا تلعب دور مباشر في الحديث عن صحة الثدي، وتكسر حاجز الحياء الذي يمنع كثير من النساء من طرح أسئلتهم أو حتى الاعتراف بمخاوفهم علنا.
1: نعم احنا نرجو ان نكون يعني سبب حقيقة في هذا المجال وفي كسر الحاجز النفسي لدى العديد من النساء اللواتي يعني ربما يترددن او يؤجلن خوفا من نتائج الفحص. فما هي الكلمة الأخيرة دكتورة كميلة التي تودين أن توصلينها لكل امرأة تستمع إلينا الآن في برنامج صباح الخير بحرين وتؤجل الفحص لمختلف الأسباب التي تفضلت بذكرها سلفا؟
0: نعم أقول لها الخوف أصعب بكثير من مواجهة الحقيقة، فجسدك يستحق منك دقائق من الشجاعة، لأن هذه الدقائق قد تكون الفارق بين اكتشاف مبكر بسيط العلاج وتأخير قد يغير مسار حياتك بالكامل. وأتمنى أن المرأة تبتعد عن الإشاعات، خاصة لما توصل لها معلومة غير موثوق مصدرها. وأتمنى إلى الجميع الصحة والعافية إن شاء الله.
1: إن شاء الله دكتورة كميلة الماجد الطبيبة في الجراحة العامة وجراحة الثدي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ودائما نسأل الله عز وجل الصحة والسلامة لجميع مستمعاتنا الكريمات. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
1: أهلا وسهلا. إذن بهذا اللقاء مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في صباح الغد والمزيد من اللقاءات والمزيد من الوقفات. وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي صاحبكم خلال هذا المشوار، لكم التحية من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم من الإشراف على المحتوى للبرنامج الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر. إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن 3 معابد متعاقبة، بنيت على 5 مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين.

0: نابض صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الجار للجار. اسمحوا لي أن أعرفكم على أم سعيد، امرأة طيبة القلب وربة بيت ممتازة، ولكن ما الذي دفعها للخروج من بيتها في مثل هذا الوقت المبكر؟ إنها متجهة إلى بيت جارتها أم طلال.
1: رغيفاني من فضلك، زوجي نسي شراء الخبز ليلة أمس، معذرة يا أختي، فأنا محرجة جدا منك يا أم طلال.
2: لا عليك يا أم سعيد، الجار للجار.
3: رغيفاني فقط؟ عائلة أبي سعيد مكونة من 8 أشخاص. هيا هيا لا تكوني بخيلة.
2: حاضر حاضر يا أبا طلال، حاضر، ولكن
3: دون لكن، هيا السيدة تنتظر.
2: حاضر. لا شطائر اليوم يا أولاد، يمكنكما شراء البسكويت.
0: أفراد عائلة أبي طلال يدركون أن مساعدة الجار أمر لا نقاش فيه.
4: أرجوك يا أم طلال، الخلاط معطل وأنا مضطرة لإعداد العصير، فضيوفي على وشك الوصول.
2: لا عليك، خلاطنا تحت تصرفك.
0: لم تكن إجابة أم طلال مفاجئة، فهي تدرك تماماً أن الجار للجار، وكما فعلت مع هذه السيدة جارتهم، فعلت وأعطت مفرمة اللحم لجارتها أم سالم، أما جارتها الثالثة أم ناصر استعارت اسطوانة الغاز، وظلت أم طلال دون اسطوانة غاز.
2: كيف سأعد الطعام؟
3: لا بأس يا أم طلال، سنطلب غداءنا اليوم من المطعم، الجار للجار.
2: الجار للجار.
3: ماذا بعد؟
2: أم علي أخذت الغسالة.
3: لا بأس، وأنا أعطيت جارنا أبا يوسف التلفزيون الكبير، فهو يريد أن يشاهد مباراة مهمة في منزله حيث لديه ضيوف.
0: الجار للجار شعار رفعه أفراد عائلة أبي طلال عن قناعة تامة، ولكن إليكم النتيجة.
5: أمي أين حذائي؟
6: وماذا عن أقلامي؟
7: آلة الحلاقة، دواء الصداع، أين؟ سيارتي.
2: أدو، الجار للجار، هل نسيتم؟
0: وما هي إلا ساعة واحدة حتى فرغ منزل أبي طلال.
6: ألو، 1، 2، 3، ما هذا الصدى يا أبي؟
3: يكفي يكفي، يمكن لصدى الأصوات أن يتردد في الأماكن الخالية، هذا هو السبب.
8: كما قلت لك يا جاري العزيز، ماذا ستفعل في منزل خال؟ أعرني بيتك لعدة أيام أستطيع أن أحوله إلى صالة أفراح.
9: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟
8: هيا يا رجل، هل ستمانع أن يكسب جارك مبلغا من المال؟ هيا، الجار للجار.
0: صحيح، الجار للجار جملة لا غبار عليها، بشرط أن يفهم الجميع معانيها. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
10: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية

الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: تبدين منزعجة اليوم يا زينة، ما الذي يعكر صفو مزاجك يا ترى؟ الطقس الحار أم سبب آخر؟
1: بالفعل يا كريم، ما يعكر مزاجي أمر مضى عليه سنوات، ولكن كلما تذكرته أتوتر، وهو يتعلق بمرض ولدي.
0: ولدك سلامته؟
1: شكرا.
0: من أي مرض عانى؟
1: لقد عانى معاناة مزعجة جدا جراء التهاب الزائدة لديه.
0: وأنت نجحت بالخروج من المعاناة بمساعدة الأطباء طبعا.
1: بالفعل.
0: إذن تعرفين عن مرض التهاب الزائدة أخبارا أكيدة مفصلة طالما تابعت حالة ولدك.
1: صحيح صحيح يا كريم. أرى أنك متحمس كثيرا لمعرفة ما يتعلق بهذا المرض، هل تخشى أن تصاب به؟
0: في الحقيقة أرجو ألا تكون الزائدة عندي ملتهبة.
1: ولا عند غيرك، لأن لها أعراضا مؤلمة وخطيرة أحيانا.
0: ما دام عندك الخبر اليقين قولي لي، ما الزائدة؟
1: الزائدة يا كريم

0: الحميم هي جريب أو جيب يشبه الدودة، لذلك يسميها البعض الزائدة الدودية.
1: ألا دور لها في الجسم وانتظامه وصحته؟
0: فقط عند الحيوانات، للزائدة دور هام في عملية الهضم، وتكون كبيرة الحجم. أما عند الإنسان فالزائدة صغيرة الحجم ولا وظيفة لها.
1: تقصدين أن أهميتها الوحيدة هي أنها يمكن أن تصاب بالاضطراب؟
0: بالضبط، وفي الحالة المعروفة بالتهاب الزائدة التي تحصل دون أسباب مفهومة بشكل كامل، تنتفخ وتلتهب وتمتلئ قيحاً.
1: إذن أين موقع الزائدة في جسم الإنسان؟
0: في خريطة جسم الإنسان يأتي موقع الزائدة في الجانب السفلي الأيمن من البطن، بين السرة وأعلى الفخذ.
1: أريد أن أسألك،
0: نعم،
1: هل التهاب الزائدة مخاطر كبيرة على من يصاب بها، على حد ما عرفته بعد إصابة ولدك بالتهاب الزائدة؟
0: بداية يا كريم، ينبغي أن تعلم أن التهاب الزائدة نادر الحصول عند الأطفال، أما عن مخاطر هذا المرض فهو مقلق ومخيف، لأنه يعرف بالمرض الغشاش.
1: غشاش؟
0: نعم، نعم، لأن أعراضه لا تظهر كلها دائماً.
1: هل تعرفين أعراض التهاب الزائدة إذن؟
0: أكيد، مثلاً ارتفاع في درجة الحرارة يترافق مع ألم حاد في البطن يتركز حول السرة، ويشعر المصاب أيضاً بغثيان، وربما يتقيأ فعلاً ويفقد الشهية للطعام، كما قد يصاب بإسهال وإمساك معاً.
1: بقي أن تخبريني كيف يتم تشخيص هذا المرض.
0: لن أخبرك بكيفية تشخيص الزائدة، بل سأدعوك لمتابعة ما جرى مع الممثل نبيل الذي خسر دوره في مسلسل الحياة حلوة بسبب إصابته بالتهاب الزائدة.
1: حسناً، كما تشائين.

0: وأخيرا إنها فرصة عمري. هذا الدور سوف يعيدني إلى الساحة الفنية كممثل لامع. منذ فترة طويلة لم أحصل على دور كهذا. إنها فرصة ذهبية. سوف ألعب هذا الدور بزخم لا مثيل له. ما هذا؟ ربما عارض خفيف. سأحاول أن أقرأ هذا الدور من جديد. سنصعد معا إلى رأس الجبل. لقد أحكمت الخطة جيدا وسوف أنجح هذه المرة. لا، على هذا النحو سأبدو سيئا في تمرين القراءة مع المخرج. سأتدارك الأمر وأذهب إلى الصيدلية.
1: نبيل لا يدرك حقيقة ما يصيبه. كان عليه أن يزور الطبيب ليفحصه، لا أن يقصد الصيدلية ليبتاع سكاكر طبية لحنجرته. لعله لم يسمع بالمرض الغشاش. هذا ما يبدو. نبيل لم يسمع بي. أنا التهاب الزائدة. ولكنه سيجبر على الإحساس بي بعد ساعات. وعند ذلك سيضطر لسلوك السبيل الصحيح، وإلا والآن لأرى ماذا يفعل في الصيدلية.

0: أيها الصيدلي؟
1: نعم.
0: بينما كنت أحاول أن أقرأ بصوت عال شعرت بإرباك في الحنجرة واللوزتين، هل لديك دواء لهذه الحالة؟
1: بسيطة بسيطة يا أستاذ، لا تقلق، عندي دواء مفيد لحالتك سيجعلك تقرأ بصوت عال حتى ينزعج منك الجيران.
0: لا، سأكون ممتنا لك، لكني لا أريد إزعاج الجيران، بل أريد أن أمثل دوري في مسلسل الحياة حلوة وأنجح.
1: أنت ممثل؟
0: نعم.
1: فعلا لقد رأيتك في أحد المسلسلات قديما، تذكرت. واسمك؟
0: نبيل فاضل.
1: تشرفنا يا أستاذ نبيل، أدعو لك بالتوفيق والشفاء، وأريد أن أراك على الشاشة لا في الصيدلية.
0: إن شاء الله، شكرا لك.

0: غريب أمر هذا الصيدلي، بدل أن ينصح نبيل بالذهاب إلى الطبيب لفحصه، عساه يكتشف التهاب الزائدة الذي يعاني منه، أعطاه دواء خفيفا لعلاج ألم الحنجرة. يبدو أني سأتمكن من نبيل، وسيعاني الأمرين مني من التهاب الزائدة، وقد أتسبب بانفجار الزائدة لديه، فتخرج محتوياتها إلى بطنه ويصاب بالتهاب الصفاق. المسكين، ولكنه لا يستحق، أنا أشفق عليه.
1: أريد قراءة فيها إحساس أقوى، أقوى بالدور. أسمعني، أسمعني لو سمحت يا أستاذ نبيل.
2: نعم نعم. سنصعد معا إلى رأس الجبل. لقد أحكمت الخطة جيدا، وسوف أنجح هذه المرة.
3: نعم.
2: ولم أنسى أن أترك لرئيسي رسالة.
1: ما المشكلة؟ ما المشكلة يا أستاذ نبيل؟ ها؟ ما المشكلة؟ كنت أفضل بكثير أثناء التمرين السابق، ما المشكلة؟
2: صحيح صحيح يا حضرة المخرج. أرجو أرجو المعذرة، لقد شعرت اليوم بألم في حنجرتي وأيضا في بطني. والأدوية في جيبي، انظر.
1: لا بأس لا بأس، سأمنحك فرصة ثانية لتعود أفضل كما كنت يا أستاذ نبيل. ها؟
2: حاضر حاضر، شكرا لك يا أستاذ.

ألهذه الدرجة يتطور ألم حنجرتي؟ بطني يؤلمني. يا حرارتي ترتفع كثيرا، وأشعر بالغثيان. ربما الدواء الذي أعطاني إياه الصيدلي غير مناسب. سأعود إليه وأسأله أن يعطيني دواء آخر، وإلا فسأخسر دوري في مسلسل الحياة حلوة. سأتحمل الألم وأذهب إلى الصيدلي.

0: مصيبتي أني استقريت في جسد غبي كنبيل لا يعرف شيئا عني. نعم، لا يعرف شيئا عني عن التهاب الزائدة.
1: ألم ينتبه إلى أي من الأعراض التي أصابته
0: والتي تدل عليه؟ أخ، أوخ، إيخ. ماذا يفعل بنفسه وبي؟ ها؟
1: فلأرى ماذا يحدث معه في الصيدلية.

0: أهلا، أهلا بالممثل نبيل، كيف أصبحت؟
1: لا، لم ينفعني الدواء وصحتي تسوء.
0: إذن أنت بحاجة إلى دواء مفعوله أقوى وسوف يفيدك. لحظة.
1: آخ،
0: تفضل.
1: شكرا.

0: لا أدري، أضحك على نفسي أم على نبيل؟ أم أبكي على نفسي وعليه؟ أخ أخ إيخ. إنه يستمر على جهله، وأنا لم أعد أستطيع التحمل. ها هو غشاء الزائدة سينفجر.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ.

0: ما هذه الآلام المبرحة في بطني؟ ماذا أفعل؟ لا يكفي أني لم أستطع تأدية الدور التمثيلي في المسلسل. أخ
1: أنت الممثل نبيل فاضل، صحيح؟
0: نعم، من أنت؟
1: أنا حارس الاستديو الجديد.
0: دعني وشأني، ألا يكفيني خسارتي للدور وألمي؟ دعني.
1: يا أستاذ نبيل، أنا من المعجبين بك كممثل وأقدر انزعاجك لأنك خسرت الدور، ولكن صحتك اليوم أهم من الدور.
0: لا أريد وعظا من أحد. أخ
1: أنا لا أعظك، بل أنا أتألم لألمك، وما يصيبك يصيبني. أخ أخ
0: أخ أخ غريب، إلى هذه الدرجة؟
1: نعم، افترض أني التهاب الزائدة.
0: ها؟ التهاب الزائدة؟
1: نعم، فالعوارض التي تصيبك تنبئ بذلك.
0: التهاب الزائدة؟ أجل، كيف غاب هذا عن بالي؟ طيب طيب، وما العمل؟ أنا متألم كثيرا.
1: الحمد لله، يبدو أنك ستسلك الدرب الصحيح. أولا، أوقف تناول الأدوية التي وصفها لك الصيدلي دون دراية، لأنها هي التي تتسبب ببعض ما تعانيه من الألم، وقد تنفجر الزائدة لديك بسببها.
0: آخ، وينبغي أن أذهب إلى الطبيب فورا، أليس كذلك؟
1: طبعا طبعا، وسوف يأمر لك بفحص

0: بدم سريع لمعرفة مدى درجة الالتهاب لديك، لأنه في مرحلة خطيرة.
1: حسناً حسناً، وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك سيحدد إن كنت بحاجة إلى عملية جراحية فورية لاستئصال الزائدة لديك، أو لإجراء المزيد من الفحوصات التشخيصية كتصوير البطن شعاعياً، ثم استئصال الزائدة الملتهبة لديك والقابلة، إن لم نقل المشكة على الانفجار.
1: وهل عملية استئصال الزائدة مضمونة النجاح؟
2: إن شاء الله إن شاء الله. هيا هيا أسرع فورا إلى طبيب المستشفى
0: حتى تتجنب انفجار الزائدة. تبدو خائفا.
2: أتنتظر أن أمسك بيدك وأوصلك إلى المستشفى؟
1: يا ليت.
2: لا أستطيع،
0: لأن عندي عملا في الاستوديو ولا يمكنك الانتظار.
2: أسرع، هيا أسرع بالذهاب
0: حتى تسرع بالعودة معافا، فقد يعود الدور التمثيلي إليك.
1: هكذا صار للذهاب سريعا فوائد أكثر. أراك بخير.
0: بالسلامة بالسلامة.
2: لقد تنبهت في الوقت المناسب لالتهاب الزائدة، وستنقضي المسألة على خير.
0: أبشر يا نبيل، أبشر.
3: استمعتم إلى حلقة من برنامج
4: أمراض تتكلم.
3: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
3: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية.

0: من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده. فإلى الصفحة الأولى،

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة. وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا. ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكشي نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من إخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها إخواننا العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون. هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوفي اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة، وذيش طبعا ما له قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه.

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب.

الألواح. هي عربية فصيحة، العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص، هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راس في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء، يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمة، يعني دخلوا في خن السفينة وقرصوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينة، فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجني كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين المجنى، يعني جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمينه. لمينه هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينه، الحرفة نفسها لمينه اسمها والمكان لمينه. ولميني أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتاج

0: احتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط. وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة، والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري أنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تي من الخارج، ولكن تي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

0: لقد تزوج الشيخ أحمد الخليفة كما ذكرت لك يا عواطف في نوفمبر عام 1954، وبالأمس جاءه عبد الرحمن وهو في جلسته الأدبية المعتادة في حديقة البلدية طبعا،
1: أجل،
0: ليخبره عن تعب زوجته. وكانت المفاجأة أول مولود بكر للشيخ أحمد، سماه عبد الله، وسجلت ولادته عام 1956.
1: وكم ابن عند الشيخ أحمد الآن؟
0: عنده بخلاف عبد الله خليفة، وجاء عام 1957. خالد ولد عام 1958، ثم أنجب ابنته الوحيدة عام 61 وسماها نورة، ذكرى لاسم والدته رحمه الله.
1: أليس لأولاده علاقة بالشعر والأدب من قريب أو بعيد؟

0: إذا من هؤلاء الأبناء هل هناك أحد لديه اتجاه شعري
1: أدبي؟ نعم، اثنان منهم شعراء نبط
0: ما شاء الله
1: ولهم نشاط وخليفة يحرر صفحة أدبية في مجلة صدر الأسبوع. نعم، وخالد كذلك بعد له، بس يعني الشعر النبطي فقط لهم، وتنشر لهم الصحف السعودية والصحف الكويتية وصحف البحرين.
0: لماذا اختاروا النبط؟ يعني ما تأثروا بك؟
1: والله كل له طريقة في الحياة. نعم، أما عبد الله يعني فهو لا يعرف، يعني يحب الشعر لكنه ما ينظم. نعم، الابن البكر
0: والابنة ما لها
1: لها نشاط، تحب يعني شو اسمه تنظم بعد. تنظم بس باسم مستعار. نعم. نعم، حتى واحد مؤلف كويتي اختار لشاعرة الخليج ومن عرضها قصيدتين
0: ما شاء الله،
1: يعني من شعر نور.
0: إذا تأثروا بك تأثر كبير يعني.
1: نعم،
0: يبدو كذلك،
1: لأن المكتبة عندي مكتبة كبيرة يعني تحتوي جميع الكتب
0: ما شاء الله،
1: وهذه مرجع يعني. بعد الحوار بيني وبينكم بأطلعكم على المكتبة
0: إن شاء الله،
1: وواحدة بعد هناك في البستان. نعم.
0: شعر النبطي هل نظمت به قصائد؟
1: أنا نظمت بالنبط قبل يعني أنظم بالعربية.
0: بس ما نشرت منها يعني في دوامينك؟
1: لا والله يعني إلى الآن، بس يعني بعض الأخوان يقولون ليش ما تنشر لشك، أنا عندي مجموعة محتفظ بها لنفسي.
0: يعني إذا لك رأي في شعر النبط؟
1: إيه نعم، هو الشعر يعني هذه بعد على حق الناس العوام ما يعرفون إلا هو. نعم،
0: لكن يعني أنت تؤيده؟
1: إيه نعم، عدة رافد من روافد الأدب مثل الموال بعد يعني عامة الناس يعني هل لا يقرؤون ولا يكتبون، تشوف واحد لا يقرأ ولا يكتب يحفظ لك 100 موالة على صدره ويتفاهم بالأمثال والحكم بينهم في الحياة العادية يعني حياة المعاش.

0: لكن ألا تلاحظ معي يا صلاح بأن الشيخ أحمد يكثر من قصائد المناسبات كما كان يفعل الشاعر عبد الرحمن المعاودة، وهو عكس العريض في ذلك؟
1: هذا صحيح يا عواطف، ولكن الظروف الأدبية والمناسبات آنذاك هي السبب في ذلك. عندما سألته عن السبب في قصائد المناسبات قال لي اسمعي تسجيله على الشريط بنفسك أفضل.
2: الله، أنا سلمك الله أدفع إلى المناسبات دفعا من الاتحاد الأندية ومن الأخوان ومن المناسبة الوطنية اللي تفرض نفسها عليك. فأنا مثلا الميلاد، مثل العيد الوطني، من تولى الشيخ عيسى إلى الآن من سنة 61، وأنا كل عام يعني أنظم قصيدة أهديها إلى صاحب السمو سيدي الشيخ عيسى بن سلمان خليفة طال الله عمره. وأنا يعني حتى يوم نظمت قصيدة في العيد الفضي سمو الأمير فذكرت يعني عن اتصالي يعني بالشعر، وأنني يعني ما طافت مناسبة لكل شاركت يعني فيها.
3: تذكر أول قصيدة قلتها في عيد الجلوس؟

0: إيه نعم دالية نعم، لشكل ما موجودة عندي لشكل ما خليتها في الدواوين.
1: ليش شنو السبب؟
0: حتى الله يسلمك من أيام صار فكرة في وزارة الإعلام إنهم بيطبعون القصائد كلهم اللي جسمه، وأنا اعتمدت عليهم بعد، وأثر هي موجودة في في في في مجلة البحرين منشورة، أنا عندي العدد منها. ويوم رجعنا إلى ملفات وزارة الإعلام ولا ما عندهم شيء، القليل موجود. اي والله حتى
1: اذا تحذف يعني
0: نعم اي نعم، نعم. المفروض انه يجلدون الاشياء هذه لمجلة البحرين، لان هي تحتوي من حكم صاحب السمو الان كل القصائد اللي نظمتها انا والشعراء الاخرين بعد.

صحت البحرين هذا اليوم عن فجر مجد مشرق صح الأنام وتراءت عبر آفاق العلا في وشاح زانه المجد وساما فإذا الأكوان تشدو خلفها بنشيد المجد بدءا وختاما قيل ماذا في أوال حيث في كل أفق بيرق للعز قاما قالت العلياء في إغرودة رددتها فانتشى منها الغمامة إنها البحرين باستقلالها أقبلت تنشد في الأرض السلامة.

0: إذن كل قصائد الديوان الثاني عام 1962
1: نعم.
0: هجير وسراب كانت قصائد مناسبات محلية ووطنية.
1: لا يا عواطف، وهل يخلو الشاعر من قصائد رومانسية في ذلك الوقت أو مناجات للنفس وللطبيعة وللوجود كله؟ حتى في المناسبات يا عواطف
0: نعم.
1: لم يقتصر شعر الشيخ أحمد على المناسبات المحلية، فهو له قصائد مثلا إلى روح الشاب التونسي، إلى الشاعر علي محمود طه، إلى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وله في وفاة إيليا أبو ماضي عام 1958 وكذلك قصائد كثيرة في ميلاد الرسول الأعظم. وأيضا هذه القصائد ألقيت في الاحتفال الكبير الذي أقامه النادي الأهلي الثقافي في 12 ربيع الأول عام 1379 هجرية، وله في الإسراء والمعراج وفي شهداء ملحمة التحرير العربية كالشهيد عدنان المالكي من سوريا.
0: كل هذه القصائد لشاعرنا أحمد الخليفة؟
1: طبعا يا عواطف، وهذا غيظ من فيض. فقد عددت قصائد ديوانه الأول من أغاني البحرين وديوانه الثاني هجير وسراب، فوجدتها تربو على 103 قصيدة.
0: ما شاء الله.
1: طبعاً.
0: إذن شاعرنا الملهم صار غزيرا في إنتاجه منذ تفتحت مواهبه الشعرية.
1: طبعا يا عواطف. حتى ديوانه الأخير غيوم في الصيف يتضمن حوالي 119 قصيدة، بعضها مهداة له من شعراء آخرين من الخليج العربي أو من البحرين، وهو لم يدع مناسبة محلية أو خليجية أو حتى عربية إلا وكتب فيها قصيدة أو اثنتان. مثلا له قصائد من الجزائر المناضلة في الخمسينيات إلى الخليج العربي في الثمانينيات، وله كذلك في رثاء الأدباء والمطربين حتى الشعبيين منهم. فشاعرنا الشيخ أحمد الخليفة لم يجلس في برج عاجي ويبتعد عن المحيط الاجتماعي حوله، فهناك قصيدة له مثلا في رثاء المطرب الراحل محمد بن فارس يقول فيها:
2: يا طائرا خلف الألحان أشجانا، يبكيك وادي الهوى راحا وريحانا، قيثارة الفن ما غنى لها وتر، ولا استعادت من الألحان ألحانا، هذه الندامة حيارى في محافلهم، فما غشوا للهوى من بعدكم حانا، يا فارس الفن حسب الفن تعزية أن يستمد التجلي منك أحيانا.

0: قد حصلت لك على بعض الآراء التي قيلت في شعر الشيخ أحمد.
1: وماذا يقولون عن شعر صاحب جزائر اللؤلؤ؟
0: تلك قصيدته التي حاز بها على المركز الثاني في المسابقة الشعرية التي أقامتها وزارة الإعلام
1: طبعاً.
0: جزائر اللؤلؤ. لكن اسمع ماذا يقول الكاتب المصري رضوان إبراهيم عن ديوانه هجير وسراب.
2: لقد فرحت فرحة أخرى وأنا أرى شاعرية هذا الشاعر تتوهج من جديد خلال قراءتي لديوانه هجير وسراب، فقد رأيت فيه طاقة حية نابضة بموهبة طالعة تبشر بأن صاحبها سوف يحتل مكانة في الصفوف المتقدمة في دنيا الشعر العربي المعاصر. فقد تخفف إلى حد بعيد من أثقال الشعر التقليدي وحلق في الأجواء الطليقة لشعرنا الراهن.
0: وتكلم عن شاعرنا كذلك مصطفى السحرتي من مصر وقدري قلعجي، ونشرت مجلة الأديب العديد من قصائده. عندها أمسك الشاعر الأديب إبراهيم العريض يد شاعرنا الشيخ أحمد وصافحه بحرارة وقال:
3: الآن صرت شاعرا يا شيخ أحمد. يا ابني، الإنسان لا يخادع نفسه ولا يخادع صديقه أيضا. ألف مبروك على إصدار ديوانك الثاني.
1: أشكرك من أعماق قلبي يا أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها منك شخصيا يا شاعرنا المبدع. ولكن أين أنت من الشعر الآن؟
3: هي فترة مراجعة النفس والإلهام، وهي فترة إبداع من نوع آخر، الدراسات الأدبية والترجمات الشعرية.
1: إذن من هنا جاء كتابك البديع فن المتنبي بعد ألف عام.
3: نعم يا عزيزي، وفيه أخالف من كتبوا عن المتنبي وتجنوا عليه.
1: إيه يا أستاذي، لقد عدتني إلى أيامنا في حديقة البلدية، أي أيام المتنبي وابن الرومي أبو تمام والبحتري والجيل الجديد علي محمود طه إبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل.
3: هؤلاء هم عمالقتك في الأدب الشعري، وقد سرت على خطاهم يا أبا عبد الله وفزت والله.

0: وهكذا يا عواطف.
1: نعم.
0: وقف الشيخ أحمد الخليفة على أرضية صلبة مع أقرانه من شعراء تلك الفترة، بل وتفوق على بعضهم أيضا.
1: ولكن لاحظت يا صلاح شيئا مهما جدا ينقص بحثك في شعرنا اليوم.
0: لا تتعجل يا عواطف، فالبحث لم ينتهي بعد. هل تشعرين بالجوع وتريدين إنهاء المناقشة حتى تأكلي؟
1: لا يا صلاح، فلم يحن موعد الغداء بعد، ما زالت الواحدة والربع. ولكن لم تذكر شيئا عن مشاركة الشيخ أحمد في تأسيس أندية وجمعيات أدبية في تلك الفترة. ها، ألم يكن له دور في هذا التوجه الحضاري والثقافي آنذاك؟
0: بلى بلى يا عواطف، فقد قرأت في إصدارات أسرة الأدباء والكتاب الأولى أنه كان سيتم اختياره ليكون أول رئيس للأسرة في منتصف الستينيات، ولكنه رفض.
1: لماذا يا ترى؟
0: هذا ما سوف أسأله في الغد في جلستنا الثالثة حول سيرة حياته.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد جلالته حفظه الله بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر الإقضيبية. في بداية الاجتماع رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا، وحضره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا على دعمه لإقامة السباق في ماليزيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية برئاسة معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام. كما أعرب عن تقديره لجهود فريق البحرين من مختلف القطاعات والقائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية وكافة الفرق المشاركة وما بذلوه من جهود متفانية أسهمت في نجاح السباق. وفي هذا الصدد رحب المجلس بافتتاح مقر سفارة مملكة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأهميته في دعم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون.

بين البلدين. كما رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية وتتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار. ودانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطاولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع إضافة إلى السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2817 بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة بدول المجلس ومعالي السيد جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أن انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين يجسد ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة وما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم بما أسهم في ترسيخ أطر التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ولا سيما في قطاع البترول والطاقة. وأكد سعادة الوزير أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، مشيرا إلى أن التحولات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية المتسارعة تستدعي مواصلة تعزيز التنسيق وتكامل الرؤى والسياسات بين دول المجلس بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق. وأضاف سعادته أن دول مجلس التعاون تواصل جهودها لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز جاهزيته لمواكبة المتغيرات العالمية من خلال دعم الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة والنظيفة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاعتبارات المناخية والبيئية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها المتراكمة لتعزيز تنافسية القطاع ومرونته وترسيخ مكانتها في منظومة الطاقة العالمية. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأولوية في إطار التعاون الخليجي في مجال البترول والطاقة، من بينها مستجدات استراتيجية الطاقة وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالتشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود ذات الصلة بقطاع الطاقة
والقضايا التجارية.

0: والتجارة الخارجية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاجتماع 31 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بلجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم أمن واستدامة الإمدادات ويواكب المتطلبات التنموية لدول المجلس. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة في قطاعي الكهرباء والمياه يعكس مستوى متقدم من التعاون والتكامل بين دول المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه المنجزات وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاقتصادية بما يعزز كفاءة المنظومات الكهربائية والمائية ويرفع جاهزيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. وبحث الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه ودراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس. كما ناقش الاجتماع تطوير إطار خليجي أكثر وضوحا وفاعلية لتنظيم تبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق والاستجابة المشتركة بين الدول الأعضاء. وفي قطاع المياه بحث الاجتماع مستجدات التعاون الخليجي المشترك، بما في ذلك دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون ومستجدات أعمال الربط المائي الثنائي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: حياتنا كبشر هي خليط من المشاعر الإيجابية والسلبية. تمر علينا لحظات من الفرح والتفاؤل والحماس والطمأنينة، وتمر علينا بالمقابل لحظات غيرها من الحزن واليأس والقلق والخوف. طبيعتنا البشرية تحب الشعور الإيجابي وتكره الشعور السلبي بلا شك، لكن الكثير من الناس ما يدركون أهمية المشاعر السلبية في تشكيل تجاربنا الإنسانية ونظرتنا للحياة، ويعتقدون أنها مجرد مشاعر غير مرغوب فيها يجب أن نقوم بتجاهلها والتقليل منها ومحاولة التركيز على المشاعر الإيجابية، وأن الاعتراف بوجود الشعور السلبي أو التعبير عنه هو اعتراف بضعفنا أمام أنفسنا والآخرين، وما ينتج عن هذا الاعتراف إلا مزيد من الضعف ومزيد من المشاعر السلبية. أسئلتنا اليوم: هل فعلاً المشاعر السلبية مجرد عبء ثقيل على أرواحنا وما لها أي دور آخر؟ وهل تجاهل الشعور السلبي فعلاً ينجح في التغلب على تأثيره؟ وهل هذه الطريقة هي الأفضل للحفاظ على صحتنا النفسية وجودة حياتنا وحتى قوتنا أمام أنفسنا وأمام الناس؟ الطبيبة النفسية توري رودريغيز تقول: يجلس المريض أمامي طالباً المساعدة في حل مشكلته وتفكيك عقد علاقاته، وكطبيبة نفسية أسعى لأن أكون ودودة ومشجعة

وغير ناقدة، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام حين يتوقف المريض فجأة عن استرساله في وصف تجاربه المؤلمة لكي يعتذر قائلاً: آسف على كوني سلبياً لهذه الدرجة. هذه الجملة اللي تظهر فجأة وسط جلسة علاجية متخصصة تهدف بالدرجة الأولى إلى فهم شعور المريض ومساعدته، تفسرها الدكتورة توري على أنها شعور هذا المريض بالذنب أو العار تجاه ما يتصور أنه مشاعر سلبية، وتقول إن هذا التفكير ينشأ بسبب الثقافة الجمعية اللي تنحاز بشكل مفرط إلى التفكير الإيجابي. وعلى الرغم من أهمية المشاعر الإيجابية والتركيز عليها وتشجيعها، لكن المشكلة تبدأ لما يكون عند الناس إيمان داخلي بأنهم لازم يكونون دائماً سعداء، وأن يومهم يكون عبارة عن 24 ساعة من الشعور الإيجابي. خلونا نشرح هذه الفكرة بشكل أكبر. لما يكون عند الإنسان تصور بأنه لازم يكون إيجابي وسعيد دائماً، تبتدي تصير عنده نظرة وردية غير واقعية لطبيعة الحياة القائمة على الفرح والحزن معاً، وهذه النظرة تكون عند الإنسان توقعات عالية ولا منطقية من الحياة، تخليه أولاً يتجاهل مؤشرات الخطر أو المشاكل لما تقع وما يبتدي يعالجها من مراحلها الأولى، وتوصل ثانياً إلى مرحلة عميقة من الصدمة والإحباط وخيبة الأمل لما تصير المشكلة واضحة وصريحة ولا مفر من تجاهلها، لأن هذا الاحتمال ما كان أبداً في حسبانه. إلى جانب ذلك، الشعور المطلق بالسعادة يفقد الإنسان الإحساس بأهميتها ولذتها، فالسعادة ما يعرف قيمتها إلا اللي ذاق طعم الحزن، والطمأنينة ما يقدرها إلا اللي عاش مرحلة من القلق والخوف. فهذه المشاعر مثلها مثل ثنائية الضوء والظلام، يكتسبون قيمتهم ومعانيهم من بعض، وإذا لغينا أو تجاهلنا أحد أطراف هذه الثنائيات ما بنقدر نستمتع بالمعنى الكامل للطرف الآخر. ولهذا السبب الطرق العلاجية اللي تحاول تعيد الإنسان لتوازن النفسي تحاول تفتح أنظارنا على نقطة مهمة: السعادة هي مو هدفنا الوحيد في الحياة، هناك أهداف أخرى مثل الإحساس بمعنى وجودنا في هذه الحياة ونمو شخصياتنا وفهم ذواتنا، وهذه الأهداف ما تتحقق إلا بتقبل المشاعر السلبية والنظر لها كمؤشرات تساعدنا على تقييم تجاربنا وأنفسنا وإيجاد طرق أخرى لتحقيق أهدافنا في الحياة. فلو ما سمحنا لأنفسنا بمعايشة الإحباط والمرارة اللي نشعر فيها في لحظة الفشل، ما بنحس بحجم هذه اللحظة وتأثيرها السلبي على حياتنا، وبالتالي ما بيكون عندنا دافع كافي لتفاديها في المستقبل والسعي إلى تحقيق النجاح. فهم هذه النقطة بيخلينا مدركين لأهمية وجود المشاعر السلبية وبيساعدنا في تقبل وجودها والتخلي عن محاولة إنكارها أو تجاهلها أو التذمر من كونها جزء أساسي من واقعنا وحياتنا. التقبل، هذه هي الكلمة اللي تختصر الطريقة الصحية للتعامل مع المشاعر السلبية. نعترف بوجودها، نضعها في حجمها الطبيعي، نتقبلها ونعبر عنها ونسمح باختلاطها مع المشاعر الإيجابية، لأن الحياة مو أسود ولا أبيض، الحياة تختلط فيها مصادر الفرح والحزن، فالوضع الطبيعي إن الإنسان يتقبل وجود هذا الاختلاط ويتعايش معاه، والإحساس باختلاط المشاعر مثل الشعور بالاكتئاب والابتهاج في نفس الوقت قد يكون في كثير من الاضطرابات والمشاكل النفسية مقدمة لتحسن الحالة، بحسب دراسة أجراها الطبيب النفسي النمساوي ألفريد أدلر على مجموعة من الخاضعين لجلسات العلاج النفسي. واستنتج أدلر من هذه الدراسة إن المرور بالجيد والسيء معا قد يخفف من الآثار الضارة للتجارب السيئة، على نحو يجعل لكل من الجيد والسيء دوراً لدعم

0: التحسن في الحالة النفسية. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المشاعر السلبية هي جزء من هذه الحياة، وعلى الرغم من صعوبتها لكنها ممكن تكون مفيدة لتحقيق أهدافنا الشخصية وتفادي المخاطر اللي ممكن نتعرض لها في المستقبل، ومساعدتنا على تقدير المشاعر الإيجابية إذا تقبلنا أنها ببساطة جزء من رحلتنا في هذه الحياة وتعاملنا معها على هذا الأساس. والإنسان المتوازن نفسياً هو ليس الإنسان السعيد أو الإيجابي طوال الوقت، بل هو الإنسان الذي يعرف كيف يتعامل بالشكل الصحيح مع المشاعر الإيجابية والسلبية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
3: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمون: أرض مقدسة طهور، على أرض دلمون لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمون عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمون كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم. وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية، متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. سئل أحد الملوك: ما هو النبل؟ قال: النبل هو الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة. الحياة المليئة بالأخطار أكثر نفعاً وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. جورج برنارد شو.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
0: ما خط القلم.
2: من أدب الزيارة ألا يثقل الزائر على مضيفه. دخل بعض الثقلاء عند أحد العلماء فقدم لهم طعاما كثيرا ولم يشبعوا، فنهض وأحضر لهم علف حماره وقال لهم: قدمت لكم قوتي وقوت عيالي فما شبعتم، ولم يبق عندي سوى قوت حماري، فكلوه إن شئتم.

0: قال مصطفى محمود رحمه الله: إن الحياة من أجل أكل العيش لا معنى لها، لأنها مجرد استمرار. الحياة هي اللحظة التي تجعل للإنسان معنى.
1: ما خط القلم.
0: روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب ومن أبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه ولأهل بيته.
1: ما خط القلم.
0: قال زهير بن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضعف عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش، لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا، ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300,000 مخطوطة. وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسا موسى من الحج، وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي، ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً، قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد

لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السيبراني.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلد الورود والطواحين، الجوهرة الأوروبية الناصعة، واللي تعتبر من أجمل بلدان أوروبا، فهي تضم العديد من المدن السياحية والأماكن اللي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة طواحين الهواء الكلاسيكية والأماكن السياحية الأخرى. هولندا هذا البلد الساحر اللي يعتبره كثير من الناس حلم يجب عليهم تحقيقه وهو زيارته.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: هولندا أنا ما سافرتها، بس يعني أتمنى أني أسافرها. هولندا حسب ما طالعت في الفيديوهات والصور دولة فيها لها طبيعة حلوة، فيها مناطق حلوة، يعني الواحد أتمنى يروحها. طبيعة بتخلي الواحد يرتاح، بتخلي الواحد يسترخي.
3: طبعا أنا سافرت هولندا ورحت منطقة روتردام اللي هي تعتبر من أكبر المناطق السياحية في هولندا، وزرت فيها لو برج يوماست. اللي عجبني أكثر اللي هي المنازل المكعبة مالتها، تتميز بتصاميم وأشكال غريبة.
4: هولندا بلد جميل جدا، أتوقع أني لما بروح هولندا بشوف ثقافة جديدة، بتعرف على ناس جديدين يعني من ثقافة أخرى. الثقافة الأوروبية وايد أحبها أنا، لهذا السبب أنا أبي أروح هولندا وإن شاء الله تكون جميلة.
1: سافر ويانا. تقع هولندا في شمال غرب أوروبا، تحدها بلجيكا من الجنوب وألمانيا من الشرق، وبحر الشمال من جهتي الشمال والغرب. أما بقية الأراضي الهولندية فهي عبارة عن ثلاثة جزر في البحر الكاريبي. يتميز المناخ في هولندا باعتدال فصل الصيف وعدم البرودة الشديدة في الشتاء، خاصة في المناطق القريبة من الساحل. والسبب الرئيسي في هالحالة وقوع معظم الأراضي الهولندية تحت مستوى سطح البحر، فتقوم الرياح في فصل الشتاء بتدفئة الجو وتبريده خلال فصل الصيف، كما يسبب تراكم السحب في فصل الصيف حجب الكثير من أشعة الشمس اللي تزيد الشعور بالحرارة. ومع ذلك فإن البلاد تتعرض لهبوب العواصف الآتية من بحر الشمال، خاصة على المناطق الساحلية.

0: هولندا من عاصمتها أمستردام، فاللي يزور هولندا بدون زيارة أمستردام كأنه ما زارها، فهي العاصمة ومركز السياحة الرئيسي في البلاد، تعرف بجمالها وسحرها واللي يمكن أن تلمسه بين القنوات المائية الجميلة والمنازل الرائعة والطعام اللذيذ. وفي هذه القنوات المائية الشهيرة تأكد أنك تأخذ جولة بالقارب، وهي تجربة ممتعة وشعبية بين السائحين وكذلك السكان المحليين، وبتعطيك نظرة حقيقية قريبة لهذا البلد الجميل. ومن أهم الأماكن السياحية في مدينة أمستردام دام سكوير، اللي تعد ساحة الميدان الرئيسي وأشهر الأماكن السياحية في أمستردام، فهي مقر للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة اللي تقام في أمستردام. وتعد هذه الساحة الشريان الأساسي للمدينة، اللي تجد حولها العديد من المراكب السياحية اللي تجول المدينة، كما تضم الساحة القصر الملكي ويوجد بالقرب منها العديد من المعالم السياحية.
1: سافر ويانا.
0: حي جوردن من أشهر أحياء أمستردام، ويعتبر من المناطق الراقية فيها، ويحتضن العديد من المعارض الفنية الخاصة بالفن الحديث، ويشكل شارع وستر في جوردن واحد من أرقى أسواق أمستردام من خلال المحلات التجارية الكثيرة المتواجدة واللي تضم أشهر الماركات العالمية. ويضم الحي أيضاً مطاعم ومقاهي عديدة، ويقام فيه سوق وستر ماركت للملابس والأحذية والمنسوجات، وذلك أيام الاثنين من كل أسبوع. جسر ماجري بروغ يقع في قلب مدينة أمستردام على نهر أمستل، ويعود تاريخ بناءه إلى سنة 1691، حيث أطلق عليه حينها اسم الجسر النحيل نظراً لضيقه، ومن بعدها تم استبداله بجسر خشبي، غير أنه كان صغير كذلك. وفي سنة 1934 بني الجسر على شكله الحالي، يقتصر استخدام هذا الجسر على المشاة والدراجات فقط، ويعتبر من وجهات السياحة في أمستردام المفضلة للتنزه وخصوصاً في المساء.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: متحف مدام توسو أمستردام. يعد هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في أمستردام، وهو فرع لأحد أشهر متاحف الشمع في العالم، فيتواجد المقر الرئيسي لهذا المتحف في لندن، إضافة لوجود العديد من الأفرع في دول أخرى. يضم المتحف تماثيل ومجسمات لأشهر الشخصيات العالمية في العديد من المجالات كالرياضة والفن والسياسة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أمستردام ننتقل معاكم مستمعينا إلى مدينة روتردام، واللي تعد من أجمل مدن هولندا وثاني أكبر المدن فيها، وأحد التجمعات التجارية في العالم، وهي من أهم البوابات بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. روتردام مدينة رائعة، والأماكن السياحية فيها تمتاز بنكهة خاصة تمتزج فيها الفخامة والجمال والتطور، ويوجد مجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحية فيها، ومنها برج يوروماست روتردام، ويعتبر أطول برج في هولندا بطول يصل إلى 185 متر، وهو مفتوح للجمهور بحيث إمكانهم مشاهدة أفق مدينة روتردام من القمة. يطل هذا البرج على مركز المدينة وميناء روتردام والأماكن المحيطة، ويتوفر على ارتفاع 92 متر من البرج مطعم مميز لتناول وجبة العشاء وأجنحة فندقية ذات إطلالة رائعة، كما يمكن لعشاق المغامرة الهبوط عبر الحبل من القمة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة حيوانات روتردام من أقدم وأشهر حدائق الحيوان في هولندا، وهي من معالم السياحة في روتردام، تقع شمالي محطة روتردام، ويرتادها الكثير من الزوار سواء من السكان المحليين أو السياح. تعتبر حديقة حيوان روتردام خيار مثالي للتنزه مع العائلة والأطفال، كما تحتوي الحديقة على حوض للأسماك افتتح عام 2001، ويضم أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء المائية كالقرش

0: والسلاحف. سوق روتردام أو ماركت هول، وهو عبارة عن مبنى ضخم على شكل قنطرة، يضم المبنى شقق سكنية ومكاتب، بالإضافة إلى سوق كبير والعديد من المتاجر والمقاهي واللي يوصل عددها إلى 100. المنازل المكعبة، منازل ذات تصميم غريب ياخذ شكل المكعبات، أنشئت كمشروع للإسكان المبتكر بهدف حل مشكلة الازدحام السكاني. امتازت هاي المنطقة بكثافتها السكانية العالية، غير أنها اشتهرت عالمياً بفضل تصميمها الفريد من نوعه.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة أخرى من هولندا، ننتقل مستمعينا إلى مدينة أوترخت اللي تتميز بطابعها التاريخي والديني اللي يتجلى في بلدتها القديمة، فهي تضم مباني تاريخية عريقة تعود إلى القرون الوسطى مثل كاتدرائية دوم، وتتضمن خيارات السياحة في هذه المدينة العديد من المعالم الحديثة والمنتزهات، بالإضافة إلى المتاحف والمطاعم.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة هارم، واللي تعتبر من إحدى مدن هولندا السياحية، فعلى الرغم من كونها مدينة صغيرة، غير أنها تتمتع بجمالها الخاص من خلال مبانيها القديمة وقنواتها المائية، وأيضاً شوارعها العريقة اللي تم رصفها بالحصى. ومن أبرز الأماكن السياحية فيها ساحة جروتي، وهي ساحة مركزية تقع في قلب المدينة وتقام فيها مختلف الفعاليات والنشاطات والمتاحف التاريخية، وتعتبر طواحين الهواء من المعالم البارزة في هذه المدينة. ولمحبي الثقافة عليكم بزيارة مدينة لاهاي اللي تعتبر مقر للعديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر هذه المدينة محور الحياة الدولية ومركز العدالة الأوروبية. تستطيع أن ترى هناك مكتب الملكة وزيارة القلعة القديمة والقصر، وعلى ذلك تقع لاهاي على الشاطئ مباشرة، فبإمكانكم القيام بالكثير من الأنشطة الصيفية الشعبية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن المدن السياحية الجميلة في هولندا فينيسيا الشمال أو مدينة جيثورن، وهو مكان ساحر مع الكثير من القنوات المائية الخلابة، مع عدم وجود السيارات المسموح فيها وسط المدينة، فهذه المدينة السلمية ستمنحك الفرصة للاسترخاء عبر استئجار قارب صغير وقضاء اليوم بين البيوت الساحرة في بندقية هولندا. تشتهر مستمعينا هولندا عموماً بزراعة الأزهار المتنوعة، فيوجد في هولندا كل أنواع الزهور، وتعتبر زهرة التوليب الملونة والزنبق من أشهر أنواع الزهور في هولندا، فالسياح يتمتعون بالمنظر الرائع للزهور في فصل الربيع، بالإضافة إلى رائحتها العطرة. ويعود سبب تنوع الزهور في هولندا إلى كونها غنية بالمياه والأراضي الخضراء، بالإضافة إلى قيام الهولندي كوليسيوس اللي كان مغرم بالزهور وخصوصاً أزهار التوليب بزراعة هذه الأزهار في هولندا، فقام بإحضار جميع أنواع الزهور من دول مختلفة حول العالم وزرعها، ونتيجة هذا التنوع تعتبر هولندا من أكثر الدول اللي تصدر الزهور على مستوى العالم، وتعتبر زراعة الورود من أكثر أنواع التجارة اللي تقوي الاقتصاد الهولندي. وبالورود والزهور نكون وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا في هولندا الساحرة، وإلى رحلة جديدة لدولة من دول العالم، ترقبوها. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق.

0: من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
3: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماماً خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضاً خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات والسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 17987227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج.

0: اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغ من الكافيين خلال اليوم، واللي عادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الأحبة الغاليين علينا في الله، حياكم الله ولقاء متجدد معاكم في مشوار الظهيرة. أجواء من المتعة والسعادة أكيد نقضيها وياكم من خلال موجتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM في هذا المشوار اللي دائما هو منكم ولكم، يسعد بتفاعلكم بصداكم الجميل وبكل ما يوصلنا منكم أكيد عبر هذه اللقاءات المتجددة بالمحبة والخير. في بداية هذا المشوار أكيد نهديكم أجمل وأحلى التحايا من محبينكم في هذا اللقاء. التحية الأولى توصلكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحية أيضا مليئة بكل الأمنيات الجميلة وبلمسات إبداعية من أخونا العزيز ومخرجنا المتميز عبد الله محسن، حياكم الله.

يسعد اوقاتكم احبتنا، وطبعا اخونا ومخرجنا المتميز عبد الله محسن، شكرا لك على هذه الاختيار في مقدمتنا. طبعا هذه الاغنيه الجميله، انت وياي وانا وياك، وش كثر هالدنيا تسوى، تعتبر من اجمل واروع الاغاني طبعا للفنان البحريني الكبير خالد الشيخ، احد عمالقه الفن في البحرين والخليج. نوجه له تحيه كبيره، وطبعا احنا اليوم سمعناها بصوت ايضا بحريني جميل واصيل ومميز، الفنان الخلوق المحبوب المبدع الفنان عادل محمود. طبعا نوجه له ايضا تحيه كبيره، حقيقه نعتز بكل فنانين البحرينيين اللي فعلا قدموا ولا زالوا يقدمون.

الفن من خلال رسالة جميلة ومحترمة وأصيلة، فتحية لهم أمانة دون استثناء، يستحقون كل الاحترام والمحبة والتقدير. احنا معاكم في مشوار الظهيرة، واليوم أحبتنا إذا كنا نبي نكون صريحين وايد مع نفسنا، ما تعتقدون يا جماعة أن في كثير من الأحيان إحنا كبشر نعرف الناس أكثر مما نعرف أنفسنا؟ مثلا نعرف فلان شنو يزعله، فلانة شنو طبايعها، هذه عصبي، هذه حساسة، هذه عنيد. نقدر بكل سهولة نحط ملاحظاتنا على تصرفات الناس اللي حولنا، لكن لما يجي الدور علينا إحنا، هل نقدر نشوف نفسنا فعليا بنفس الوضوح اللي نشوف الآخرين فيه؟ هل نقدر نوقف بكل صراحة وبكل وضوح قدام أنفسنا ونقول بكل ثقة، نعم أنا فيني أشياء حلوة وأفتخر فيها كصفات وسمات تميزني، لكن في نفس الوقت عندي بعد صفات تحتاج مني شوية شغل وتغيير. مو سهل أن الإنسان يعترف بعيوبه، والأصعب أنه يعترف يعني في هذه العيوب من غير ما يحتقر نفسه، أو يمكن خلينا نقول يستهين بنفسه بسبب هذه العيوب. تقييم الذات مو معناته أن احنا نفتش عن أخطائنا وبس، أو زلاتنا أو عيوبنا أو هفواتنا، ولا أن احنا نجامل أنفسنا ونبرر لها كل شيء دون استثناء. يمكن التقييم الحقيقي هو أن احنا نشوف الصورة كاملة من جميع الجوانب، الأشياء الحلوة فينا والأشياء اللي تحتاج أيضا تعديل، ونكون صادقين مع أنفسنا من غير أي قسوة ومن غير مجاملة زايدة. أيضا اليوم احنا نفتح هذه الموضوع ونسألكم أحبتنا، هل فعلا نعرف أنفسنا مثل ما نعتقد؟ وهل احنا منصفين في تقييمنا لذواتنا ولأنفسنا، أو مرات نشوف عيوب الآخرين أوضح بكثير مما نشوف عيوبنا؟ لما أقول إحنا هل إحنا منصفين مع نفسنا، هل إحنا قادرين على تقييم أنفسنا بالشكل الصحيح، بحيث ما نكون جدا قاسيين على أنفسنا وفي نفس الوقت ما نجامل نفسنا أيضا المجاملة الزايدة أو المفرطة؟ شاركونا اليوم بآرائكم الجميلة. اللي حبي يتواصل معنا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2، واللي يحب أكيد يتواصل معنا بالرسائل المكتوبة. ما شاء الله دائما رسائلكم ومسجاتكم تضيف لنا الكثير. عندكم حسابنا على إذاعة البحرين الرسمي في الإنستغرام، طبعا حساب إذاعة البحرين الرسمي في الإنستغرام راديو بحرين، أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف اللي أستقبل عليه حقيقة الكثير من الرسائل. أيضا وين ما كنتوا ترى بإمكانكم تتابعون برامجنا الإذاعية والتلفزيونية في وزارة الإعلام على تطبيقنا BHTV and Radio. إذا نحن معاكم اليوم في مشوار الظهيرة نفتح هذا الموضوع المهم، وخلوني أبتدي مع رسائلكم الحلوة وبو أحمد الرفاعي اللي دايما يحرص على المشاركة، وأنا وايد سعيدة بتفاعلك ويانا يا أبو أحمد. يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله. بادخل في الموضوع مباشرة، أنا من النوع اللي بصراحة أشوف عيوبي ويمكن حتى أكثر من اللازم. أعرف أني شخص مسؤول وأوقف مع الناس وما أحب أقصر مع أحد، لكن فيني صفة أحاول أغيرها من سنين، وهي أني أتضايق بسرعة إذا حسيت أن مثلا أحد ما قدر اللي أسويه، أحس بضيقة ويبين علي هذا الشيء. وبعدين صراحة أنا مع عبد الله أراجع نفسي وأقول أنت إذا سويت خير لا تنتظر مقابل ولا تنتظر شكر. أعتقد أكبر تحدي أنك تعرف عيوبك، لكن وقت الموقف نفسه تقدر تتحكم فيه. جميل يا أبو أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية. وبالعكس أبو أحمد أنا حييك.

وايد يعني ما شاء الله عليك، شخصيتك واضح أنها هي شخصية تحمل الكثير من الإنسانية والذوق والرقي الإنساني. يكفي أن أنت تحب تساعد، تحب توقف مع الناس، تحب تمد يدك حق اللي يحتاجها. ويمكن ساعات الإنسان ترى بطبيعته أبو أحمد، يعني إحنا ما نقول أن إحنا والله دائما لما نسوي خير ننتظر من وراء مقابل، لا احنا ما نقصد هذه الجزئية، ولكن الإنسان بطبيعته يحب التقدير، هذا شيء طبيعي، يحب انه هو يشعر انه هو مقدر. يعني اذا هو كان فعلا يحب يساعد ويحب دائما يكون يعني انسان يحمل في داخل الإنسانية، يتمنى ان الناس يقدرون هذا الشيء. ما اعتقد ان هذا عيب ابو احمد، والله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك على قد نيتك دائما ان شاء الله. مريم بن خاطر، حياك الله يا مريم، تقول صراحة اختيم عبد الله، أنا كنت في السابق مقتنعة أني هادية وايد ومعصب، لين مرة من المرات بنتي قالت لي يما أنت ما تصارخين بس لين تزعلين تسكتين وتعاقبيننا بالصمت الطويل. الجملة هذه خلتني وايد أفكر، لأن فعلا كنت أشوف نفسي هادية وما استحمق بسرعة، لكن الناس كانوا يشوفون أسلوب ثاني لعصبيتي. أحياناً الناس اللي يعيشون معانا يشوفون أشياء فينا إحنا ما نشوفها، ويمكن أنا حسيت أن أسلوب الصمت الطويل مع عيالي يعني كانت له عواقب سلبية أكثر من إيجابية، عشان كذي حاولت أغير هذا الشيء. جميل يا مريم، على فكرة ترى ساعات يعني الواحد لما مثلاً يتضايق من شيء أو يكون منفعل من شيء بس ما يواجه هذه الانفعال بالعصبية أو بالصراخ أو بالصوت العالي، البعض يفضل الصمت في هذه المواقف الانفعالية واللي تعصبه. لكن ويمكن هني المفارقة، أحيانا هذه الصمت ياخذ شكل آخر. يعني أوكي مثلا صار موقف، قد يكون هو موقف نعم خلاني أعصب في حزته، ضايقني مثلا في هذه اللحظة، بس الموقف أساسا ما يستدعي أن تكون هناك ردة فعل مني تاخذ وقت وايد بهذه الطريقة. يعني مثلا أني مثل ما قالت مريم أختار الصمت العقابي، هذه اللي أنا خلاص ما بتكلم معاكم أو بحقركم أو ما بتجاوب معاكم، ما بتفاعل معاكم مهما يكون، لأني أحين أنا معصبة. أوكي أنا يمكن عصبت في لحظتها، بيّنت لهم، عطيتهم درس أن ترى ما عجبني التصرف أو تضايقت من هذا الشيء، لكن إذا كان الخطأ أساساً ما يستدعي كل هذه الانفعال أو ردة الفعل المبالغ فيها، هني الوقفة، هني لازم إحنا نفكر فيها، هل هذه الصمت بيعطي نتيجة إيجابية أو بالعكس يمكن تكون له عواقب سلبية، خاصة هذه المسألة لما احنا نتكلم مثلا في محيط العائلة بين الزوجين، بين مثلا أولياء الأمور وعيالهم، يعتمد على طبيعة الموقف، يعتمد على طبيعة الأشخاص اللي احنا قاعدين نتعامل معاهم بهذه الصورة. شكرا يا مريم حبيبتي على طرح هذه التجربة. بو يوسف يقول السلام عليكم عبد الله، أنا أشوف أن الإنسان بطبيعته بارع جدا في إيجاد الأعذار لنفسه، إذا تأخرنا نقول والله كانت عندي ظروف، إذا غيرنا إذا غيرنا تأخر نقول ما يحترم الوقت، إذا عصبنا نقول إحنا مضغوطين، وإذا غيرنا عصب نقول إن أخلاقهم سيئة. عشان كذي من فترة صرت أحاول قبل ما أحكم على شخص أسأل نفسي لو أنا سويت نفس الشيء شنو العذر اللي كنت بعطيه لنفسي. جميل يا أبو يوسف، والجميل إن أنت فعلاً دائما تضع نفسك مكان الآخرين، هذه جزئية مهمة. لما إحنا نقيم نفسنا يا جماعة ونكون جدا صريحين مع أنفسنا، أحاول أشوف عيوب الناس اللي حولي أو أحاول خلينا نقول أتصيد بعض الأخطاء عند بعض الناس، طيب هل لو جيت أنا قيمت نفسي بالشكل الصحيح والمنطقي واكتشفت إن أنا عندي نفس هذه العيوب اللي موجودة في هذه الطرف أو في هذه الأشخاص الآخرين، هل بكون منصفة يعني مع نفسي ومعاهم أيضا، أم إن أنا راح أوجد لنفسي العذر وما راح أختلق الأعذار للآخرين؟ شكرا يا أبو يوسف. نوف تقول صراحة أنا مع عبد

0: الله بالنسبة لي مشكلتي مو أني أجامل نفسي، بالعكس تماماً. أنا جداً قاسية على روحي بطريقة متعبة. مثلاً أعطيك مثال مع عبدالله، تقول نوف لو أنجزت مثلاً خلينا نقول 5 أشياء صح وشيء واحد غلط، أوكي؟ أنسى الخمسة وأظل أفكر بالغلط الوحيد اللي صار، وهذا الشيء ياخذ مني وقت طويل علشان أفهم أن تقييم النفس المفروض يساعدني أتطور، مو يخليني أحس أني دايماً مقصرة. حبيبتي نوفي الله يسعدك يعطيك الصحة والعافية. وعلى فكرة هذه المسألة في موضوع تقييم الذات أو تقييم النفس، في كثير من الناس عندهم المشكلة وين يا جماعة؟ لما يجون يقيمون نفسهم ويحطون نفسهم أمام المرآة ويشوفون نفسهم على حقيقتها، شنو يصير عندهم؟ يصير عندهم جلد للذات بطريقة مبالغ فيها. يعني نوفش قالت أنا من النوع اللي وايد أقسي على روحي، مثلاً أنجزت 5 أشياء حلوة وصح وإيجابية، يمكن شيء واحد قصرت فيه أو أخطأت فيه، ربما تكون حتى هفوة بسيطة أو عادية أو غير مقصودة. أنسى هذه الأشياء الخمسة اللي بالعكس يمكن هما إيجابيين وحلوين، وظل بس أتذكر الشيء الواحد اللي أنا قصرت فيه وأجلد ذاتي عليه طول الوقت. على فكرة هذه مشكلة موجودة عند الكثير من الناس، موضوع جلد الذات، وأتوقع أن هذه حتى الموضوع يحتاج حلقة منفردة يا جماعة، موضوع جلد الذات، شلون إحنا نتعامل مع نفسنا بالطريقة الصحيحة، وليش فعلا نكون قاسيين على نفسنا بهذه الصورة. شكرا شكرا شكرا من القلب يا نوف. براشد يقول السلام عليكم عبد الله، أنا بعترف لك اعتراف صريح. اعترف يا براشد، يقول أنا اعترف أني شخص وايد عنيد، وهذه الصفة كانت تسبب لي مشاكل خاصة في حياتي الزوجية. في السابق كنت أسمي ذي الأمر أنه تمسك بالمبدأ، وعقب سنوات اكتشفت أن مرات ما يكون في مبدأ أصلا، بس أنا ما أبي أتنازل. وأعتقد أن جزء من النضج أنك تعرف الفرق بين الثبات على رأيك وبين العناد. بارك الله فيك يا أبو راشد، أنت قلتها. أحياناً في موضوع مثلا صفة العناد، وإحنا اليوم نتكلم عن تقييم النفس، واليوم أنا قاعدة أشوف شيء جميل منكم أن كل واحد منكم اليوم قاعد يقيم نفسه بالطريقة اللي هو يشوفها أو بحسب الصفة أو الصفات اللي هو يعرفها عن نفسه. براشد يقول هو عنيد ويعترف أنه هو عنيد، وكان هذا الشيء يسبب له مشاكل في حياته الزوجية، ظنا منه أنه والله هو متمسك بمبدأ أو مبادئ معينة في حياته، ولكن بعد فترة اكتشف أن ترى هو ساعات يعاند مو لأنه في مبدأ، ساعات يمكن الموضوع ما له علاقة بالمبادئ، الموضوع فقط أنه هو عناد وما يبي تنازل، يمكن هذه النقطة المهمة. فجميل جدا في كلام براشد في ختام كلامش، قال أعتقد أن جزء من النضج، وهذه نصيحة حلوة، أنك تعرف الفرق بين الثبات على رأيك وبين العناد. كفو يا أخوي براشد، الله يعطيك الصحة والعافية، وفعلا هذه جزء مهم جدا من النضج مثل ما تفضلت أخوي براشد. فاطمة محمد، فاطمة تقول صراحة مع عبد الله أنا أشوف أن سؤال بسيط ممكن يكشف لنا وايد عن نفسنا. شنو أكثر صفة تزعجني في الآخرين؟ مرات نكتشف ترى أنها هي موجودة فينا إحنا بعد. أنا مثلا كنت أنزعج وايد من الناس اللي يقاطعون الآخرين في بالكلام. تقول تخيلي مع عبد الله، مرة كنا في جلسة عائلية وكانت بنت أخوي تصور فيديو، قاعدين تصورنا وإحنا كلنا نسولف ومندمجين. تقول لما شفت الفيديو اكتشفت أني أكثر واحدة أقاطع الناس. فاطمة حبيبتي يعطيك الصحة والعافية، ترى ساعات احنا ما نشوف ذي الشيء فينا، احنا نشوفه في الاخرين بس ما نكتشفه فينا الا لما نشوفه بام عيوننا مثل ما يقولون. حبيبتي فاطمة الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية، وانا وايد سعيد ان انتم قاعد تشاركوني بتجارب وايد مثرية في حياتكم. معي اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الخير.
1: الو،

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: هلا منى حبيبتي. هلا والله الغالية، شلونك؟
1: هلا والله. هلا،
0: شخبارك؟
1: تمام الحمد لله، الله يعافيك. الله يسلمك،
0: يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله يا منى، أنا بخير، دامكم بخير
1: يوم إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله الجميع. قولي لي، أنت من الناس اللي يقيمون نفسهم؟
1: أنا أحب الناس تقيمني، ما أحب أقيم نفسي.
0: حلو،
1: يعني إذا في لي شيء مو أوكي يصرحوني. يعني أنا هاللون، بس أنا يعني فيني صفة مو بحلوة، إني أنا وايد زعولة، وايد أزعل بسرعة.
0: تزعلين بسرعة، أوكي.
1: وايد.
0: حلو، هذه تقييمة الحين، أنت قاعدة تقيمين نفسك.
1: إيه قيمت روحي، يعني هذا الشيء الطبع يعني مو بحلو. وايد زعولة على يعني على أي شيء، يعني في ناس يعني من النوع اللي قاصد تزعلني.
0: اوكي، يمكن هم عارفين هذه النقطه اللي عندك ويحاولون
1: يعرفونه،
0: يتعمدون يزعلونك.
1: اي يعني انا مثلا احط في خاطري يزعول على اي اتفه شيء، سبب شيء ازعل بسرعه، وهم يتعمدون يحطونه لي في السناب.
0: يا هل السناب والسوشيال ميديا اللي يعني
1: والله انا اريد اتمنى يعني تسمعني الحين.
0: يلا الرسالة بتوصل.
1: مع انها نسرين تحبني وجدامي، بس تحب تزعلني مرة. ليش
0: منى؟ بقول لك شغلة، هل انت حساسة اكثر من اللازم مثلا؟
1: وايد. انا انا وايد وايد حساسة، يعني مو عارف ليش. ابي هاي الصفة تنشال مني.
0: اوكي، انا حسيت كذي من كلامك، يعني مو ان انت زعولة، انت حساسة. في ناس وايد حساسين، يعني اقل شيء يزعلهم، اقل كلمة تضايقهم تجرحهم.
1: بعدين قلت نسرين يعني قلت يعني إذا مثلا قالت لي كلمة ولا زعلتني لازم أكلمها.
0: أوكي، ما تخلي
1: يعني ما حط في خاطري.
0: أي ما تخلينها في قلبك منى، يعني
1: لا ما حط. أقول يعني ليش قصتي دي الشيء اللي أنا يعني مع أن جدامي تيهلون، يعني أنا أحب شلون يعني أي حد يزعلني يعني أصارحه.
0: تحبين تكونين واضحة.
1: قبل كنت أحط شيء في خاطري وأزعل ودي، الحين لا، الحين أواجه.
0: حلو، بالعكس حلو ان انت ما تحطين شيء في قلبك ولا تشيلين في خاطرك وتواجهين الانسان. انا اشوف ان ساعات ترى هذا الشيء منى ترى من باب معزه، يعني انت لما تواجهين الاخرين خاصه الناس مثلا اللي تعزينهم مثلا ما تبين تخسرينهم، صح؟ فانت مثلا تبينين لهم انه والله تبينين لهم انه والله مثلا هذا الشيء ضايقني او هذا الشيء ضايقني مثلا.
1: وساعات نسرين يعني هو مو معناته انه يقسوني، يعني بما معناه يعني انهم يحبون الشيء لي، يعني انه شنو انه ما يبون يصرحوني يقطون كلام.
0: اي فاهمه عليك، فاهمه عليك.
1: يصير غيره، يعني انا احس غيره ما اعرف ليش.
0: اوكي.
1: بس عاد صار غيره.
0: اي اوكي، بس منى يعني انت قلتي انت تحبين الناس يقيمونك، صح؟
1: اي
0: اذا احنا نقول يعني في مقوله ماثوره تقول رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، صح؟
1: صح.
0: فاحنا ساعات يمكن انت ما شاء الله منى، يمكن انت قلتي انا احب الناس تقيمني، يمكن انت تتقبلين ان الناس تقيمك، بس في ناس اخرين منى يزعلون ما يرضون.
1: يمكن فيني صفه انا ما اشوفها.
0: في ناس يقول لك لا انت قاعده تتصيدين علي، او انت تبين تحرجيني، او انت تبين تفشليني مثلا، مع ان انا اشوف بالعكس. انا اشوف منى يعني خاصه اذا مثلا شخص عزيز عليك ويه مثلا نبهك عن شغله معينه، صفه معينه مثلا، اوكي بينك وبينه، طبعا ما يكلمك قدام الناس وفضحك، بينك وبينه وبطريقه حلوه، بالعكس انا اشوفه لانه هو يعزك فهي قال لك هذا الشيء، وهو استخدم الطريقة الصح، يعني هو ما حاول يفضحك أو يحرجك قدام الناس مثلا.
1: أنا أتقبل ذي الشيء، أنا أقول يمكن أنا ذي الشيء فيني وأنا ما أشوف.
0: ما تشوفه، صح كلامك. جميل منى، جميل حبيبتي، يعطيك الصحة والعافية. إياك
1: حبيبتي،
0: ودائما تسعدين بهالمداخلات الحلوة. شكرا يا منى.
1: لازم أتصل معك.
0: والله أستانس لما أسمع صوتك ومداخلاتك. شكرا يا منى.
1: والله حبيبتي.
0: حبيبتي مع السلامة. جميل، يعني اتصال منى يا جماعة، ويمكن اللي قلته قبل شوي يعني خلال تحاوري مع منى، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أوكي، في ناس بيقولون والله بالعكس احنا نتقبل وحلو ان الإنسان لأن احنا عزيزين عليه وما يبي يشوف الغلط منه ينبهنا يوضح لنا أمور، بس في ناس آخرين ما يتقبلون، يعتبرون ان هذا الشيء تدخل مثلا.

في الخصوصيات أو تجريح أو إهانة، رغم أنه يعني أتوقع أن الأمر أبداً ما له علاقة بالإهانة. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة وأجواء جميلة بصحبتكم من إذاعة البحرين 102.3 FM، خلكم ويانا.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا عبر أثير مشوار الظهيرة وإذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM. واليوم احنا نتكلم عن موضوع وايد مهم يا جماعة الخير. اليوم احنا نتكلم عن تقييمنا لذاتنا ولأنفسنا، وقلنا هل تقدرون تكونون صريحين مع نفسكم وتقولون مثلا نعم أنا فيني صفات حلوة مثل كيت وكيت وكيت، لكني محتاج مثلا أتغير في هالجانب أو بعض الجوانب، ولا الإنسان بطبيعته يشوف عيوب الآخرين أسرع من عيوبه؟ وهل تقييمنا لأنفسنا يكون عادة منصف أم أحياناً إحنا نكون قاسيين على أنفسنا أكثر من اللازم، أو ربما أحياناً نجامل ذاتنا أكثر مما تستحق؟ شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبنا اللي يحبون يتواصلون معنا بالرسائل، سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. وأنا ما شاء الله عبر يعني السوشيال ميديا قاعدة أشوف تفاعلات جميلة جدا دايما توصلني من خلال مستمعينا.

0: أم دانا تقول: السلام عليكم أختي نسرين، يعطيك العافية على هالموضوع حبيبتي أم دانا، حياك الله. تقول: أجمل شيء تعلمته أني أقدر أقول عن نفسي صفات حلوة بدون إحساس بالغرور. جميل يا أم دانا. تقول: مثلا أنا صراحة حنونة وأعتقد أني صديقة جيدة وأحب أساعد الناس. قبل كنت أستحي أقول هالكلام، وكأن الإنسان لازم يقلل من نفسه علشان يكون متواضع. التواضع مو يعني إنكار الأشياء الجميلة اللي فينا. جميل جدا يا مدانة، حبيت وايد امتنانك لنفسك وللصفات الجميلة اللي تحملينها وتقديرك لذاتك بهذه الصورة الحلوة. وانتي قلتيها، يعني قلتي جملة وايد حلوة: انا يعني اقدر اقول عن نفسي ان فيني صفات حلوة بدون ما احس بالغرور. وهذا الشيء وايد حلو. في فرق بين ان الانسان فعلا يكون ممتن ومستشعر للصفات الحلوة اللي يحملها بدون ما يوصل الى درجة الغرور بالنفس، وهذا شيء وايد حلو. الله يسعدك حبيبتي أم دانا دايما ويعطيك على قد نيتك. أبو خالد يقول: صراحة مع عبد الله أنا فعلا قيمت نفسي واكتشفت أن عندي مشكلة التسويف واعترف فيها سنين، وأنا أقول أني أشتغل أفضل تحت الضغط، والحقيقة أني كنت أبرر التأجيل. يوم اعترفت لنفسي أن هذه عيب مو ميزة، بديت أقدر أتعامل مع هذه المشكلة بشكل أفضل. الله يسعدك يا أبو خالد ويعطيك العافية. دائما الاعتراف أحيانا ببعض الأخطاء اللي فينا أو ببعض الصفات اللي تحتاج إلى تغيير هي تكون بداية الخيط لعلاج المشكلة هذه. أعتقد في اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم.
1: مرحبا مع عبد الله، مساء الخير.
0: مساء الورد يا حياك الله يا أبو بدور.
1: الله يحييك مع عبد الله، شلونكم؟
0: الله يطول عمرك بخير، دامكم بخير الله يسلمك.
1: الله يخليك، أشكرك وأشكر مستقبل المكالمات.
0: الله يطول عمرك مخرجنا طبعا يهديك تحياته.
1: والنعم والنعم.
0: ينعم بحالك، تفضل.
1: دار فضلك، طول عمرك، موضوع جدا جميل وفيه من الفلسفة الشيء الكثير، يعني ما شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: طبعا النفس هذه يعني تختلف عن الروح، يعني النفس يعني في نفس أمارة بالسوء وفي نفس اللوامة.
0: صح.
1: فهذا النفس اللي ما شاء الله الواحد إذا كان ينشد النجاح وينشد لازم يعترف بالقصور اللي هو فيه.
0: نعم أكيد.
1: ويعدل كل نقص. ما في نفس خالية من الأشياء السلبية.
0: أكيد الكمال لله وحده سبحانه.
1: نعم يعني نعم. فألهمها فجورها وتقواها.
0: نعم ونعم
1: بالله. فالنفس هذه تحتوي على الشيء على الخير وعلى الشر، عكس الروح اللي تحتوي بس على الخير لأن هي من عند الله، يعني
0: نعم.
1: من روح الله.
0: ونعم بالله.
1: ففي العموم يعني إذا أي شخص ينشد النجاح لازم يعترف بالأخطاء اللي موجودة في نفسه. مثلاً في شخص مثلاً يحسد مثلاً، لازم يعترف ويتخلى عن هذا الصفة الشينة.
0: صح.
1: في شخص مثلاً غير مجتهد، يعني بسرعة يتملل من يدش في شيء، يتملل فيه وما يواصل ما يجتهد.
0: أيوة.
1: فلازم يعترف بهذا الخصلة أنه هو غير مثابر ويعدلها ويكون شخص مجتهد ومثابر عشان يوصل. مثلاً في الدراسة
0: صحيح
1: يكون شخص ملول، يعني ما يقدر انه يدرس ويقول هاي شيء بعيد الدكتوراه او المجد، فيتقاعس ما ينجز.
0: نعم.
1: لازم يعترف ان هالميزه مثلا فيه مقصر فيها ويعدلها ويكون مجتهد.
0: صحيح.
1: هذه سلم ان شاء الله اللي حاب اشارك فيه ولك جزيل الشكر.
0: جميل يا اخوي بدر، يعطيك الصحه والعافيه. وفعلا المصارحه مع النفس امر جدا مهم، وخاصه ان الانسان هو أكثر واحد يعرف نفسه من الآخرين. أخوي أبو بدور، يعني أنت تعرف نفسك أفضل مني أنا أعرفك، وأنا أعرف نفسي أكثر من أن أي أحد يعرفني. عشان كذي لما الإنسان يكون صريح مع نفسه بيقدر إن شاء الله يعدل الأشياء القصور اللي فيها، وبالعكس حتى ممكن يعزز الجوانب القوية اللي في ذاته، يعني يعالج العيوب وأيضا يعزز نقاط القوة اللي عنده. الله يسعدك يا أبو بدور، ما قصرت على هالمشاركة. تحياتي لك، الشكر لله، الله يسلمك. جميلة مداخلة أخوي ببدور، ودائما ما شاء الله مداخلات رائعة. نتواصل وأعتقد أن بعد في اتصال. طيب على بال ما يجهز الاتصال، أنا وين وصلت؟ وصلت عند أبو خالد اللي تكلم عن مشكلة التسويف. شيخة تقول: أم عبد الله ساعات إحنا نكون

0: قاسيين على نفسنا وايد لأن نقارن الكواليس اللي نعيشها مع الصورة الجميلة اللي الناس يعرضونها عن حياتهم. مثلا نشوف شخص ناجح ونقيم نفسنا أن احنا فاشلين مقابل نجاحه، لكن ما نعرف شنو هو مر فيه. لذلك حتى تقييم النفس يتأثر بالمقارنات الغير عادلة. جميل جدا يا شيخة، اسقاط وايد قوي منك وزاوية وايد جميلة في موضوعنا. نعم أحيانا مسألة تقييمنا لأنفسنا تتداخل فيها المقارنات لما نقارن نفسنا بالآخرين، وهذه أمر جدا مهم لازم ننتبه له. أخذ أيضا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور.
0: حياك الله يا أخو، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بيش معاش رائد.
0: أهلا يا رائد، حياك الله أخونا العزيز، يا مرحبا فيك.
1: أهلا أهلا أختي، موضوعكم اليوم جدا يعني جميل، في نفس الوقت هو تقييم للذات.
0: نعم.
1: يعني قبل أن لا يكون تقييم الآخرين.
0: أكيد.
1: يعني.
0: وهذه هو صلب موضوعنا. نعم.
1: أي بس هل إحنا عندنا فعلا يعني مقاييس التقييم؟ يعني مثلا تلاحظين مثلا أن في العمل تلاحظين أن بالذات موظفين الحكومة أو حتى قطاع الخاص في تقييم سنوي يصير إليهم من المسؤولين، هل الكل يتقبل هذا التقييم؟ يمكن المسؤول ينظر لك من الإنجاز، هل أنت أنجزت هذه المهمة أو أنجزت، وفي معايير وفي موازين، بس هل كل يتقبل؟ في كثير من الأشخاص ما يتقبل، يقول لك لا أنا الأفضل، أنا عندي الأفضل، تقييمي أقل، المفروض تقييمي أزيد.
0: صحيح.
1: لكن لو يعطي هذا التقييم هل راح ينصف نفسه؟ أعتقادي بكثير من الأحيان لا.
0: نعم.
1: ما نصف نفسنا لأن الإنسان ما يعني ما يحس بالأمور اللي قاعد يسويها يعني.
0: يمكن أحد أهم معايير بما تفضلت فيه أخوي رائد، أحد أهم معايير تقييم النفس أو الذات أنك أساساً تعترف أن في مواطن قصور موجودة عندك، وهذه على فكرة مو عندك أنت ولا عندي أنا فقط، هذه عند كل الناس، كل البشرية، لأن ما في إنسان كامل. يعني يستحيل أن يكون هناك إنسان مثالي في جميع الجوانب، كلنا عندنا سلبيات كما عندنا إيجابيات. نعم صحيح.
1: أنا ربط التقييم أداء العمل بالبونس طبعاً صارت أكبر مشكلة بين الموظفين ومسؤولينهم.
0: نعم.
1: أنا شلون ما حصل البونس، وهذا شلون حصل البونس، وهذا، وصارت نفس الفتنة والسبة التقييم. يعني الكل ما هو راضي عن تقييمه بديك الفترة.
0: نعم.
1: لاحظين حساسية الموضوع، أنا من يقيمني؟ هل يقيمني شخص عندي بعد أساليب، إلى شخص لين جاء بيوجه لي التقييم أو بوجه لي الملاحظات، لازم يكون أسلوبه وطريقته لها قبول عندي. يعني في ساعات أكيد. ناس يقيمونش على طريقة نقد جارح، هذا يهدم كل الأمور.
0: صحيح.
1: يعني لين أردت أن توجه لي نقد أو تقيمني فكلمني باحترام، أو إيش يقولون، كلمني بانفرادي.
0: أكيد.
1: إن أردت أن تطاع فكلمني بانفراد، إن كلمتني في الجماعة أو
0: بالعموم
1: ما أوجي لم تلقى مني الإجابة على قولتهم. طبعا تزيد الطين سلة بنفس الوقت.
0: صحيح. إذا نحن نقول قبل ما تنتظر الآخرين يقيمونك، يعني طبعا هذا الكلام موجه لنا كلنا، يعني أنت قيم نفسك قبل كل شيء. أنت
1: قبل صحيح. لا تنزل إلى السرير وتنام، يعني خلي يقولها اجرد، يقولون سموها سوها جردة يومية.
0: بالضبط. أنت تعرف مواطن القصور اللي عندك، وأيضا تعرف نقاط القوة اللي عندك، فبإمكانك.
1: ما في إنسان.
0: صحيح.
1: ما في إنسان كامل في هذا الكون.
0: أكيد.
1: نحتاج بين فترة لفترة.
0: نعم.
1: من ليل إلى ليل إن الواحد يجرد ما سواه في اليوم.
0: صحيح.
1: هل أنا على الطريق الصحيح؟
0: نعم.
1: أم أنا على الطريق الخطأ؟
0: صحيح. صحيح. كلام جميل يا رائد. شكرا لك يا أخوي. ألف شكر على مداخلتك ويانا. يعطيك الصحة والعافية. نتواصل كل مرة أضيع لما أرجع حق المسجات. وين وين وين آخر واحدة كانت شيخة أعتقد. طيب بو حمد يقول أم عبد الله تدرين من أصعب نوع من الناس هو الشخص اللي كل مشاكله بسبب الآخرين، أو هو يعتقد أن كل مشاكله تعود إلى الآخرين. مثلا مسؤولة غلط، زوجته غلط، ربعه غلط، هلا غلط، الدنيا كلها ضده. مستحيل الإنسان يكون في 10 مشاكل مختلفة وما يكون له دور ولو بسيط في بعضها. الاعتراف بالمسؤولية هو بداية التغيير. يا سلام عليك يا أبو حمد، هذه يمكن أصعب أنواع

البشر مثل ما تفضل أبو حمد، الشخص اللي ما يعترف أبداً بأي تكسير أو بأي خطأ أو بأي هفوة أو بأي زلة، يعني دائماً تقييمه لذاته دائماً مرتفع، دائماً يتجاوز التوقعات كثيراً أو يفوق التوقعات كثيراً، مستحيل يقيم نفسه أن ترى أنا يعني أوكي يمكن فيني شيء إيجابي بس عندي وايد أشياء سلبية، مستحيل. هذه صعب ترى يا جماعة، الشخصيات اللي من هالنوع ليش صعبة؟ لأنه ما يقتنع أبداً أنه هو ممكن يكون فيه الخطأ أو أنه هو ممكن تكون المشكلة فيه، لذلك دائماً تكون عنده شماعة، شماعة الآخرين لتعليق هفواته وأخطاء عليها، لأنه مثل ما قلنا تقييمه لنفسه دائماً فوق فوق فوق في العالي، مستحيل يكون حتى مستحيل يكون ستاندرد، يعني ما يصير. يعطيك العافية أبو حمد، وانت أثرت نقطة وايد مهمة. ريم محمود، حياك الله يا ريم، تقول صراحة أختي نسرين أنا تعلمت أفرق بين أنا غلط وبين أنا إنسانة سيئة، في فرق، فرق كبير. الخطأ سلوك ممكن أني أعدله، لكن لما أحول الخطأ إلى حكم على نفسي بالكامل أدخل في دوامة جلد الذات، وهذه ما بتصلح فيني شيء. جميل يا ريم، وكنا قبل شوي نتكلم عن هذه الجزئية تحديدا، يعني أنت سميتيها دوامة، دوامة جلد الذات، وإحنا فعلا نتفق معاك هي دوامة، لأن في ناس يدورون في هذه الدوامة طول الوقت، عندهم قسوة على نفسهم بشكل غير مبرر وغير طبيعي، ودائما عندهم جلد ذات مو طبيعي، دائما هم قاسين على نفسهم، دائما هم يحسون انهم ناس يعني سيئين وما يستحقون الافضل، وان فيهم كيت وكيت وكيت، ودائما يتخيلون انهم صفاتهم سيئة او سلبية. فلازم نفرق يا جماعة، مثل ما قالت ريم. أبو محمد يقول صراحة مع عبد الله، ساعات رأي الناس فينا يكون مفيد، لكن مو كل رأي لازم نصدقه. مرة شخص وصفني بكل صراحة أني شخص أناني بس لأني رفضت له طلب، وقعدت أفكر بيني وبين نفسي بعدها، هل فعلا أنا شخص أناني؟ هل هو فعلا من حقه يوصفني أني أنا أناني؟ بعدين اكتشفت أني بس بديت أحط حدود، يعني حتى التقييم الخارجي ترى يحتاج إلى تقييم. أبو محمد، ترى مو دايما رأي الناس قد يكون هو الصحيح مثل ما تفضلت، يعني إحنا مو لازم نقيم نفسنا بناء على رأي الناس فينا، ساعات الناس تشوفنا من منظورها، من زاوية معينة هي تبي تشوفها منا أو تبي تشوفنا منها عفوا، فمو دايما رأي الناس هو اللي يخلينا لازم نحكم على نفسنا بهذه الطريقة أو لازم نقيم روحنا بهذه الطريقة. شكرا لك يا أبو محمد، ما شاء الله عليكم، كل رسالة فيها إضاءة جميلة وفيها زاوية مهمة جدا أن احنا نتوقف عندها. أمل محمد تقول صراحة مع عبد الله، أنا إنسانة وايد حساسة وأخذ الكلام وايد يعني فيه بحساسية وأحط في خاطري بسرعة، قبل كنت أقول والله الناس ما تعرف التعامل معاي، وبعدين استوعبت أن جزء من المشكلة عندي أنا، لأني أفسر ساعات بعض الكلام بطريقة شخصية جدا. تقول ما غير طبيعتي بالكامل، لكن صرت أوقف وأسأل نفسي هل فعلا هو يقصد شيء بهذه الكلام، طبعا إذا كان في كلام مثلا بيني وبين شخص، أو أني أنا فهمت الموضوع على مزاجي. جميل يا أمل، على الأقل حاولتي تحطين يعني خط تحت هذا الموضوع، أهم شيء أن أنت بينك وبين نفسك تسألتي هل فعلا هذا الشخص يقصد يضايقك أو يقصد يزعلك، أو أن أنت فاهم الموضوع على مزاجك أو فسرتي على مزاجك مثل ما يقولون. شكرا حبيبتي أمل. علي يقول السلام عليكم أختي نسرين، الزواج بالنسبة لي كان أكبر مرآة عرفت فيها نفسي، قبل الزواج كنت مقتنع أني مرن ومتفاهم جدا، بعدها اكتشفت أني أحب الأشياء تمشي بطريقتي الخاصة بس وتضايق من التغيير. الشخص ممكن يظل سنوات يعتقد أنه يعرف نفسه إلى أن يدخل في تجربة تكشف له جوانب جديدة. جميل يا علي، وفعلا على

فكرة ترى دائما التجارب هي اللي تعلمنا وتعطينا خبرات، وحتى تجربة الزواج في حياتنا تفتح لنا أفق وايد واسع نحن نفهم الأمور يعني بطريقة أخرى. يعطيك العافية علي. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة مستمتعين بهذه الأجواء الجميلة، خلكم ويانا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

يا حي الله كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. واليوم نسولف وياكم عن صراحتنا مع أنفسنا وتقييمنا لذاتنا. هل فعلا احنا قادرين نكون صريحين مع نفسنا ونقول مثلا نعم أنا أمتلك صفات حلوة مثل ومثل ومثل، لكني أيضا محتاج أتغير في هالجانب أو هالجانب أو بعض الجوانب؟ ولا الإنسان بطبيعته فقط يشوف عيوب الآخرين أسرع من عيوبه؟ وهل تقييمنا لأنفسنا غالبا أو عادة يكون منصف، أو أحيانا نكون وايد قاسين على أنفسنا أكثر من اللازم، أو ربما أحيانا نجاملها أكثر مما تستحق؟ طبعا احنا يمكن في الدقائق الأخيرة وأنا عندي مسجات كثيرة أحاول إن شاء الله أقراها كلها إذا أسعفني الوقت. صديقتنا العزيزة الغالية أم زينب، حياك الله يا أم زينب، تقول مساء الورد مع عبد الله. أنا أحب في نفسي إني أسامح بسرعة، لكن اكتشفت إن عندي بعد مشكلة ثانية، هي إني ما أتكلم لما تضايق أو أكون مثلا زعلانة أو فيني شيء. أسامح نعم، لكن أحيانا تتم بعض الأشياء في داخلي وبعد فترة أنفجر على شيء بسيط. حاليا أتعلم أن الصراحة الهادية أفضل من الكتمان. جميل يا زينب. وعلى فكرة في كثير من الأحيان ساعات إحنا نعم يعني مثل ما يقولون تصير عندنا تراكمات داخلية، أنت ضايق من أشياء وايد، قد تكون تصرفات، أقوال، أفعال، مواقف معينة وما نتكلم حزتها ونكتمها في داخلنا، وبعدين ربما من أبسط موقف ننفجر بدون ما نحس في روحنا. يعطيك العافية يا زينب. راشد أبو عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله، يقول أعتقد صراحة أختي نسرين أكبر عائق أمام تقييمنا لنفسنا هو الكبرياء اللي فينا، لأن الاعتراف بالخطأ عند البعض كأنه خسارة. بالعكس أنا أشوف أن الشخص اللي يقول صح أنا غلط أقوى بكثير من الشخص اللي يقعد يلف ويدور بس علشان يثبت أنه صح ومستحيل يغلط. جميل كلامك أخوي راشد أبو عبد الله. نعم المشكلة عند الكثير منا أن كبرياءنا يمنعنا من أن احنا نعترف ببعض الأشياء اللي تحتاج إلى تغيير فينا، أو كبرياءنا يمنعنا أن احنا نقيم نفسنا بالطريقة الصحيحة أو المنصفة. كلام جدا جميل. سارة تقول أختي نسرين أنا في العمل وايد دقيقة، ويمكن البعض بيشوفني مثالية، لكن أعرف أن الدقة عندي مرات تتحول إلى مبالغة، صراحة تعب نفسي على تفاصيل ما تستاهل وأتوقع من الآخرين نفس المستوى. تعلمت أن مو كل شيء يحتاج يكون كامل علشان يكون جيد، وهذه يمكن أكبر تقييم قيمته لنفسي. صح كلامك يا سارة، الكثير من الأحيان نتعب ونتعب روحنا لأن نكون وايد دقيقين أو نبالغ في التدقيق، وأحيانا هذه التدقيق على أمور ما تستدعي كل هذه التدقيق وكل هذه الوقفة. يعني هي مو حسابات مثلا عشان احنا نقول ندقق عليها بهالطريقة، أحيانا هي أمور عادية ممكن تحصل يوميا في مجالات العمل، على المستوى المهني أو الوظيفي أو أيا كان، مواقف كلش عادية. فالمبالغة في التدقيق فيها يتعبنا

وربما حتى يتعب الآخرين. يعطيك العافية حبيبتي سارة، وشكرا لك على هالصراحة وهالمشاركة الجميلة، وأنا وايد أحب مشاركاتكم اللي فيها مصارحات وفيها تجاربكم الحلوة. أبو إبراهيم يقول أنا أكثر جملة أخاف منها أختي نسرين هي أنا كذي وما راح أتغير، أحسها تصك الباب على الإنسان. طبيعي يكون فينا طبايع، بس مو كل طبع لازم احنا نستسلم له. انا عصبي مثلا بطبعي، لكن هذه مو تصريح مفتوح اني انا اجرح الناس. فعلا يا ابو ابراهيم باختصار، نعم قد تكون فيني صفة تحتاج الى تغيير، تحتاج الى وقفة مع الذات،

آخر رسالتين بقراهم. لطيفة تقول في ناس مع عبد الله يكسون على نفسهم لأنهم تربوا على أن مدح النفس غرور، لذلك حتى مثلا لما ينجحون نشوفهم يستحون يعبرون عن هذه النجاح، ومثلا يحاولون يبررون حتى أنهم والله يمكن نجحوا بالصدفة لهالدرجة، ولما يفشلون بالعكس يقولون والله فعلا احنا غلطنا وما نصلح نكون مثلا في هالمجال. المفروض الإنسان يعطي نفسه حقها ويعترف بإنجازاته مثل ما يعترف بأخطائه. كلام رائع، جميل جميل جميل جدا فعلا. اختي لطيفة، ليش لما ننجح نكون قاسين ولما نغلط نبي نكون صريحين؟ ليش ما نعطي تقييم صحيح ومنصف لأنفسنا؟ إذا نجحنا نحتفي بنجاحاتنا، وإذا أخطأنا نحاول نصلح من أخطائنا. آخر مسج أبو حسن يقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا كنت أظن أني صريح وبعدين اكتشفت أن مرات صراحتي كانت يعني عذريني على الكلمة، ولكن يمكن كان فيها نوع من التجريح المغلف بكلمة أنا صريح. الصراحة ما تعني أني أقول كل شيء يخطر على بالي بالطريقة اللي تعجبني أنا، ممكن أكون صريح ومحترم في نفس الوقت وما أجرح الناس. كلام جميل يا أبو حسن، وانت قلتها، كن صريح وفي نفس الوقت محترم، يعني مو شرط أن احنا نكون صريحين وجارحين في نفس الوقت. إذن أنا أشكر كل من تواصل، ما شاء الله ترى أنا عندي مسجات كثيرة للحين، ولكن يمكن يصعب علي أني أقراها أو أستعرضها، إحنا تقريبا وصلنا للختام. في النهاية بنقول ترى يا جماعة الصدق مع النفس مو أن إحنا نبحث عن عيوبنا ونقسو على أنفسنا، ولا أن إحنا نجامل ذاتنا ونبرر لها كل شيء. الصدق الحقيقي أن إحنا نعرف قيمتنا ونفتخر بالأشياء الجميلة اللي فينا، وفي الوقت نفسه تكون عندنا الشجاعة أن احنا نقول هني أنا محتاج أتغير. الإنسان الواعي هو مو الإنسان الخالي من العيوب، بل هو الإنسان اللي يعرف نفسه ويصالحها وما يتوقف عن تهذيبها. وربما أجمل تقييم نعطيه لأنفسنا مو أن احنا نقول احنا كاملين، بل أن نقول أنا أعرف نفسي أكثر اليوم وأسعى أني أكون أفضل من نفسي بالأمس. كل التحية والمحبة لكل من شاركنا اليوم، أكيد أقدر وصراحة أستمتع جدا معاكم وبكل ما يوصلني منكم. بكرة إن شاء الله نلتقي في لقاء جديد مع مشوار الظهيرة. أحلى تحية من محبينكم أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأهديكم أيضا تحيات أخوي العزيز ومخرجنا المبدع عبد الله محسن. إلى اللقاء وفي أمان الله.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: إذاعة البحرين تقدم.
4: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
5: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا، غدروبنا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
0: اللؤلؤة.
4: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلعت شدك قطتك حق اليراي؟
5: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
4: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك.
5: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم، ظلم، ظلم يا نوخذ ظلم.
3: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
4: ها؟ دي؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عيش معك.
4: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عيش، ما في عيش معك، ما في

0: ما تبيني عيل من تبين من تبين.
1: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
2: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
3: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ليش ما جيت المجلس يا مسلم؟ عيال عمك وهلك كلهم ياو إلا أنت. اسألوا عنك كم مرة؟ تعذرت لهم.
1: وليش تعذرت لهم يبا؟ قل لهم الصيج، قل لهم، خلهم كلهم يدرون.
2: يدرون بشنو يا جمعان؟
1: يدرون؟ يدرون انك ما تبي تقعد معاهم ولا توطنهم. خلهم يعرفون انك تبريت منهم.
0: هالحكي ما له داعي يا جمعان، ما له داعي. مسلم اخوك العود ويعرف العدل من المايل.
2: جمعان طول عمره يعلمني، طول عمره يحس انه صاحب فضل علي.
1: انا مو بصاحب فضل على احد، بس اللي انا اعرفه ان الواحد من اللي شاف هلف في ضيج وقف معاهم،
0: نعم،
1: حط يده في يدهم وظهره في ظهورهم، لين طقوا بالصوت فزع معاهم وحماهم بصدره.
0: كفو كفو عليك يا يمعان. نعم كفو عليك. الحين فرحتني يا ابوك، خليتني احس اني جبت ريال صعل بلقى واقف معاي في وقت الشده. نعم
2: شفت، هذا اللي مخليك تصير اخوي العود.
1: الله يهداك،
2: مع اني اكبر منك بخمس سنوات.
0: انت يا مسلم اللي مسوي نفسك صغير بفعايلك. انت
2: فعايلي؟
0: اي نعم
2: فعايلي، ما فيه شيء غلط يبا.
0: عيال عمك كل يوم يجون المجلس، كل يوم، وانت تتشرد عنهم يا ابوك.
2: يا يبا انا ما تشرد عنهم، عيال عمي صارت سوالفهم خبث ومكايد وعياره، وانت عارفني انا ما اعرف هالسوالف والامور.
1: اللي انت حكيت كأنك واحد من عيال شاهين، ما كأنك مسلم بن فضل النقعي.
3: لولو لولو، اوقف يا بنت صالح بنت سند.
4: نعم
3: عفتيني،
4: مو بنت اللي اسمك جمعان؟
3: ولد فضل النقعي.
4: ايه خير،
3: انا حاط عليك من زمان وابغى اتزوجك.
4: عيال النقعي كلهم مثلك كذي ما عندهم حياه، ولا انت اللي طلعت من بدهم؟
3: مقبوله مقبوله منك يا بنت بوسند.

0: لكني بذخرها لك، بذخرها لك، وبخليك تلبسين نعالي وانتي في الفرشة.
1: اتخسي وتعقب، مبان اللي ألبسك نعالك، ولا حتى أقبل أتزوجك لو خلت الدنيا من ريايل.
0: أنا الحين حطيتك براسي، وبنشوف يا بنت بوسند، أنا ولا أنتي؟
2: بطلب منك طلب يا سند، وأبغيك توزنه بعقلك مو بقلبك.
3: خير يبا.
2: أبغيك تخفف روحتك وييتك مع ولد شاهين
3: صقر،
2: وإذا قدرت تقطع حمولية يكون أحسن.
3: ليش يبا؟ صقر رفيجي من يوم إحنا صغار.
2: أدري إنه صديقك، وأدري عنه إنه إنسان طيب ورابي عندنا من يوم صغير، لكن الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح.
3: فهمني يبا، ما بيعصي لك أمر، لكن أمرك هالمرة عسير.
2: كم واحد يه اشترى من عندنا من عيال النقعي طول الأسبوع اللي راح؟
3: طول الأسبوع اللي ولا واحد.
2: تعرف ليش؟
3: لا يبا،
2: عيال النقعي سوون احنا وعيال شاهين بالسوية، عادونا، وفضل النقعي قالها لي في وجهي.
3: وش قال لك يبا؟
2: قال لي ان ولدك سند منحاز حق عيال شاهين.
3: يعني هذه امر فضل النقعي مو بامرك يبا. عيال النقعي يبوني انقطع عن اغلى صديق عندي، يبوني يمشون على كيفهم.
2: خذوا يدهم واحده ضدنا، وهذا انت تشوف، وقفوا رزقنا في السوق.
3: وتبين ان نرضخ لهم يبا؟
2: لين تصفى للفوس ويرد الحال مثل الاول.
3: اذا رضخت لهم الحين باكر يطلبون اكثر يبا.
2: وش بيدي اسوي؟ قول لي شاقدر اسوي؟

0: وانت حاط عينك على احد من بنات عمك؟
1: لولوة، لولوة بنت صالح بنت سند.
2: لولوة؟ لولوة بنت بو سند؟ بس هذه مو من بنات عمك ولا حتى تقرب لك، اشتاحك عليها؟
1: عجبتني يبا، ابني حلوة ما في في شريبة واحدة في جمالها، وبعد خلوقة سألت عنها ناس وايد وكلهم امدحوا أخلاقها.
2: اي بس هذه ما تناسبك.
1: ما تناسبني؟
2: نعم، احنا ما نتزوج من بنات عدواننا.
1: عدواننا؟ عدواننا هم عيال شاهين وصالح بن سند.
2: صالح بن سند بعد من عدواننا.
1: يبا صالح بن سند لا معانا ولا علينا.
2: اي ما دام مو معانا يعني علينا، وشيل بنت من راسك. وان كان على الزواج، ان كان على الزواج يا يمعان، انا مستعد ازوجك واحدة من احسن بنات النقعي.
1: شلون اشيل بنت من راسي؟ شلون؟
3: شلون البيع اليوم يا سند؟
4: ايه خفيف يبا.
3: يعني بكم بعت من الصبح للحين؟
4: تبي الصج يبا؟ ما بعت شيء.
3: ما بعت شيء؟ الحين كم يوم صار لنا على هالحال؟
4: انا قلت لك من قبل خلنا ننوع في التجارة، بس انت الله يهداك ميود سوق البز وقاعد، وتعرف الناس مو بكل يوم تشق الخلق وتفصل الهدوم.
3: ما اعرف الا في البز، اخاف البس ثوب مو بثوبي واضيع.
4: التجارة وحدي يبا، شوف حاجة الناس وهات لهم اللي يبون.
3: بعض الناس ناويين علينا نيي شينة، يبون ننكسر ونصك الدكان.
4: من هم هالناس يبا؟
5: يا الفضل النقعي البارحة بيتنا وخطبوني.
6: لمسلم؟
5: لا، حق المينون جمعان.
6: زين وانتي تبينا؟
5: ما طيق في عيشة الله يا لولوة، الله يفكني منه.
6: زين كان قلتي حق امك؟
5: امي تدري بس ما تقدر تسوي شيء.
6: شلون ما تقدر تسوي شيء؟ تقول حق ابوك انك ما تبينه، توصل له صوتك.
5: امي تخاف من ابوي خوف ربها.
6: عيل انتي قولي له بنفسك، قولي له انك ما تدانين جمعان وان نفسك كرهته وان الله ما يرضى بهالزواج.
5: انا اقدر اقول هالكلام حق ابوي؟
6: اذا ما قلتي له هالكلام الحين ما بتقدرين تقولين لمولية، وبتضيعين عمرك وشبابك مع جمعان، وصدقيني تالي بالتحسفين.

0: يا
1: مريم
2: رحت لك البيت ما لقيتك.
1: قطعتي ايتك حق الدكان. قوى وقلبك عيال النقعي.
2: قلبي معاك يا سنه، بس نسوان النقعي وعيالها خذوا يدهم واحده وما بيشترون شيء من دكان ابوك.
1: ادري،
2: اخاف تشوفني احد في دكانكم قاعدين يسوون لي سالفه.
1: انا عذرك، بس ان شاء الله قلبك ما يتغير علي من الحكي اللي تسمعينه.
2: انا ابي اقول لك شيء يا سند.
1: قولي، صدري مفتوح لك.
2: انا خطبوني حق جمعان.
1: شلون جمعان النقعي ما غيره؟
2: البارحه يا نفضل النقعي واخوانه وتحكوا مع ابوي.
1: لا ما عندي احد غيرك يا مسلم، ما عندي احد اقول له.
3: بس انت تدري ان انا ما اقدر على شيء. ودي اساعدك يا سند، بس شلون؟
1: قول حق ابوك واخوك، فهم يمعان، قول له البنت ما تبي.
3: الله يهداك، انت ما تعرف عناد اخوي يمعان؟ ان قلت له ان البنيه ما تبقيك بيركب راسه وبيزيد عناده وبيتزوجها ليلتين وتالي بيخليها معلقه، لا هي زوجته ولا هي مطلقته.
1: يبقى انا اللي لازم امنح الزواج، لازم امنعه باي طريقه.
4: غدا نلتقي.
5: اللؤلؤه.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ،

وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان كاظم الساهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وقيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان واليا جائرا، فأصاب الناس القحط وأمسكت السماء قطرها، فخرجوا يستسقون. وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. فقطعه معتوه كان بالمسجد فقال: وارفع عنا العلاء أيضا، فإنه شر من الغلاء وأغلظ من البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصرف.
1: ما خط القلم.
3: بينما حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما يتذاكران عجائب الزمان وتغير الأيام، وهما في ساحة من ساحات إيوان كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له نهارا، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل الساحة. وفي الساحة سرير من الرخام كان ربما جلس عليه كسرى يوما ما، فصعدت شويهات الغامدي إلى ذلك السرير الرخامي، فقال سلمان رضي الله عنه: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي إلى سرير كسرى.
2: ما خط القلم.
3: قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه لا يغنها يوما من الدهر يسأم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: حياتنا كبشر هي خليط من المشاعر الإيجابية والسلبية. تمر علينا لحظات من الفرح والتفاؤل والحماس والطمأنينة، وتمر علينا بالمقابل لحظات غيرها من الحزن واليأس والقلق والخوف. طبيعتنا البشرية تحب الشعور الإيجابي وتكره الشعور السلبي بلا شك، لكن الكثير من الناس ما يدركون أهمية المشاعر السلبية في تشكيل تجاربنا الإنسانية ونظرتنا للحياة، ويعتقدون أنها مجرد مشاعر غير مرغوب فيها يجب أن نقوم بتجاهلها والتقليل منها ومحاولة التركيز على المشاعر الإيجابية، وأن الاعتراف بوجود الشعور السلبي أو التعبير عنه هو اعتراف بضعفنا أمام أنفسنا والآخرين، وما ينتج عن هذا الاعتراف إلا مزيد من الضعف ومزيد من المشاعر السلبية. أسئلتنا اليوم: هل فعلاً المشاعر السلبية مجرد عبء ثقيل على أرواحنا وما لها أي دور آخر؟ وهل تجاهل الشعور السلبي فعلاً ينجح في التغلب على تأثيره؟ وهل هذه الطريقة هي الأفضل للحفاظ على صحتنا النفسية وجودة حياتنا وحتى قوتنا أمام أنفسنا وأمام الناس؟ الطبيبة النفسية توري رودريغيز تقول: يجلس المريض أمامي طالباً المساعدة في حل مشكلته وتفكيك عقد علاقاته، وكطبيبة نفسية أسعى لأن أكون ودودة ومشجعة وغير ناقدة، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام حين يتوقف المريض فجأة عن استرساله في وصف تجاربه المؤلمة لكي يعتذر قائلاً: آسف على كوني سلبياً لهذه الدرجة. هذه الجملة اللي تظهر فجأة وسط جلسة علاجية متخصصة تهدف بالدرجة الأولى إلى فهم شعور المريض ومساعدته، تفسرها الدكتورة توري على أنها شعور هذا المريض بالذنب أو العار تجاه ما يتصور أنه مشاعر سلبية، وتقول إن هذا التفكير ينشأ بسبب الثقافة الجمعية اللي تنحاز بشكل مفرط

إلى التفكير الإيجابي. وعلى الرغم من أهمية المشاعر الإيجابية والتركيز عليها وتشجيعها، لكن المشكلة تبدأ لما يكون عند الناس إيمان داخلي بأنهم لازم يكونون دائماً سعداء، وأن يومهم يكون عبارة عن 24 ساعة من الشعور الإيجابي. خلونا نشرح هذه الفكرة بشكل أكبر. لما يكون عند الإنسان تصور بأنه لازم يكون إيجابي وسعيد دائماً، تبتدي تصير عنده نظرة وردية غير واقعية لطبيعة الحياة القائمة على الفرح والحزن معاً. وهذه النظرة تكون عند الإنسان توقعات عالية ولا منطقية من الحياة، تخليه أولاً يتجاهل مؤشرات الخطر أو المشاكل لما تقع، وما يبتدي يعالجها من مراحلها الأولى، وتوصل ثانياً إلى مرحلة عميقة من الصدمة والإحباط وخيبة الأمل لما تصير المشكلة واضحة وصريحة ولا مفر من تجاهلها، لأن هذا الاحتمال ما كان أبداً في حسبانه. إلى جانب ذلك، الشعور المطلق بالسعادة يفقد الإنسان الإحساس بأهميتها ولذتها، فالسعادة ما يعرف قيمتها إلا اللي ذاق طعم الحزن، والطمأنينة ما يقدرها إلا اللي عاش مرحلة من القلق والخوف. فهذه المشاعر مثلها مثل ثنائية الضوء والظلام، يكتسبون قيمتهم ومعانيهم من بعض، وإذا لغينا أو تجاهلنا أحد أطراف هذه الثنائيات ما بنقدر نستمتع بالمعنى الكامل للطرف الآخر. ولهذا السبب الطرق العلاجية اللي تحاول تعيد الإنسان لتوازن النفسي تحاول تفتح أنظارنا على نقطة مهمة: السعادة هي مو هدفنا الوحيد في الحياة، هناك أهداف أخرى مثل الإحساس بمعنى وجودنا في هذه الحياة ونمو شخصياتنا وفهم ذواتنا، وهذه الأهداف ما تتحقق إلا بتقبل المشاعر السلبية والنظر لها كمؤشرات تساعدنا على تقييم تجاربنا وأنفسنا وإيجاد طرق أخرى لتحقيق أهدافنا في الحياة. فلو ما سمحنا لأنفسنا بمعايشة الإحباط والمرارة اللي نشعر فيها في لحظة الفشل، ما بنحس بحجم هذه اللحظة وتأثيرها السلبي على حياتنا، وبالتالي ما بيكون عندنا دافع كافي لتفاديها في المستقبل والسعي إلى تحقيق النجاح. فهم هذه النقطة بيخلينا مدركين لأهمية وجود المشاعر السلبية، وبيساعدنا في تقبل وجودها والتخلي عن محاولة إنكارها أو تجاهلها أو التذمر من كونها جزء أساسي من واقعنا وحياتنا. التقبل، هذه هي الكلمة اللي تختصر الطريقة الصحية للتعامل مع المشاعر السلبية. نعترف بوجودها، نضعها في حجمها الطبيعي، نتقبلها ونعبر عنها، ونسمح باختلاطها مع المشاعر الإيجابية، لأن الحياة مو أسود ولا أبيض، الحياة تختلط فيها مصادر الفرح والحزن، فالوضع الطبيعي إن الإنسان يتقبل وجود هذا الاختلاط ويتعايش معاه، والإحساس باختلاط المشاعر مثل الشعور بالاكتئاب والابتهاج في نفس الوقت قد يكون في كثير من الاضطرابات والمشاكل النفسية مقدمة لتحسن الحالة، بحسب دراسة أجراها الطبيب النفسي النمساوي ألفريد أدلر على مجموعة من الخاضعين لجلسات العلاج النفسي. واستنتج أدلر من هذه الدراسة إن المرور بالجيد والسيء معاً قد يخفف من الآثار الضارة للتجارب السيئة، على نحو يجعل لكل من الجيد والسيء دوراً لدعم التحسن في الحالة النفسية. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المشاعر السلبية هي جزء من هذه الحياة، وعلى الرغم من صعوبتها لكنها ممكن تكون مفيدة لتحقيق أهدافنا الشخصية وتفادي المخاطر اللي ممكن نتعرض لها في المستقبل، ومساعدتنا على تقدير المشاعر الإيجابية إذا تقبلنا أنها ببساطة جزء من رحلتنا في هذه الحياة وتعاملنا معها على هذا الأساس. والإنسان المتوازن نفسياً هو ليس الإنسان السعيد أو الإيجابي طوال الوقت، بل هو الإنسان الذي يعرف

0: كيف يتعامل بالشكل الصحيح مع المشاعر الإيجابية والسلبية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان كاظم الساهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة لم ينسها قط فاتحو العراق والشام في عهد عمر بن الخطاب، تلك معركة الجسر التي وقعت في أغسطس من عام 634 للميلاد. تطلعنا عليها يوما من نافذة التاريخ ورأينا كيف اندفع أبو عبيد القائد العربي المتهور فعبر الفرات إلى الجيش الفارسي المتربص على الضفة الثانية. كان معه قائد عربي عرك الحروب الفارسية وعركت، المثنى بن الحارثة. لما لم تمنعه يا سيدنا المثنى؟
1: كان في أبي عبيد رحمه الله تسرع، ولقد عجبنا جميعا يوم اختاره عمر بن الخطاب أميرا على الجيش الذاهب لفتح العراق.
0: فلما لم تراجع الخليفة يومها وأنت من أنت؟
1: بصراحة يا سيدتي، لم يكن من السهل أن يراجع أحد عمر بن الخطاب.

0: لهيبته أولا، ولأنه لا يتخذ قراره إلا مؤيدا بأقوى الأسانيد.
1: فما كانت أسانيده يوم اختار أبا عبيدة بن مسعود؟ وأنت تقول إنه كان شديد التسرع، عنيدا لا يأخذ بمشورة من معه.
0: أذكر أنني ذهبت يومها إلى عمر بن الخطاب في بيته أراجعه في أمر أبي عبيد.
2: يا ابن حارثة، لا تكلمني في أمر القيادة، فقد فاز بها أبو عبيد.
0: يا أمير المؤمنين، في أبي عبيد سرعة.
2: كان أول من انتدب، رأيتني منذ قر العزم على السير إلى العراق أندب الناس، فما تقدم للقيادة غيره، إنما وليته عليكم لأنه كان أولكم انتدابا.
0: يا أمير المؤمنين، تولي رجلا تأخر في إسلامه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: قد رضوا فرض يا ابن حارثة.
0: رضيت يا أمير المؤمنين،
2: فكن معه. وقد نصحته أن يشرككم في الأمر ولا يجتهد مسرعا حتى يتبين، وعسى أن ينصركم الله به.
1: يقول التاريخ إنه لولا موقفك الحازم عند الجسر بعد مقتل أبي عبيد لهلك الجيش الإسلامي كله.
0: هذا من فضل الله، لم أنس أبدا يوم وقفت مع ثلة من فرسان المسلمين نحمي الجسر حتى يعبر الفارون. فقدنا الكثيرين في ماء الفرات وبسيوف الفرس، ولكننا أنقذنا كتلة الجيش من الهلاك.
1: لهذا كان همك أن تعاود الكرة على الفرس. أهو الثأر الذي كنت تسعى وراءه يا ابن حارثة؟
0: الثأر وتحقيق موعود الله، فما أن عدنا إلى المدينة واستقبلنا أهلها بشر ما يستقبل به الجيش المنهزم، حتى بكيت خجلا وعارا، واستخفى بقية الرجال في بيوتهم لا يغادرونها إلا لصلاة الجمعة هربا من كلمات الناس. كان أشد ما يحز في نفوسهم تلك الكلمة التي تواجههم أينما ذهبوا: يا فرار يا فرار.
1: وكيف كان موقف أمير المؤمنين؟
0: موقف القائد العظيم الذي يحسن قيادة الرجال في النصر وفي الهزيمة. صعد على المنبر حين اشتد الأمر برجال الجيش المنهزم:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي أشرف الخلق أجمعين. أما بعد يا معشر المسلمين، ما هذا الجزع الذي ركبكم لوقعة لم يرد الله أن تكون لنا؟ يا معشر المسلمين، لا تجزعوا ولا تقولوا فررنا ولم ننحز إلى فئة، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. يا معشر المسلمين، ألا تعرفون أني أميركم وأميركم فئتكم؟ أنا فئة كل مسلم، وإن من حستم إلي والعود أحمد إن شاء الله.
1: منذ هذه الخطبة القصيرة الجامعة أدرك المثنى أن عمر بن الخطاب يدبر لموقعة أخرى. بعد عام واحد كان الجيش العربي يستعد للخروج. يا سيدنا عمر، من يقود الجيش هذه المرة؟
2: ومن غير من عرك الفرس وخبر مكائدهم؟
1: أبو علي المثنى بن حارثة.
2: أجل، لا يصلح لها إلا هو. ما قولك يا أبا علي؟
0: أنا لها يا أمير المؤمنين.
2: فاخرج بمن معك حتى تكون في أرض السواد على مقربة من الصحراء، ولا تقع فيما وقع فيه أبو عبيد رحمه الله.
0: لن أعبر الفرات حتى يعبر الفرس إلي.
2: ولا تصدمهم حتى يأتيك الإمداد.
0: إمداد؟ وهل لي من مدد يا أمير المؤمنين؟
2: يا أبا علي، قلبت الأمر على كل وجوهه، فرأيت أن أولى الناس بالخروج معك هم من كانوا في جيش أبي عبيد لشدة رغبتهم في الثأر من أعدائهم،

0: ولكني خشيت عليهم حماستهم واندفاعهم، فرأيت أن تسير في قومك ومن جاءوا من بجيلة ومن بني النمر.
1: ومتى يلحق بي من كان في جيش أبي عبيد؟
0: إنهم يتجهزون، فلا تصدم الفرس قبل أن يلحقوا بك يا مثنى. لقد طمع فيكم الفرس، وأغلب الظن أنهم أعدوا لكم كي يهزموكم ويردوكم، فلا تعودوا إليهم بعدها. إياك أن تعبر فتقع فيما وقع فيه أبو عبيد، وابعث لي بمواقفكم كأني أنظر إليكم.
1: ستسمع وترى يا أمير المؤمنين ما يرضيك ويرضي الله ورسوله.
2: والفرس ما شأنهم يا ترى؟ لقد هزم قائدهم ذو الحاجب، هزم العرب في موقعة الجسر هزيمة جعلت منه الرجل الأول في بلاده. كان يدخل على الملك وقد عصب رأسه وشد حاجبيه عجبا وتيها، ولكن الملك قد مات وتولت بعده بوران. ترى أتبعث ذا الحاجب هذه المرة أيضا ليقضي على المثنى وجيشه؟ من ترسلين هذه المرة أيتها الملكة؟
3: لن أبعث ذا الحاجب على أي حال.
2: ولما؟ وهو الوحيد من بين قوادك الذي يدخل الرعب في قلوب أعدائه.
3: إني أكرهه.
2: ولماذا؟
3: لشدة كبريائه، وقد رأيت ما كان يفعله مع الملك السابق، وقد أراد يوم توليت الملك أن يدخل علي وقد عصب رأسه، فقمت إليه أنزع عمامته أمام الناس جميعا، فخرج غاضبا وأخذ يحرض علي الناس ويتهمني بأبشع التهم،
2: منها مثلا أنك صديقة القائد رستم.
3: تظنين أنك تغمزينني بهذا يا سيدتي؟ لا، خاب ظنك، فصداقتي لرستم معروفة في طول البلاد وعرضها، ولولا التقاليد الموروثة لتزوجته وجعلته ملكا.
2: لا أعرف تقليدا عندكم يمنع زواج الملكة من أحد من كبار رجالها.
3: يا سيدتي، رستم متزوج وأنا لي ولد من زوج السابق، وهذا الولد هو صاحب الحق في العرش حين يبلغ سن الرشد.
2: إذن فرستم هو الذي سيخرج للقاء العرب.
3: ماذا؟ رستم يخرج لحرب هؤلاء الجياع العراة الحفاة؟ رستم العظيم لا يخرج إلا لدرء خطر داهم. الروم مثلا، أما العرب فهؤلاء لهم عندي ما يردهم إلى صحرائهم.
2: وما ذاك؟
3: بعض الطعام والكساء، وإلا فهناك الفيلة تدكهم دكة وتطير من رؤوسهم أحلام النصر على بوران وجيشه.
2: لست معك في هذا الرأي، فالعرب الآن يقدمون على بلادك لهدف غير الطعام والكساء، لنشر دين الله، لنشر عبادة الواحد الأحد.
3: ما هذا الهراء؟ وما يعرف هؤلاء في الأديان؟
2: الكثير الذي لا تعرفينه أيتها الملكة، الكثير الذي لو عرفت قليله لما عشت هذه الحياة الرخيصة المبتذلة.
3: ويحك، تقولين هذا لبوران؟ يبدو أنك عربية وسترين ما أفعل بأهلك إن قدموا.
2: دبري أمرك إذن، فقد صار جيش العرب عند البويب.
3: ماذا؟ عند البويب؟ رستم، رستم، أسرع إلي، العرب عند البويب.
2: وأخذت رستم العزة بالإثم.
4: أنا أخرج للعرب؟ سأرسل إليهم أصغر قوادي. مهران سيمحوهم من على وجه الأرض في جولة واحدة.
2: ماذا أعددت للعرب يا سيد مهران بعد أن ورطك رستم؟
5: أعددت لهم الفيلة والخديعة. إذا وصلت إلى شاطئ الفرات الشرقي أغريت قائدهم المثنى بالعبور إلينا، فما أن يعبر حتى نحطم الجسر ونطلق عليهم الفيلة.
2: نفس الخطة التي هزمتم بها أبا عبيد.
5: نفس الخطة. هؤلاء العرب لا يتعلمون أبدا. سترين كيف أنهي المعركة بعد ساعة واحدة من عبورهم.
2: وعند البويب التي تقع قرب مدينة الكوفة الحالية تجمع جيش المثنى، ولحق به رجال أبي عبيد الراغبون في الثأر لقائدهم الصريع في موقعة الجسر. متى تنشب القتال يا أبا علي؟
1: بعد أن يعبر

0: إلينا الفرس.
1: ماذا؟ هل تتوقع أن يعبروا إليك؟ كيف يرضون أن يقعوا في الفخ الذي أملوا أن ينصبوه لكم؟
0: أنا واثق من أنهم سيعبرون إلينا.
1: ومن أين جاءتك هذه الثقة؟
0: إنهم أهل كبر، فإذا أرسلوا إلينا أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أرسلت إليهم أعبروا إلينا إن كنتم لا ترهبون سيوفنا، عندها ستأخذهم العزة وتغرر بهم الكبرياء ويركبهم الغرور فيعبرون إلينا.
1: ويحدث ما توقعه المثنى ويرسل إليه مهران.
2: قد علمنا أنكم أهل بغي وعدوان، وقد عرضنا عليكم من خيرات بلادنا ما يشبع بطونكم ويكسو أجسادكم، ولكنكم أبيتم إلا الشقاق، فإن كنتم على قدر ما تزعمون من شجاعة فاعبروا إلينا ليحكم السيف بيننا وبينكم.
1: فكتب إليه المثنى:
0: لو وزع الله كبركم وبطركم على الناس كافة لوسعهم، وإنه لكبر كاذب وطبل أجوف، وما تحسنون الحرب إلا والسواد في ظهوركم، وإنكم أجبن من أن تعبروا إلينا كما عبرنا إليكم من قبل.
1: وفعلت الكلمات النارية فعلها في مهران:
2: أعدوا الجسور لنعبر إلى هؤلاء الجرذان.
1: وكان ذلك يا عزيز المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم الرابع من نوفمبر عام 635 للميلاد، وقد وافق ذلك 15 من رمضان والناس في صيام.
0: أيها الناس، إنكم صوام، والصوم مرقة ومضعفة، وإني أرى من الرأي أن تفطروا فتقووا بالطعام على عدوكم، وقد استشرت في هذا جلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن معنا فقالوا خيرا.
1: وأفطر الناس وهم يشهدون الفرس يمدون الجسور ويعبرونها في صفوف ثلاثة، على رأس كل صف ثلاثة من الفيلة، وقد أصدروا من الضوضاء ما أملوا أن يحلوا به عزيمة العرب.
0: يا معشر المسلمين، إن هذا الذي تسمعون فشل، فالزموا الصمت وأتمروا همسا، ولا تهاجموهم إلا بعد أن يعبر نصف جيشهم.
3: ونترك الفيلة تعبر يا أبا علي؟
0: ستكون وبالا عليهم إن شاء الله، فإني قد أرسلت كمينا عند رأس الجسر، فما أن يصير نصف الجيش الفارسي عليه حتى يندفع إليه ليقطعوه فيغرق بمن عليه وتنحل عزيمة الباقين.
1: ويرسل إلى قواد الجبهات كل باسمه:
0: إني لأرجو أن لا تؤتى العرب اليوم من قبل جبهتك يا أخي، فلا تفضح المسلمين اليوم.
1: وفي الوقت الذي كانت المعركة على وشك النشوب، كان هناك رجل طويل أصلع قوي البدن مهيب الطلع يخرج إلى الصحراء المحيطة بالمدينة المنورة، وفي عينيه تلمح القلق كل القلق، يتشوف إلى كل قادم ويسأل عن أنباء الجيش الإسلامي كل راكب إلى مدينة الرسول، وبعد أيام يرى فارسا مقبلا.
4: يا أمير المؤمنين، بشراك يا أمير المؤمنين.
5: كيف جيش المثنى يا أنس بن هلال؟ كيف جيش المسلمين؟
4: على خير ما تحب، قتلنا مهران وأغرقناهم في الفرات.
5: الحمد لله، الحمد لله، عاداتكم من أمثالكم، عاداتكم من أمثالكم.
1: تلك يا عزيز المستمع معركة البويب التي وقعت في يوم كيومنا هذا من عام 635 للميلاد، المعركة التي مهدت لفتح الفتوح، فتح القادسية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الجار للجار. اسمحوا لي أن أعرفكم على أم سعيد، امرأة طيبة القلب وربة بيت ممتازة، ولكن ما الذي دفعها للخروج من بيتها في مثل هذا الوقت المبكر؟ إنها متجهة إلى بيت جارتها أم طلال.
1: رغيفاني من فضلك، زوجي نسي شراء الخبز ليلة أمس، معذرة يا أختي، فأنا محرجة جدا منك يا أم طلال.
2: لا عليك يا أم سعيد، الجار للجار.
3: رغيفاني فقط؟ عائلة أبي سعيد مكونة من 8 أشخاص، هيا هيا لا تكوني بخيلة.

0: حاضر حاضر يا أبا طلال حاضر، ولكن
1: دون لكن، هيا السيدة تنتظر.
0: حاضر. لا شطائر اليوم يا أولاد، يمكنكما شراء البسكويت.
2: أفراد عائلة أبي طلال يدركون أن مساعدة الجار أمر لا نقاش فيه.
3: أرجوك يا أم طلال، الخلاط معطل وأنا مضطرة لإعداد العصير، فضيوفي على وشك الوصول.
0: لا عليك، خلاطنا تحت تصرفك.
2: لم تكن إجابة أم طلال مفاجئة، فهي تدرك تماماً أن الجار للجار، وكما فعلت مع هذه السيدة جارتهم، فعلت وأعطت مفرمة اللحم لجارتها أم سالم، أما جارتها الثالثة أم ناصر استعارت اسطوانة الغاز، وظلت أم طلال دون اسطوانة غاز.
0: كيف سأعد الطعام؟
1: لا بأس يا أم طلال، سنطلب غداءنا اليوم من المطعم، الجار للجار.
0: الجار للجار.
1: ماذا بعد؟
0: أم علي أخذت الغسالة.
1: لا بأس، وأنا أعطيت جارنا أبا يوسف التلفزيون الكبير، فهو يريد أن يشاهد مباراة مهمة في منزله حيث لديه ضيوف.
2: الجار للجار شعار رفعه أفراد عائلة أبي طلال عن قناعة تامة، ولكن إليكم النتيجة.
4: أمي أين حذائي؟
5: وماذا عن أقلامي؟
1: آلة الحلاقة، دواء الصداع أين؟ سيارتي.
0: أدو الجار للجار، هل نسيتم؟
2: وما هي إلا ساعة واحدة حتى فرغ منزل أبي طلال.
5: ألو، واحد، اثنان، ثلاثة، ما هذا الصدى يا أبي؟
1: يكفي يكفي، يمكن لصدى الأصوات أن يتردد في الأماكن الخالية، هذا هو السبب.
6: كما قلت لك يا جاري العزيز، ماذا ستفعل في منزل خال؟ أعرني بيتك لعدة أيام أستطيع أن أحوله إلى صالة أفراح.
7: ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟
6: هيا يا رجل، هل ستمانع أن يكسب جارك مبلغا من المال؟ هيا، الجار للجار.
2: صحيح، الجار للجار جملة لا غبار عليها، بشرط أن يفهم الجميع معانيها. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
9: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: هنا البحرين.
10: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
8: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: تبدين منزعجة اليوم يا زينة، ما الذي يعكر صفو مزاجك يا ترى؟ الطقس الحار أم سبب آخر؟
1: بالفعل يا كريم، ما يعكر مزاجي أمر مضى عليه سنوات، ولكن كلما تذكرته أتوتر، وهو يتعلق بمرض ولدي.
0: ولدك سلامته؟
1: شكرا.
0: من أي مرض عانى؟
1: لقد عانى معاناة مزعجة جدا جراء التهاب الزائدة لديه.
0: وأنت نجحت بالخروج من المعاناة بمساعدة الأطباء طبعاً.
1: بالفعل.
0: إذن تعرفين عن مرض التهاب الزائدة أخباراً أكيدة مفصلة طالما تابعت حالة ولدك.
1: صحيح صحيح يا كريم. أرى أنك متحمس كثيراً لمعرفة ما يتعلق بهذا المرض، هل تخشى أن تصاب به؟
0: في الحقيقة أرجو ألا تكون الزائدة عندي ملتهبة.
1: ولا عند غيرك، لأن لها أعراضاً مؤلمة وخطيرة أحياناً.
0: ما دام عندك الخبر اليقين، قولي لي ما الزائدة؟
1: الزائدة يا كريم هي جريب أو جيب يشبه الدودة، لذلك يسميها البعض الزائدة الدودية.
0: ألا دور لها في الجسم وانتظامه وصحته؟
1: فقط عند الحيوانات، للزائدة دور هام في عملية الهضم وتكون كبيرة الحجم، أما عند الإنسان فالزائدة صغيرة الحجم ولا وظيفة لها.
0: تقصدين أن أهميتها الوحيدة هي أنها يمكن أن تصاب بالاضطراب؟
1: بالضبط، وفي الحالة المعروفة بالتهاب الزائدة التي تحصل دون أسباب مفهومة بشكل كامل، تنتفخ وتلتهب وتمتلئ قيحاً.
0: إذن أين موقع الزائدة في جسم الإنسان؟
1: في خريطة جسم الإنسان يأتي موقع الزائدة في الجانب السفلي الأيمن من البطن بين السرة وأعلى الفخذ.
0: أريد أن أسألك.
1: نعم.
0: هل التهاب الزائدة مخاطر كبيرة على من يصاب بها؟ على حد ما عرفته بعد إصابة ولدك بالتهاب الزائدة؟
1: بداية يا كريم، ينبغي أن تعلم أن التهاب الزائدة

0: نادر الحصول عند الأطفال، أما عن مخاطر هذا المرض فهو مقلق ومخيف لأنه يعرف بالمرض الغشاش.
1: غشاش؟
0: نعم، نعم، لأن أعراضه لا تظهر كلها دائماً.
1: هل تعرفين أعراض التهاب الزائدة إذن؟
0: أكيد، مثلاً ارتفاع في درجة الحرارة يترافق مع ألم حاد في البطن يتركز حول السرة، ويشعر المصاب أيضاً بغثيان، وربما يتقيأ فعلاً ويفقد الشهية للطعام، كما قد يصاب بإسهال وإمساك معاً.
1: بقي أن تخبريني كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
0: لن أخبرك بكيفية تشخيص الزائدة، بل سأدعوك لمتابعة ما جرى مع الممثل نبيل الذي خسر دوره في مسلسل الحياة حلوة بسبب إصابته بالتهاب الزائدة.
1: حسناً، كما تشائين.

0: وأخيرا إنها فرصة عمري. هذا الدور سوف يعيدني إلى الساحة الفنية كممثل لامع. منذ فترة طويلة لم أحصل على دور كهذا. إنها فرصة ذهبية. سوف ألعب هذا الدور بزخم لا مثيل له. ما هذا؟ ربما عارض خفيف. سأحاول أن أقرأ هذا الدور من جديد. سنصعد معا إلى رأس الجبل. لقد أحكمت الخطة جيدا وسوف أنجح هذه المرة. لا، على هذا النحو سأبدو سيئا في تمرين القراءة مع المخرج. سأتدارك الأمر وأذهب إلى الصيدلية.
1: نبيل لا يدرك حقيقة ما يصيبه. كان عليه أن يزور الطبيب ليفحصه، لا أن يقصد الصيدلية ليبتاع سكاكر طبية لحنجرته. لعله لم يسمع بالمرض الغشاش. هذا ما يبدو. نبيل لم يسمع بي. أنا التهاب الزائدة. ولكنه سيجبر على الإحساس بي بعد ساعات. وعند ذلك سيضطر لسلوك السبيل الصحيح، وإلا والآن لأرى ماذا يفعل في الصيدلية.

0: أيها الصيدلي، نعم، بينما كنت أحاول أن أقرأ بصوت عال شعرت بإرباك في الحنجرة واللوزتين. هل لديك دواء لهذه الحالة؟
1: بسيطة بسيطة يا أستاذ، لا تقلق، عندي دواء مفيد لحالتك سيجعلك تقرأ بصوت عال حتى ينزعج منك الجيران.
0: لا، سأكون ممتنا لك، لكني لا أريد إزعاج الجيران، بل أريد أن أمثل دوري في مسلسل الحياة حلوة وأنجح.
1: أنت ممثل؟
0: نعم.
1: فعلا لقد رأيتك في أحد المسلسلات قديما، تذكرت. واسمك؟
0: نبيل فاضل.
1: تشرفنا يا أستاذ نبيل، أدعو لك بالتوفيق والشفاء، وأريد أن أراك على الشاشة لا في الصيدلية.
0: إن شاء الله، شكرا لك.

0: غريب أمر هذا الصيدلي، بدل أن ينصح نبيل بالذهاب إلى الطبيب لفحصه، عساه يكتشف التهاب الزائدة الذي يعاني منه، أعطاه دواء خفيفا لعلاج ألم الحنجرة. يبدو أني سأتمكن من نبيل، وسيعاني الأمرين مني من التهاب الزائدة، وقد أتسبب بانفجار الزائدة لديه، فتخرج محتوياتها إلى بطنه ويصاب بالتهاب الصفاق. المسكين، ولكنه لا يستحق، أنا أشفق عليه.
1: أريد قراءة فيها إحساس أقوى، أقوى بالدور. أسمعني لو سمحت يا أستاذ نبيل.
2: نعم. سنصعد معا إلى رأس الجبل. لقد أحكمت الخطة جيدا، وسوف أنجح هذه المرة.
3: نعم.
2: ولم أنسى أن أترك لرئيسي رسالة.
1: ما المشكلة يا أستاذ نبيل؟ ها؟ ما المشكلة؟ كنت أفضل بكثير أثناء التمرين السابق، ما المشكلة؟
2: صحيح يا حضرة المخرج. أرجو المعذرة، لقد شعرت اليوم بألم في حنجرتي وأيضا في بطني. والأدوية في جيبي، انظر.
1: لا بأس. سأمنحك فرصة ثانية لتعود أفضل كما كنت يا أستاذ نبيل. ها؟
2: حاضر شكرا لك يا أستاذ.

ألهذه الدرجة يتطور ألم حنجرتي؟ بطني يؤلمني. يا حرارتي ترتفع كثيرا، وأشعر بالغثيان. ربما الدواء الذي أعطاني إياه الصيدلي غير مناسب. سأعود إليه وأسأله أن يعطيني دواء آخر، وإلا فسأخسر دوري في مسلسل الحياة حلوة. سأتحمل الألم وأذهب إلى الصيدلي.

0: مصيبتي أني استقريت في جسد غبي كنبيل لا يعرف شيئا عني. نعم، لا يعرف شيئا عني، عن التهاب الزائدة. ولم ينتبه إلى أي من الأعراض التي أصابته والتي تدل علي. أخ، أوخ، إيخ. ماذا يفعل بنفسه وبي؟ ها؟
1: فلأرى ماذا يحدث معه في الصيدلية.

0: أصبحت.
1: لا، لم ينفعني الدواء وصحتي تسوء.
0: إذن أنت بحاجة إلى دواء مفعوله أقوى وسوف يفيدك. لحظة.
1: آخ.
0: تفضل.
1: شكراً.

0: أدري، أضحك على نفسي أم على نبيل؟ أم أبكي على نفسي وعليه؟ أخ أخ إيخ. إنه يستمر على جهله، وأنا لم أعد أستطيع التحمل. ها هو غشاء الزائدة سينفجر.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ.

0: ما هذه الآلام المبرحة في بطني؟ ماذا أفعل؟ لا يكفي أني لم أستطع تأدية الدور التمثيلي في المسلسل. أخ
1: أنت الممثل نبيل فاضل، صحيح؟
0: نعم، من أنت؟
1: أنا حارس الاستديو الجديد.
0: دعني وشأني، ألا يكفيني خسارتي للدور وألمي؟ دعني.
1: يا أستاذ نبيل، أنا من المعجبين بك كممثل وأقدر انزعاجك لأنك خسرت الدور، ولكن صحتك اليوم أهم من الدور.
0: لا أريد وعظا من أحد. أخ
1: أنا لا أعظك، بل أنا أتألم لألمك، وما يصيبك يصيبني. أخ أخ
0: أخ أخ غريب، إلى هذه الدرجة؟
1: نعم، افترض أني التهاب الزائدة.
0: ها؟ التهاب الزائدة؟
1: نعم، فالعوارض التي تصيبك تنبئ بذلك.
0: التهاب الزائدة؟ أجل، كيف غاب هذا عن بالي؟ طيب، وما العمل؟ أنا متألم كثيرا.
1: الحمد لله، يبدو أنك ستسلك الدرب الصحيح. أولا، أوقف تناول الأدوية التي وصفها لك الصيدلي دون دراية، لأنها هي التي تتسبب ببعض ما تعانيه من الألم، وقد تنفجر الزائدة لديك بسببها.
0: آخ، وينبغي أن أذهب إلى الطبيب فورا، أليس كذلك؟
1: طبعا، وسوف يأمر لك بفحص دم سريع لمعرفة مدى درجة الالتهاب لديك، لأنه في مرحلة خطيرة.
0: حسنا، وبعد ذلك؟
1: بعد ذلك سيحدد إن كنت بحاجة إلى عملية جراحية فورية لاستئصال الزائدة لديك، أو لإجراء المزيد من الفحوصات التشخيصية كتصوير البطن شعاعيا، ثم استئصال الزائدة الملتهبة لديك والقابلة، إن لم نقل المشكة على الانفجار.
0: وهل عملية استئصال الزائدة مضمونة النجاح؟
1: إن شاء الله، إن شاء الله. هيا أسرع فورا إلى طبيب المستشفى حتى تتجنب انفجار الزائدة. تبدو خائفا، أتنتظر؟

0: أن أمسك بيدك وأوصلك إلى المستشفى؟
1: يا ليت.
0: لا أستطيع لأن عندي عملا في الاستوديو ولا يمكنك الانتظار. أسرع، هيا أسرع بالذهاب حتى تسرع بالعودة معافا، فقد يعود الدور التمثيلي إليك.
1: هكذا صار للذهاب سريعا فوائد أكثر. أراك بخير.
0: بالسلامة بالسلامة. لقد تنبهت في الوقت المناسب لالتهاب الزائدة، وستنقضي المسألة على خير. أبشر يا نبيل، أبشر.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
3: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
3: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان كاظم الساهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: نيابة عن جلالة الملك المعظم، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتفضل بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ويؤكد أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ويؤكد أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات. مملكة البحرين تؤكد تأييدها لجهود المملكة العربية السعودية في استعادة الدولة اليمنية وتدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية عليها. ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستعرض في مؤتمر أكتوبر العمران تجربة مملكة البحرين في تطوير الخيرات الإسكانية والتحول لمنظومة أكثر استدامة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعينين بصناعة وتجارة بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب كبار المسؤولين وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون وفق الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دول المجلس تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وأشار سموه إلى أن التكامل الصناعي الخليجي يمثل ركيزة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لما له من دور في توسيع أفاق الشراكات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وإسهامه في دعم اقتصادات دول المجلس، لافتا سموه إلى أن ما شهدته المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة أكد أهمية مواصلة التركيز على تنمية الصناعة الخليجية وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بما يدعم قدرتها على تلبية الاحتياجات ومواكبة مختلف المتغيرات ويعزز من استدامة النمو والازدهار في دول المجلس. ولفت سموه إلى أن القطاع الصناعي الخليجي يواصل تعزيز إسهامه في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل ما يشهده من نمو وتنوع في مختلف مجالاته، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الإنتاجية بما يسهم في تطوير المنتجات الصناعية الخليجية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وعرب سموه شكره وتقديره لكافة المنظمين والقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 على حسن الإعداد والتنظيم، متمنيا للجميع مواصلة التميز والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة النقاشية التي شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، والتي تناولت

مستقبل الصناعة والطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتحولات التي تعيد تشكيل هذين القطاعين وأثرها في دفع النمو والتنافسية الاقتصادية، كما تناولت فرص التكامل بين الصناعة والطاقة ودور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في تطوير صناعات أكثر تقدماً وبناء قدرات إنتاجية تنافسية وتعزيز مكانة دول المجلس كمركز صناعي وطاقة مؤثر عالمياً. كما تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع سموه على ما تضمنه من منتجات وتقنيات وحلول صناعية خليجية ونماذج للصناعات المتقدمة، إلى جانب المبادرات الداعمة للتصنيع الذكي والمستدام وما تعكسه من تطور في القدرات والإمكانات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه رفع سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أسميات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله على تفضله برعاية منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، مؤكدا أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المنتدى والمعرض يعكس ما يحظى به القطاع الصناعي من دعم واهتمام مستمر، مشيرا إلى أن منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يمثل منصة تجمع الحكومات والمصنعين والمستثمرين ومؤسسات التمويل والابتكار وتسهم في تحويل فرص التكامل الصناعي إلى شركات ومشاريع واستثمارات ملموسة بما يعزز تنافسية الصناعة الخليجية وحضورها في الأسواق العالمية. ويهدف منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 إلى إبراز القدرات الصناعية الخليجية وتعزيز التكامل وسلاسل الإمداد واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم والمستدام وفتح أفاق أوسع أمام المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة العمد الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات مستندة إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شركات استراتيجية وما تتطلع إليه من طموحات نحو مزيد من التعاون والتكامل، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يرسخ التكامل بين دول المجلس ويدفع بمسارات التنمية والازدهار نحو أفاق أرحب ويحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سمو تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تمنياته لكافة المشاركين في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار سموه إلى أهمية الفعاليات التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث التطورات في القطاع الصناعي وتطوير الشركات الصناعية والاستثمارية بما يدعم نمو القطاع الصناعي الخليجي. ولفت سموه إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة الصناعة الخليجية وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم نمو الأسواق الخليجية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع مجالات

التعاون والتكامل الصناعي المشترك إلى جانب تعزيز الشراكات العالمية، بما يدعم حضور الصناعة الخليجية في الأسواق الدولية والعالمية. من جانبهم، رفع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله على رعايته لهذا الحدث الخليجي الهام، مشيرين بحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تطوير مسيرة العمال الخليجي في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع التجاري والصناعي، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمادة الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تسند إليه من أسس راسخة ورابطة وثيقة تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصعيد كافة. ولفت سموه إلى ما تحظى به مسارات العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله، بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك ودفع بها نحو أفاق أكثر رحابة وتميزا، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات البحرينية السعودية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار. فيما أبلغه سموه بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله وتحيات سموه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات جلالته وسموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وأكد سموه الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر وشراكات فاعلة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومواصلة تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كافة القطاعات الحيوية وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشددا على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب عرب صاحب السمو الملكي وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليهم من حرص ودعم متواصل لتعزيز مسارات العلاقات البحرينية السعودية في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار.
هذا. وننتقل الآن إلى زميل خالد العون المتواجد حاليا.

0: في مركز البحرين العالمي للمعارض ليستعرض لنا مجريات اليوم الأول من منتدى ومعرض صنع في الخليج. إليك خالد.
1: مركز البحرين العالمي للمعارض حيث انطلقت أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومشاركة خليجية واسعة من مختلف الدول. ومن هنا أيضا تتوزع أجنحة المشاركين من دول مجلس التعاون مستعرضة مجموعة متنوعة من المنتجات والصناعات الخليجية إلى جانب أيضا التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في صورة تعكس تطور هذا القطاع الصناعي الخليجي وأيضا تنوع قدراته في مختلف المجالات. ويشكل أيضا هذا المعرض منصة تجمع المصنعين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وأيضا تفتح المجال أمام تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم تنافسية المنتج الخليجي وحضوره أيضا في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وتتواصل فعاليات منتدى ومعرض صنع في الخليج على مدى 3 أيام.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناء على ترشيحات الجهات المعنية. جاء فيه يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادرتهما برئاسة وزير الشؤون الكهرباء والماء وعضوية كل من وكيل وزارة الأشغال عضوا، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضوا، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوا، نائب الرئيس لشؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضوا، الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضوا، مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضوا، مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوا، مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضوا. وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند التاسع من يمثلها في اللجنة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعية الثلاث بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار. ودانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إضافة إلى سفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه إلى الاطلاع بمسؤوليته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة.

وفي مقدمته القراران 2216 و 2817 بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانية بكلمة رسمية في مؤتمر أكتوبر العمران المنعقد في سلطنة عمان الشقيقة، حيث استعرضت تجربة مملكة البحرين في تطوير السياسات والخيرات الإسكانية والتحول نحو منظومة أكثر تنوعا ومرونة واستدامة. وفي كلمتها أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين يحظى باهتمام بالغ في ظل الرعاية الملكية السامية المستمرة، بما يدعم مواصلة تطوير السياسات والخيرات الإسكانية وتوسيع نطاق استفادة المواطنين منها. وأشارت إلى أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير نموذجها الإسكاني من نموذج يرتكز بصورة رئيسية على توفير الوحدات السكنية الحكومية إلى منظومة أكثر تنوعا ومرونة تتيح للمواطن مسارات متعددة للوصول إلى السكن الملائم من خلال المشاريع الإسكانية وبرامج التمويلات والمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص. وبينت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المملكة وظفت مسارات عمل متكاملة لتنفيذ توجيه جلالة الملك المعظم بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، بما يعزز قدرة المنظومة الإسكانية على الاستجابة للطلب ويرسخ الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف الوطني. ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاعين الخاص والمصرفي تمثل أحد أهم مرتكزات التحول في المنظومة الإسكانية، مشيرة إلى أن دور الحكومة أصبح أكثر شمولا من خلال وضع السياسات وتوفير الأراضي وتقديم الدعم الإسكاني وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في توفير الحلول الإسكانية. وأكدت الوزيرة أن التحديات الإسكانية تؤكد أهمية الابتكار والشراكة وتبادل الخبرات، لافتة إلى ما تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجارب إسكانية وعمرانية متنوعة يمكن البناء عليها وتطويرها. وعلى هامش مشاركتها في مؤتمر أكتوبر العمران بسلطنة عمان، التقت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالسيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المؤل. واستعرضت الوزيرة الرميحي خلال اللقاء تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة التمويل الإسكانية وما شهدته من تنويع لأدوات التمويل وتطوير برامج مرنة تتيح خيارات أوسع أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع حصولهم على الخدمات الإسكانية وتعزيز استدامة المنظومة، مؤكدة في الوقت نفسه حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير السياسات والبرامج الإسكانية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها المملكة لتطوير منظومة السكن الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول إسكانية متنوعة ومستدامة للمواطنين. من جانبها شهدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المؤل بمخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا، منوهة بأهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر ولا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الحلول الإسكانية والتمويلية المبتكرة، مؤكدة أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الدولية بما يدعم الجهود الرامية إلى توفير السكن الملائم وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في عمل النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السعودية الرياض.

الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير. وأكد سعادة الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مستعرضا عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، من بينها المنصة الوطنية للتطوع، إلى جانب عدد من قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاجتماع 69 واللقاء التشاوري 15 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد، وذلك في إطار مواصلة التنسيق الخليجي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بدول مجلس التعاون. وفي مستهد الاجتماع أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انعقاد الاجتماع يجسد متانة الروابط التي تجمع الغرف الخليجية والحرص المشترك على تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الخليجية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون والعمل بصورة أكثر ترابطا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع مختلف التحديات بما يحافظ على استقرار الأسواق والمكتسبات التنموية ويدعم استمرارية النشاط الاقتصادي. هذا وأشار إلى أن ضمان استدامة حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد يمثل أولوية أساسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل على رفع كفاءة المنافذ ومسارات النقل وتنويع البدائل اللوجستية وتسريع مشروعات الربط الاستراتيجي والبنية التحتية بما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات وخفض تكاليف التجارة وتعزيز تنافسية مؤسسات القطاع الخاص. وقال إن القطاع الخاص الخليجي يمتلك دورا محوريا في المرحلة المقبلة، ليس فقط في مواصلة النشاط التجاري والاستثماري وإنما في المساهمة بصورة أكبر في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وتنويع مصادر النمو وبناء شراكات ومشروعات مشتركة تعزز الترابط بين الأسواق الخليجية وتدعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام. وجدد كانوا التأكيد على أن ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط ومصالح اقتصادية مشتركة يشكل قاعدة راسخة لمواصلة البناء نحو مستويات أكثر تقدما من التكامل، مؤكدا حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على العمل مع اتحاد الغرف الخليجية والغرف الأعضاء بما يعزز حضور القطاع الخاص كشريك فاعل في صياغة مستقبل التنمية الاقتصادية الخليجية. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وشهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد مويغولو نتشيمبا رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وكلمة لمعالي السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، عربت فيها عن فخر واعتزاز بلادها باحتضان أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، مرحبة برؤساء وممثلي برلمانات دول العالم المشاركين في أعمال الجمعية، مشيدة بالجهود التي بذلت في نجاح وتنظيم أعمال الجمعية. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة 18 بعد المئتين للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وشهد الاجتماع بحث مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي واستعراض تقرير رئيسة الاتحاد بجانب عرض تقرير الأمين العام للاتحاد.

ومقترحات تنفيذ استراتيجية الاتحاد الفترة 2027-2031. شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وخلال الاجتماع تم عرض مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والبنود المدرجة على جدول الأعمال. أشاد معالي السيد جوهري بن عبدول رئيس مجلس النواب الماليزية بالنجاح البحري والتنظيم المتميز الذي حققته مملكة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخة 22 في ماليزيا. وأكد رئيس مجلس النواب الماليزي خلال لقائه سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية حرص ماليزيا على دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مثمنا جهود رئيس مجلس النواب في دعم العلاقة الثنائية وتطوير العمل البرلماني الآسيوي. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة النائب علي صقر الدوسري في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وناقشت اللجنة مشروع قرار حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. وقدمت سعادة السيدة هالة رمزي فايز تعديلات تؤكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ودعم مشاركتهم في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وصنع القرار، إلى جانب تعزيز المسألة بدل المساءلة عن أي انتهاكات أو ممارسات تمييزية بحقهم. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة 53% بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية وخاصة منطقة هرمز وباب المندب. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، مؤكدة أن الشعبة البرلمانية تؤمن بأن الأمم المتحدة بالتعاون مع البرلمانات الوطنية لها دور مهم في حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة. اختار مكتب منتدى البرلمانيين للشباب في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة النائب حسن إبراهيم حسن مقررا للموضوعين المطروحين ضمن أعمال المنتدى، تمهيدا لإعداد تقارير تعكس وجهة نظر الشباب البرلمانيين بشأنهما. ويتناول الموضوع الأول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية خلال النزاعات، فيما يركز الموضوع الثاني على حماية النظم البيئية الجبلية والبحرية ودور البرلمانات في الحفاظ على 30% من الطبيعة بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تسهم التقارير في إعداد مشروعات قرارات الجمعية العامة المقبلة للاتحاد المقرر عقدها في جنيف عام 2027. أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تقوم على سيادة القانون والعمل المؤسسي والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب، وأضاف أن مملكة البحرين عملت على تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي، مشيرا إلى أن التجربة البحرينية تنطلق من قناعة بأن مكافحة التطرف لا تبدأ فقط بمواجهة من يحمل السلاح، وإنما تبدأ أيضا بالوقاية من الأفكار والممارسات. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب محمد جاسم العليوي في اجتماع الجمعية العمومية 19 للعادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقدة على هامش المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة

0: بالشأن الإداري والمالي للاتحاد وأطر التعاون والشراكة إلى جانب برامج الاتحاد وفعالياته المقبلة. وأكد وفد الشعبة البرلمانية اهتمام مملكة البحرين بدعم الحركة الكشفية وتعزيز دورها في تنمية الشباب وترسيخ قيم التطوع والانتماء والمسؤولية. كما بحث الاجتماع عددا من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون واستعرض عددا من الفعاليات الكشفية المقبلة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الكويت سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك. نرحب بك سعادة النائب، لو تحدثنا عن أبرز ما تم مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أشارك ضمن وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العمومية 19 العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقدة على هامش المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت الشقيقة. وقد شكل الاجتماع فرصة مهمة لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بمسيرة الاتحاد سواء على المستوى الإداري والمالي أو فيما يتعلق ببرامج التعاون والشراكة والفعاليات المقبلة، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين البرلمانيين والحركة الكشفية في الدول العربية. طبعا كما شهد الاجتماع بحث عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الكشفية العربية والدولية، إلى جانب مناقشة المشاركة والاستحقاقات المقبلة للاتحاد، وهو ما يعكس أهمية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل التجارب بما يخدم الحركة الكشفية والشبابية في الدول العربية. ونحن في مملكة البحرين نؤكد على أن الحركة الكشفية تحظى باهتماما ودعما كبيرين في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، والدعم المتواصل من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونرى أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة مهمة في بناء الشخصية الوطنية وتنمية مهارات الشباب وتعزيز قيم التطوع والانتماء والمسؤولية، ولذلك فإن تعزيز التعاون الكشفي على المستوى العربي يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في خدمة مجتمعاتهم ومسيرتهم التنموية.
0: نعم، من الكويت سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك، شكرا لك. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين. وأشاد الجانبان في هذا السياق بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة تقوم على التعاون البناء والعمل المشترك. عقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطاني سلطنة عمان وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض مجمل العلاقات الثنائية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مدينة الرياض مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي. وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث

0: حول علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد البيان المشترك للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعية الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. وأكدت الدول الأطراف خلال الاجتماع الطارئ في مدينة الرياض أن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يسجل مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لأحكام الاتفاقية. تحت شعار لا تسهلها عليهم انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني 2026 بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية المتجددة، كما تهدف الحملة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة التي تسهم في حماية الحسابات والبيانات الشخصية.
1: في عالم رقمي تتطور فيه أساليب الاحتيال يوما بعد يوم، قد تكون معلومة شخصية أو رمز تحقق أو رابط مشبوه كافية لفتح الطريق أمام المحتالين. ومن هنا جاءت رسالة الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني هذا العام واضحة ومباشرة، لا تسهلها عليهم. الحملة التي أطلقها المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات، والتي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني، وترتكز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها. ومع تطور أساليب الاحتيال واستغلال المحتالين للتقنيات الحديثة، ترتكز الحملة على حماية الحسابات الإلكترونية والبيانات الشخصية والخصوصية الرقمية وتعريف أفراد المجتمع بالأساليب التي يستخدمها المحتالون وكيفية التعامل معها وتجنب الوقوع ضحية لها.
2: فتشمل رسالتنا التوعوية التأكيد على عدم مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية لأشخاص مجهولين أو حتى فتح الروابط الغير مألوفة، لأنها تكون هذه وسيلة للاستدراج أو الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت. فإحنا نركز بشكل كبير على دور الأسرة، فمتابعة استخدام الأبناء للإنترنت يكون هي مهمة أولياء الأمور، لكن الأهم هو فتح الحوار والثقة بين الآباء والأطفال حتى يشعر الطفل بأنه يستطيع اللجوء إلى والديه إذا حس بأي خطر أو مشكلة عبر الإنترنت.
1: ولأن وسائل الاحتيال قد تصل إلى المستخدم عبر مكالمة أو رسالة نصية أو رابط أو حساب إلكتروني، يأتي دور قطاع الاتصالات كجزء أساسي من منظومة التوعية والوقاية من خلال تعزيز الاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات ورفع وعي المستخدمين بالممارسات التي تساعدهم على حماية بياناتهم وخصوصيتهم. وتتنوع الحملة بين الفعاليات والمحاضرات والمنشورات التوعوية إلى جانب منصة تفاعلية تقدم المعلومات والإرشادات بأسلوب مبسط للوصول إلى مختلف فئات المجتمع من الأسر والأطفال وكبار السن والعمالة الوافدة وذوي الهمم. جهود وطنية تتكامل ورسالة واحدة تصل إلى الجميع: احمي بياناتك، تحقق قبل أن تستجيب، ولا تمنح المحتال الطريق إليك.
0: تحت شعار سكن لائق للجميع، شاركت مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمؤول، مؤكدة مواصلة تطوير منظومة السكن الاجتماعية وتنويع الحلول والخيارات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.
3: سكن لائق للجميع، شعار جاء هذا العام ليمثل مدى أهمية توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال سياسات إسكانية وتخطيط عمراني متكامل يهدف إلى توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر البحرينية وتواكب النمو السكاني والمتطلبات المستقبلية.

0: المستقبلية. وتشهد المنظومة الإسكانية توسعاً متواصلاً في المشاريع والمدن الجديدة في إطار توجيهات جلالة الملك المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية بالتوازي مع تنويع برامج التمويل والحلول الإسكانية بما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمات وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم. وتعتمد المملكة في تطوير القطاع على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر بيئة عصرية وآمنة وترتقي بجودة الحياة. وفي اليوم العالمي للموئل، تبرز تجربة مملكة البحرين في التخطيط العمراني المستدام وتطوير المدن الذكية والمرنة وتعزيز التكامل بين السياسات الإسكانية والتنموية لتواصل المملكة جهودها نحو توفير السكن الملائم للجميع وبناء مجتمعات قادرة على مواكبة المتغيرات وتلبية تطلعات الأجيال الحالية والقادمة.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان كاظم الساهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات

الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافي والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كاف.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف.

0: الحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كاف.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده، فإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا، ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكل شيء نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون، هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم. نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوفي اليمة من القرون، للضعيف يطلب حقا من قوي.

ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة لها قرون نطحت صخلة، وذي طبعا ما لها قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمه، يعني دخلوا فخن السفينة وقرصوا راسه في الماي، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لأن تتجمع فيه القاذورات في أسفل السفينة. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجمل كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين، المجنى يعني، جنى يجني، والمكان المجنى، احنا أطلقنا على المكان المينه.

لم ينه عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني، لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينة. الحرفة نفسها لمينة اسمها، والمكان لمينة. ولمينة أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

0: في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرف فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء، ملامح بيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية.

0: والدستورية كاملة ومشاركتها في البرلمان بغرفتي النواب والشورى ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال مله مضيف دايم الدوم مدهول وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. اكد الامين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمه كريس روبرتس ان مملكه البحرين تمتلك قاعده جيده من الملاكمين لجانب اهتمام واضح بتطوير اللعبه، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي منفتح على اقامه احدى فعالياته في المملكه خلال الفتره المقبله في حال وجود رغبه من الجانب البحريني. وقال روبرتس إن البحرين قدمت خلال السنوات الماضية عدد من الملاكمين المميزين لجانب تنظيمها العديد من ورش العمل والأنشطة المرتبطة بالملاكمة.

استهل فريقان الحالة والمنامة من شوارهما في منافسات دوري زين لكرة السلة للرجال موسم الرياضي بانتصارين، بعدما شهدت صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصم إقامة مباراتين لحساب الجولة الافتتاحية. تمكن الحالة من وضع أول نقطتين في رصيده بالفوز على مدينة عيسى. في اللقاء الآخر حقق المنامة بداية موفقة بتغلبه على سترة.

0: وبالحديث مستمعينا عن طولة القوة البدنية التي أقامتها وزارة الداخلية، يسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال أن يكون معنا الكابتن سيد أحمد عادل. حياك الله معنا كابتن.
1: يا هلا أخوي. يا هلا،
0: يعطيك الصحة. عليكم السلام، يعطيك الصحة والعافية، ونقول لك ألف مبروك
1: حبيبي، ما قصرت،
0: تستاهل، الله يسلمك. كابتن، في البداية كلمنا عن منافسات البطولة وشلون شفته.
1: والله المنافسات كانت يعني وايد قوية، يعني حتى ما توقعت ان كنت اقرأ طق الثالث بينهم في الفئة اللي انا كنت فيها. كانوا في وايد قوي، كانوا في ناس جايين من برا عشان يعني
0: ينافسون.
1: الحمد لله، يعني هاي من التعب اللي سويته ومدربي قدرنا نحط الأرقام اللي نحتاجها عشان نوصل لمركز الثالث. بس
0: حلو حلو. طيب كابتن، استعداداتك لهاي البطولة كيف كانت؟
1: والله يعني الاستعدادات حق البطولة كانت شوي، كان في وايد تعب. يعني أول بداية الأول صاري 13 أنا قاعد أجهز. أول شهر كل شيء كان يمشي تمام، الأمور كانت طيبة، مرة واحدة تيني ألم في ريولي.
0: نعم.
1: بس الحمد لله رحنا معالج، والمدرب قدر يشوف من وين نقدر نحل المشكلة وشلون نضبط الأمور عشان نقدر ندش البطولة وإحنا مرتاحين بدون أي ألم.
0: جميل. طيب كابتن، يعني أنت قلت لي يعني ما توقعت المركز الثالث، المنافسات شلون كان مستواها أنت شفته؟
1: يعني المنافسات كانوا وايد قوي، يعني في ناس اليوم قاعد يطقون اضعاف اوزان جسمهم.
0: ما شاء الله.
1: اي اوريدي كانوا هم، يعني انا من كنت اصغر واحد فيهم هناك. اي انا عمري 22، في ناس جايين عمرهم 29 عندهم 10 سنين خبره في اللعبه،
0: ما شاء الله
1: 10 سنين خبره في اللعبه. فعشان بس اوصل هالمركز في هالعمر كان انجاز كبير. أكيد. عندي يعني
0: اكيد. طيب كابتن، من متى بديت تمارس هاي اللعبة؟ وش اللي خلاك؟
1: والله بديت من أنا عمري 18. يعني كنت رايح الجيم كأي سبايك من الشباب، كي يبي يروح الجيم يبي يتمرن يبي يضعف كذي، والتقيت ويا ناس يلعبون لعبة القوة.
0: ما شاء الله.
1: وأنا كنت وايد كان خاطر مثلا أصير أقوى جسمانياً، أقارف عوزان تخرع.
0: اي نعم.
1: فبس وهني شفت ناس وكلمتهم وشفت مدربين وصلت على هاللعبة، صار الحين 4 سنين الحمد لله.
0: حلو. طيب خلال 4 سنين هل دشيت بطولة ثانية؟
1: اي اول بطولة لي كانت بطولة ألبا في البحرين.
0: اي نعم.
1: اي جبت مركز اول في عمري وفي فئتي الوزنية.
0: جميل.
1: اي وهم في الكويت. رحت جبت مركز الأول في فئة الوزنية والثالث على عمري.
0: ما شاء الله.
1: اي
0: نعم.
1: وهاي ثالث بطولة لي في البحرين.
0: حلو جميل. طيب كابتن، هل هناك خطة لبطولات قادمة، منافسات؟
1: اي نعم ان شاء الله، بعد في بطولة ان شاء الله في قطر. يعني لحد الآن قاعد نسمع كلام ان شاء الله راح تكون في شهر 2.
0: نعم
1: ان شاء الله مع التجهيز ونشوفنا الامور تمام ونروح هناك
0: في بلدنا ان شاء الله. تستاهلون كل خير كابتن.

0: اذا من نصيحة حاب تقدمها لاي شاب حاب يتجه حق هاي الرياضة، وتعرف انت يمكن الجماد حاليا الشباب نفس ما تفضلت يحبون يغيرون من نفسهم قوتهم جسمهم، انت ايش تنصحهم؟
1: انا انصح تشوف الشيء اللي تحبه خصوصا في الجيم. يعني في الجيم في انواع رياضات،
0: صحيح.
1: في الباور ليفتنج اللي انا العبه، وفي السترونج مان، وفي البادي بيلدينج. ان تتجه على شيء اللي تحبه وتعطيه 100%، ما تحط ولا شيء، تحط 100% عشان تعرف قد ما تكشنه.
0: نعم نعم اكيد، نتمنى ان شاء الله لك كل التوفيق كابتن، ومره ثانيه مبارك لك. الله يسلمك، ومره ثانيه مبارك لك هاي الانجاز، تستاهل كل خير كابتن.
1: مشكور حبيبي، تشرف نكون في لقاء البحرين.
0: الله يسلمك لنا الشرف. الله يسلمك
1: حبيبي،
0: تسلم، مع السلامه.
1: سلام.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وأيضا متواصلين في حديثنا عن بطولة القوة البدنية التي أقامتها وزارة الداخلية. ومواصلة الحديث، يسرنا ويسعدنا أن تكون معنا اللاعبة فاطمة ناصر. حياك الله معنا فاطمة.
1: يا هلا مرحبا،
0: يعطيك الصحة والعافية ونقول لك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك، تسلم.
0: الله يسلمك فاطمة. كلمينا عن البطولة بشكل عام، شلون شفتيها؟
1: أول شيء أتقدم لكم جزيل الشكر على الاستضافة.
0: الله يسلمك.
1: الحمد لله رب العالمين. البطولة كانت جدا ممتعة بالنسبة لي. حصلت خلالها على 6 ميداليات، 3 نعم. ذهب، 2 فضة، 1 برون.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهذا الإنجاز يعني بالنسبة لي هو كان عبارة عن ثمرة تعب وجهد يعني واستمرارية. وأنا أشوفه أنه هو دافع وإني أواصل وأطور من نفسي.
0: حلو جميل. طيب كلمينا عن أبرز المنافسات اللي أنت شاركتي فيها.
1: طبعا أنا مو جديدة على اللعبة. أنا حاصلة على لقب ذهبية غرب آسيا سنة 2025.
0: نعم.
1: وحاصلة على برونزية أسيوية في سنة 2024. والحمد لله رب العالمين قدرت أنا أثبت وجودي في الساحة الرياضية في رفع الأثقال على مستوى البحرين والخليج ودول آسيا.
0: حلو جدا جميل. طيب فاطمة كلمينا عن بداياتك، شلون بديتي في هاي اللعبة، شلون توجهتي لها؟
1: كانت في فترة الكورونا كنا متمللين وما كان في نوادي، فكنا في البيت يعني نتمرن، نحط لنا يلا أي حدايد اللي كانوا يبيعونهم بالبليتات الضعيفة
0: بالضبط.
1: ومن خلالها يعني أقاموا بطولة في البحرين وكلمتني عنها واحدة، قالت ليش ما تدشي معنا. طبعا أنا كنت لاعبة رفع أثقال وحولت لي قوة بدنية.
0: اي نعم.
1: فتقدر تقول أن الخبرة موجودة بس أنه طبعا تختلف اختلاف يعني كامل عن رفع الأثقال عن القوة البدنية.
0: اي نعم.
1: مثل ما قلت لك بدينا في الكورونا وبس خلاص ابتدى الأوبسيشن مثل ما تقدر تقول.
0: حلو.
1: فمن 2021 لهذا اليوم الحمد لله رب العالمين قدرت أن أوصل لهاي المستوى اللي أنا فيه.
0: ما شاء الله. طيب كلمينا فاطمة، أنت ذكرتي يمكن بعض البطولات، أبرز البطولات اللي شاركتي فيها طيلة هالسنوات.
1: أنا أبرز بطولاتي كانت غرب آسيا في قطر 2025.
0: نعم.
1: مثل ما قلت لك من خلالها حققت المركز الأول على الفئة الوزنية. وأيضا حققت ميدالية فضية على مستوى آسيا في بطولة آسيا في أوزبكستان.
0: ما شاء الله.
1: وكذلك حققت المركز الثالث على الفئة الوزنية في بطولة آسيا في أوزبكستان.
0: حلو جميل.
1: هذه أبرز الميداليات لأنها تعتبر انترناشنال ميت يعني بطولات عالمية ولا

0: أن بطولة البحرين بطولة وزارة الداخلية المفتوحة
1: نعم.
0: بطولة مفتوحة لأنها فتعتبر دولية
1: صح.
0: ومن خلالها حققت الميدالية الذهبية.
1: حلو. طيب فاطمة عادة استعداداتك حق هاي النوع من البطولات أو خلينا نقول الملتقيات يعني شلون تكون؟
0: طبعا احنا دائما نمشي على خطه تدريبيه اعداد عام عندنا من تجرب البطوله يصير يبتدي عندنا اعداد خاص حق البطوله لكن استعدادي حق هذه البطوله كان نفسي اكثر من ما هو جسدي لان انا على ارض الديره على ارض الديره فبين
1: صح.
0: جمهوري فكان الاسترس علي ان انا لازم اطلع افضل صوره عندي لأن هذيلا كلهم زملائي يعني أنا أشوفهم بالنادي يشوفوني أتدرب فكنت لازم أوريهم شلون فاطمة وشنو تقدر تقدم حق مملكة البحرين.
1: حلو. فاطمة أنت كعنصر نسائي هل شكلت لك هاي الرياضة عائق أو صعوبة؟
0: تقدر تقول بأن يعني أن أنا الحين ما صاير هدفي الأساسي ان انا بس ان انا العب وايب انجاز انما انا هدفي ان انا انشر ثقافه رفع الاثقال بين السيدات.
1: حلو.
0: ليش؟ لان انا ما حسيت ان هذه نوعيه الرياضه السبب لي عائق في حياتي يعني
1: جميل.
0: لا انا اللي اضطريت ان مثلا ما غيرت اسلوب حياتي ما غيرت نمط حياتي هذا هي الساعه اللي انا اروح النادي سواء بتمرن فيها كارديو أتمرن فيها أثقال وأطلع فأنا ما أشوف فيها إن هي سبب أي عائق في حياتي اليومية العادية.
1: نعم. طيب أنا يمكن سألت زميلكم لاعب سيد مساعة سؤال وحاب أسألك نفس السؤال شنو النصيحة أنت تقدمينها حق السيدات والبنات اللي حابين يعني يلعبون هاي النوع من الرياضات؟
0: أن أنت لا تخافين هذا الحديد ما راح يرخبك ما راح يغير من أنوثتك ما راح يقلل منها بالعكس هذه الرياضة تزيدك قوة تزيدك جاذبية شخصية يعني تخلق فيك قوة وحتى يعني طريقة اللي أنت بتتكلمين لأن أنت تشيلين أوزان ترتفع عندك الثقة
1: نعم.
0: بما أنك قادر على تشيلين أوزان ثقيلة تقدرين تسوين أي شيء ثاني.
1: إحنا مرة ثانية نبارك لك فاطمة هاي الإنجاز.
0: الله يبارك فيك تسلم.
1: ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في قادم الأحداث وأيضا إنجازات قادمة يا رب.
0: شكرا يا أخوي ما قصرت يعطيكم العافية شكرا لكم على الاستضافة.
1: الله
0: شكرا حياك الله.
1: مع السلامة.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أبرز الأخبار العالمية. انتهى موسم النجم الإيطالي سينر المصنف الأول عالميا والغائب عن الملاعب كرة المضرب منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربعة الكبرى في منتصف يوليو بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وقال سينر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد قررت أنا والأطباء أني بحاجة إلى دورة علاجية لركبتي، مما يعني انتهاء موسم 2026.

قفزت القيمة السوقية للمصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة بنسبة تجاوزت 433% خلال 4 أشهر فقط، بعدما ارتفعت من 1.5 مليون يورو

يورو في يونيو الماضي إلى 8 ملايين يورو في أحدث تحديث للمواقع الخاصة بالتسويق، وباتت القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم أكثر من 5 أضعاف ما كانت عليه قبل 4 أشهر بعدما أضاف 6.5 مليون يورو إلى قيمته خلال تلك الفترة.

وفي خبرنا الأخير، يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده عندما يستضيف بنين في ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء في ليلة يتوقع أن تشهد احتفالا استثنائيا بتوديع واحد من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ. وتسعى الأرجنتين إلى تنظيم وداع يليق بقائدها وأيقونتها في مشهد مختلف عن النهاية التي عاشها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وأوضح المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني إنه كان بالإمكان ملء 5 ملاعب بالمشجعين الراغبين في حضور المباراة الأخيرة لميسي مع المنتخب، وسيظهر لاعبو منتخب الأرجنتين خلال المباراة بقميص خاص يحمل أسماء وأرقاما باللون الذهبي صمم خصيصا لهذه المناسبة. كما وجهت الدعوة إلى جميع لاعبي المنتخب المتوج ببطولة كأس العالم 2022 الذين لم تضمهم القائمة الحالية لحضور المباراة برفقة عائلاتهم. في هذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح. نستودعكم الله في أمان الله.

0: فهد عشان روحك.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي

0: لتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم.
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان

0: حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير. فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي العريق. ويشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بقامة إذاعية إعلامية رائدة استمعنا إلى صوتها منذ سنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار وتقديم البرامج، مختلف البرامج حقيقة، والتي ترك من خلالها ضيف هذه الحلقة بصمته في مكتبة وأرشيف الإذاعة. باسمكم جميعا أرحب بالإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، حياك الله ويانا في هذا اللقاء، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا.
7: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معاكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين أيضا.
6: حياك الله أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني نشكرك على قبولك هذه الاستضافة، وأنك استضفتنا حقيقة في منزلك العامر. نرجو حقيقة أن احنا نتجاذب من خلال هذا اللقاء أطراف الحديث اللي راح يرجعنا إن شاء الله ذكريات إلى أيام جميلة عشتوها في رحاب وزارة الإعلام وتحديدا في إذاعة البحرين، وعشناها معاكم احنا كجمهور حقيقة محب لصوتكم ولأدائكم، الله يحفظك. احنا يعني عادة مع ضيوفنا أستاذ إبراهيم عادة نبتدي معاهم من البدايات، كونهن أحيانا يعني البدايات اللي تكون يعني منذ الصغر تشكل ملامح الشخصية الإعلامية، وهي يعني خلينا نقول اللي تمهد حق الإعلامي إنه هو يعني يصل إلى ما وصل إليه. فشلون كانت البداية مع الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، سواء كانت في يعني مرحلة الدراسة المبكرة أو حتى الدراسة في المراحل ما بعد ذلك؟
7: أنا والله في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وتذكر أني كنت الله يسلمك يدرسني الأستاذ عبد اللطيف جناحي في مدرسة الحد الشمالية في الابتدائي، وفي ذاك الوقت كان هو اللي اختارني ألقي كلمات الصباح. من ذاك الوقت الحمد لله كل ما أشوف أستاذ عبد اللطيف أقول له شكرا لأنك أنت أعطيتني الفرصة أني أتحول إلى مذيع. من 1973 من أول ما جاءوا الار تي في في البحرين، وبعدين طبعا يشرفني أني كنت أول مرافق إعلامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية اللي كانت لإيران بدعوة من همايون ابن الشاه في ذاك الوقت. وطبعا كانت زيارة رسمية وأيضا زيارة أخرى نشاط رياضي، والحمد لله طبعا أنا جدا سعيد جدا بأن رافقت جلالة الملك، وكنت أتشرفت أني أشوفه هناك، وكان سفيرنا في ذاك الوقت الأستاذ عبد العزيز بوعلي، وهو اللي درسني أيضا في مدرسة الحد الشمالية.
6: إذن مرحلة الدراسة يعني كان لها تأثير كبير على يعني خلينا نقول المناحل الإعلامية أبو محمد.
7: جدا جدا، وأنا محجب

0: الفرحة فيك بلغتك العربية السليمة، ما شاء الله عليك، يعني قواعد
1: في كل كلمة تجيبها مضبوطة، الكسرة
0: الله يحفظك
1: كسرة والهمزة همزة والضمة ضمة.
2: هذا أعتز فيها والله، أنت أعلم منكم أستاذ وشاهد، أعتز فيها حقيقة. وأنا لحين أتذكر حقيقة يعني لما كنت أتابع نشرات الأخبار، برغم من أنا يعني كنت صغير يمكن ما أفقه وايد يعني في الأخبار اللي كانت يعني تذاع وتبث، لكن كان يشدني يعني الأمانة أدائك للنشرة، ويعني إتقانك لي يعني حقيقة مخارج الحروف اللي يعني كانت تطلع بسلاسة ومرونة، يعني فيها يعني لذة بالنسبة للمستمع حقيقة. أستاذ إبراهيم، بعد مرحلة الدراسة ذكرت بأن هناك يعني شركة RTV، ويعني كانت هي فترة ما قبل تلفزيون البحرين.
1: نعم.
2: وأذكر بأني قرأت مقالة للأستاذ القدير خليل الذوادي، نوجه له تحية، وذكر بأن يعني هو راح معك وقدم في RTV بعد مشورة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
1: نعم، كان ذاك الوقت مراقب عام وزارة الإعلام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. الشيخ عيسى قال لي لا تروح عندي لك دورة في الأهرام في جمهورية مصر العربية. قلت له لا، أنا خلاص يعني توكلت على الله وخلصت الأمور وياهم. وقلت حق خليل الذوادي، الأستاذ خليل الذوادي حياك ويانا جرب، وترك أيضا وزارة الإعلام واشتغلنا مع بعض.
2: نعم، وكان مكانهم في المجمع الوزارة حاليا، صحيح؟
1: نعم، كان يعني عبارة عن مبنى صغير جدا جدا، كلش صغير.
2: لو نرجع إلى مرحلة الدراسة اللي شكلت ملامح النهج الإعلامي للأستاذ إبراهيم عبد الكريم، حرصك أستاذ على مخارج الحروف وعلى إتقان اللغة العربية منذ الصغر، إلى من يرجع الفضل في هذا الموضوع؟
1: والله قلت لك أنا يرجع الفضل كله إلى الأستاذ عبد اللطيف جناحي، اللي كان أستاذ يعني بمعنى الكلمة ومخارج الحروف واللغة العربية درسنا. يعني هذه استفدت منه جدا جدا جدا، استفدت منه، الله يطول في عمره إن شاء الله.
2: آمين. انضمامك إلى RTV هل كان قبل ولا بعد انضمامك لإذاعة البحرين؟
1: انضمامي إلى RTV 1973 أول ما فتح طبعا، وبعدين أخذت بعد ما فلست الشركة أخذت وزارة الإعلام، وكان الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الله يرحمه ذاك الوقت هو اللي بنى هالإمبراطورية الآن الكبيرة، يعود الفضل له.
2: نعم. إذن بعد ما تسلمت وزارة الإعلام التلفزيون، انتقلت معها أيضا إلى تلفزيون البحرين.
1: نعم، انتقلت إلى تلفزيون البحرين إذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أعمل أيضا في وزارة النفط والصناعة، لكن في وزارة الإعلام كنت أعمل مؤقت part-time.
2: نعم. دخولك إلى إذاعة البحرين، هل هناك قصة وراء هذه الخطوة؟
1: نعم، اتصلت بالحمد المطلق، كان ذاك الوقت اللي هو سكرتير وزير الإعلام، قلت أبي أعود إلى بعد ما تركت العمل لفترة أعود للإذاعة، فرحبوا فيني. والأستاذة هالة العمران قابلته، وطبعا بديت وياهم سنة على ما أعتقد 95، رجعت مرة ثانية لأن كنت في عمل حر.
2: نعم.
1: وطبعا تركت العمل الحر ورجعت إلى وزارة النفط والصناعة كرئيس قسم الإحصاء والمعلومات.
2: نعم.
1: وبعدين مثل ما قلت لك اتصلت فيهم وقلت أبي أرجع، فرحبوا فيني، خذوا على الاختبار. خالد الزياني أيضا كان مراقب قسم الأخبار، والحمد لله وفقني ورجعت لهم.
2: إذن كان قسم الأخبار هو القسم اللي فلنقل متشعب ما بين الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم.
2: وكان جدول الأخبار الإذاعية الأسماء اللي في هذا الجدول أيضا تنزل في جدول التلفزيون، ولا هناك خصوصية في؟
1: لازم ما يتعرض، يكون لما يكون عندك تلفزيون لازم تكون ما عندك فترة إذاعية.
2: نعم. نعم. هل تذكر الأسماء اللي كانت معك أستاذ إبراهيم بالنسبة لجدول الإذاعة؟
1: نعم نعم، كثيرين. المرحوم أحمد حسين الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: والأستاذ عاطف صلطي الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: والأستاذ عبد الجليل الطريف الله يطول في عمره، كانوا نوابغ في اللغة العربية.

0: كثير الكثير الذي لا تحضرين الآن الأسماء.
1: نعم. فترة العمل في الإذاعة سنعود إليها، وسنعود كذلك للبرامج اللي يعني أيضا تفضلت بتقديمها وكذلك إعدادها، أيضا ذلك الإعداد اللي يعني ترك ربما ذكريات لدى بعض المستمعين. لكن ذكرت أستاذ يعني مرحلة مهمة أيضا كانت في يعني فترة ولاية عهد حضرة صاحب الجلالة، لما كان في سفرته إلى إيران،
0: نعم،
1: ولقائه بنجل شاه إيران،
0: نعم، بدعوة من همايون ابن شاه إيران،
1: نعم،
0: وقابلنا أيضا الشاه أيضا وأقام مندوبة عشاء تكريما لجلالة الملك المعظم لما كان ولي العهد في ذلك الوقت.
1: نعم. مهمتك في هذا الوفد أستاذ إبراهيم يعني بما كانت تتمثل؟
0: التغطية الكاملة، أول واحد يعني في البحرين أو أول وفد مرافق، وفد إعلامي لجلالة الملك المعظم، كنت أغطي وأطرش. وأيضا أتذكر لما رجعنا البحرين الساعة 11 خلصنا من البث التلفزيوني، وعملت شريط خاص لمدة نص ساعة، استغرق من الساعة 11 مساء متواصل حتى 7 صباحا لليوم الثاني، وأهديناه إلى جلالة الملك المعظم.
1: ما شاء الله، جميل جدا أستاذ إبراهيم، ويعني لا شك بأن هذه الرحلة محفورة في الذاكرة بما تحمله من مواقف ويعني تفاصيل يعني جميلة أن نستحضرها في هذا اللقاء حقيقة.
0: جدا جدا جدا.
1: نعود إلى الإذاعة، ويعني بعد مرحلة دخولك إذاعة البحرين عن طريق قراءة نشرات الأخبار، تقديمك إلى البرامج هل كان بمبادرة منك أستاذ إبراهيم، ولا أيضا يعني فلنقل ترتيب من إدارة الإذاعة؟
0: كنت أتقدم طبعا بمقترح لإعداد البرامج، وأفضل برنامج كنت أقدمه صوت السهارة في ذلك الوقت، كان المخرج محمد عتيق والمخرج المساعد عبد الناصر النعار، وكنت أعتمد على عبد الناصر النعار أكثر شيء، وكنت طبعا أجيب لهم سبونسر بآلاف الدنانير من قبل الشركات العاملة، وكنت أخذ نصيبي اللي هو 20% وأوزعهم على الستاف اللي معاي.
1: نعم. كان في كيفية معينة في البرنامج اللي يعني طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة هذه وإشراك الجمهور معاك، تذكر لنا إياها أستاذ؟
0: مغامرات كانت، هي عبارة عن مغامرات كانت، يعني كنت أسوي أدفن أيضا في بعض الأماكن المبالغ أو مبالغ معينة وأدعو الجمهور للبحث، وكان طبعا يروحون بأعداد كبيرة ويبحثون، وصاحب الحظ السعيد هو اللي يحصل على الظرف اللي مكتوب فيه حصلت على مثلا 100 دينار أو كذا.
1: يعني كانت فلنقل يعني شبه ألغاز والجمهور يحلها يعني، والحل يكون ميداني يعني.
0: نعم. وأنا أشكر طبعا، في أحب أستغل هذا الوقت لأشكر سعادة وزير الإعلام الأستاذ رمزان، اللي طبعا الحين في هذا الوقت جاب نوع من الشباب المثقف الوطني اللي يعد برامج برامج جدا يعني فيه الحس الوطني، وأذكر بالأخص الأستاذ إبراهيم علي التميمي اللي ما إن شاء الله عليه حس وطني، يقدم البرامج الوطنية، يعني عندك مثلا برنامج تحت الهواء ما شاء الله عليه، برنامج إضاءات، كأنه يعني دارس مشاريع البحرين كلها ما شاء الله، هذا الإنسان مثقف جدا، وهنيئا لوزارة الإعلام بهذه الكفاءات الجميلة جدا، وهذه الكفاءات النشطة، وهذه الكفاءات الوطنية، وهذه الكفاءات المثقفة، من ضمنها طبعا أذكر على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ يونس العيد، والكثير الكثير الكثير من هذه البرامج، خاصة طبعا في برنامج شمس البحرين أو صباح البحرين الأستاذ يوسف الجلاف.
1: حقيقة

0: هذه شهادة يعني لزملائنا، ولا شك بأنها شهادة يعتزون فيها من قامة إعلامية مثل الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، وهو يعتبر من البرامج اللي يعني أعديتها وقدمتها كذلك، فحوى البرنامج كان يتكلم عن ماذا بالضبط؟
1: برنامج صوت السهارة برنامج منوع جدا، كان في استضافات لشخصيات كبيرة جدا. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا جبنا أيمن زيدان الممثل السوري، وجبنا الكثير من الفنانين والفنانات اللي حتى أخذناهم على الهواء، سميرة سعيد لما كانت في المطار القاهرة، وجبنا إن شاء الله. طبعا ما الحين ما تذكر الأسماء، لكن الحمد لله الكثيرين، وأهم واحد كان الشاعر الكبير قاسم حداد. هذا الإنسان الرائع جدا، حتى أتذكر الأستاذ عبد الله يوسف المذيع يقول لي كيف قدرت تجيب قاسم حداد اللي ما يقبل أي مقابلة؟ قلت له بطريقتي الخاصة أنا الحمد لله توفقت وجبته، وجبت خالد الشيخ، وجبت يعني الكثير من الفنانين والشعراء اللي عملت معهم المقابلات.
0: أيضا هناك العديد من الشعراء بدايتهم كانت مع برنامج صوت السهارة.
1: نعم.
0: تذكر منهم بعض الأسماء أستاذ؟
1: يعني أتذكر كنت أنا أسوي مسابقات أسبوعية حق الشعراء، واللي يفوز في الأسبوع الأسبوع القادم عن حصول على $100 من الإذاعة. السبونسر مالنا كان شركة البحرين للتسهيلات. من ضمن اللي حصلوا على الجوائز الأستاذ يونس سلمان اللي هو الآن وكيل مساعد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا الشاعر الكبير العارف الهاشل اللي ما شاء الله عندهم قصائد وطنية جدا رائعة، مغنى حلوة جميلة جدا على أشاهدها على التلفزيون، هذه تتكرر هذه الأغاني.
0: إذن كان البرنامج يستقبل يعني ضيوف ما شاء الله يعني لها أسماء يعني عربيا حتى مشهورة
1: جدا، من ضمنهم أيضا خالد الشيخ جبته يوم واحد ليلة واحدة، وعملت له مقابلة جدا استأنس بهذا اللقاء. خالد الشيخ أذكر درسته في مدرسة أبو بكر الإعدادية ولما كان صغير في أول إعدادي.
0: طيب أستاذ إبراهيم، إذن البرنامج كان يعني منوع بشكل يعني بشكل متلون أيضا، يعني حتى ويشارك الجمهور أيضا في المسابقات اللي يعني كان يأخذها كل موسم أيضا بطابع معين.
1: نعم
0: يعني
1: نعم، كل موسم بطابع معين. حتى كنت يعني في العيد الوطني أعمل مسابقات اللي يقرأ لي مثلا الإعلانات اللي مكتوبة في الشوارع، يعني تمنياتنا بالعيد الوطني لمملكة البحرين بالازدهار، أقول حق المشاهد أنت الحين في وين؟ قرأ لي لي، قال أنا مو موجود هني. قلت له أرجع روح، قال بيسبقوني ناس. قلت له أنت حظك عاد، اللي جاوب على هذا السؤال يأخذ 100 دينار مثلا.
0: جميل، فالناس كانت تتسابق.
1: نعم.
0: ميدانيا يعني معرفة ما هو مكتوب على اللافتات اللي في الشوارع.
1: نعم، وكنت أطلب بعد من بعض الناس يعني أقول له مثلا أنت في وين موجود؟ قال أنا موجود هنا. قلت له تقدر تروح السعودية تجيب لنا مثلا من الحزرة؟ قال أقدر، أنا بس أسوي هالحركة عشان أشوف تفاعله، إذا قال إيه أقدر أروح. قلت له لا تروح، أنت حصلت الحين معنا الجائزة.
0: جميل جميل جدا أستاذ. يخبرنا الأستاذ عبد الناصر النعار أنه كان في شهر رمضان في لك أيضا حضور من خلال المسابقات أيضا الإذاعية، وكنت أيضا يعني خلينا نقول تأخذ الأسئلة هذه من يعني بطون أمهات كتب السين جيم يعني اللي كانت موجودة في وقتها.
1: نعم، على مدى سنوات طويلة كنت أنا الوحيد اللي قدم المسابقات بكل سنة، طبعا باسم معين أو بطريقة معينة أو بأسلوب معين. فكان أتقدم بالفكرة للأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، وهو كان طبعا والأستاذ سامي القوز

0: يشوفون نوعية المسابقة ورأسا يوافقون عليها، لأنها كانت مسابقات جدا مفيدة ونقدم لهم الجوائز.
1: جميل جدا. بالنسبة لبرنامج صوت السهارة أستاذ، قدم معك أيضا مجموعة من الزملاء ومن من الزميلات من الأصوات الإذاعية، تذكر منها من بالضبط في هذا المقام؟
0: بقول لك بالترتيب، أول واحدة كانت الأستاذة ناهد الشيخ، بعد ناهد الشيخ بروين حبيب الله يذكرها بالخير، تشتغل الآن لا زالت في تلفزيون دبي.
1: صحيح.
0: وبعدها طبعا الأستاذة أحلام محمد، وآخر واحدة الأستاذة سيما العريفي.
1: نعم. وأيضا هل هناك من المذيعين اللي أيضا شاركوا في التقديم، ولا فقط يعني كان من المذيعات في الإذاعة؟
0: لا بس المذيعات طبعا.
1: نعم. بس ما كان في مشاركات؟ يمكن
0: في مشاركات، أتذكر مشاركات عمار البناي، وأتذكر مشاركات كثيرة من السعودية، تيني من طاجكستان، تيني من الدوحة، المنصوري كان يتغزل في البحرين وفي ليالي المحرق ويقول زهريات جدا جميلة، من السعودية من كل مكان يشاركوني ويتصلون فيني.
1: تفاعلهم مع البرنامج، انطباعهم في المشاركة، وحرصهم على يعني الاتصال، ويعني انه هو ضروري انه هو يتصل على الإذاعة ويشارك في البرنامج، شو اللي كان يعني لك؟
0: أقول لك شيء واحد، كان بعض المشاركين يشاركون بقصائد، فيستمع لها مثلا وكيل المطرب اللي هو راشد الماجد، وهاي طبعا من ضمنهم بعض الشعراء أخذت كلماتهم وغناها الفنان الكبير راشد الماجد.
1: إذا كانت بعض الأغاني خلينا نقول الوطنية أو العاطفية مبدأها من برنامج صوت السهارة.
0: نعم.
1: نعم. إذن هو يعني برنامج ليس منوع فقط، وإنما أيضا يعني برنامج يكتشف المواهب، وأيضا يعني كان يعني يقف بجانبها لدرجة أنه حاز على الجائزة التقديرية في مهرجان القاهرة.
0: هذا صحيح، هذا صحيح. لولا طبعا كنت الشسمة في مهرجان القاهرة لما راح البرنامج، كان في المقدمة تقديم إبراهيم عبد الكريم وبروين حبيب، هما قالوا ليش بروين مو موجودة، أنا بروحي ذيك الليلة، لأن بروين كانت طبعا عندها ظروف ما حضرت. نعم. فعلى هذا الأساس ما حصل على جائزة، لكن حصل على جائزة تقديرية على نوعية البرامج والفكرة اللي موجود فيها.
1: نعم نعم ما شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، إلى جانب المخرجين أيضا اللي كانوا يعني موجودين وذكرتهم أيضا منذ قليل في البرامج، الأستاذ عبد الناصر النعار وكذلك الأستاذ محمد عتيق.
0: نعم.
1: من تستذكر أيضا من المخرجين اللي كانوا في يعني في وقتها في إذاعة البحرين، وأيضا كانوا معاك في البرامج، يعني سواء كانت المباشرة أو المسجلة؟
0: أتذكر نعم الأستاذ محمد حسن بطلال، وأتذكر عبد النبي حسين وإبراهيم عيسى الله يرحمه، زوج المذيعة فتحية الجهوري، وأيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، والأستاذ محمد الجابر، نبيل العلوي الله يرحمه، الأستاذ أحمد الشريان.
1: نعم. البرامج اللي يعني سواء كان صوت السهارة أو كان بقية البرامج، لا شك بأن مكتبة الإذاعة كان في لها دور كبير في تزويد البرامج هذه بالمواد اللي كان يعني يحتاجها، سواء كانت أغاني سواء كانت مقتطفات وغيرها. هل تذكر أيضا من مكتبة الإذاعة من كان يعني مستعد دائما؟
0: نعم، الأستاذ بدري كمال، الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأستاذ محمد صالح أيضا، الأستاذ فيصل رويعي، هذه كنت أعتمد عليهم في طبعا استخراج المواد المطلوبة للبرنامج.
1: نعم. في وقت تقديمك نشرات الأخبار أستاذ إبراهيم، هل تذكر من كان على فلنقل مهمة تنفيذ النشرات هذه في الإذاعة؟
0: نعم، كان طبعا الزملاء الأعزاء.

0: عزاء، عدنان ملك، وهيب الجزاف، عبد الحميد العلي، المرحوم الأستاذ عيسى الجلاهمي أيضا، ما أنسى أيضا الأستاذ هشام خليفة والأستاذ محمد عتيق، طبعا زميل الأخ العزيز عبد الناصر النعار. هذه طبعا هم اللي كانوا ينفذون الأخبار.
1: نعم أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، هل هناك حلقات تعتبرها من الحلقات المميزة فعلا؟
0: من ضمن اللي أتذكره أيضا في صوت السهارة، في ليلة واحدة من الليالي أنا وبروين حبيب قعدنا، يعني سوينا برنامج خاص عن وفاة الشاعر نزار غباني. كان عدين الحلقة من الصبح أنا، لكن بعد ما سمعت بوفاته تغيرت الحلقة تماما، خاصة أن كانت الأخت والمذيعة اللي تشاركني بتقديم البرنامج فروين حبيب متعلقة جدا بالشاعر نزار غباني، فتغيرت الحلقة تماما وكانت حلقة خاصة عن وفاته.
1: أستاذ إبراهيم، من بين البرامج اللي أعدتها وقدمتها في الإذاعة، هل ما زلت تذكر برنامج يعني لم تنسه أبدا؟
0: من ضمن أفضل البرامج اللي سويته برنامج خاص ليلة واحدة عن وفاة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، على الهواء مباشرة ساعتين على الهواء أنا والزميلة فروين حبيب، عدنا برنامج خاص في رثاء المرحوم هذا الإنسان العظيم والحاكم العظيم الذي بنى نهضة البحرين. طبعا من ضمن اللي اتصلوا فينا في هذا البرنامج الشاعر الكبير علوي الهاشمي، والذي طبعا أبدى إعجابه بهذا البرنامج وبهذا الرثاء، واتصل فينا أيضا الأستاذ خليل الذوالي الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا على ما قدمناه من جهد كبير وحلقة خاصة بهذه المناسبة. رحم الله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وطيب الله ثراه.
1: من بين من استضفتهم في صوت السهارة أستاذ إبراهيم، أيضا زملائك أيضا من كبار الإعلاميين، من تذكر من زملائك الذين استضفتهم في برنامج صوت السهارة؟
0: من ضمن من قعدت معهم لقاء خاص في صوت السهارة الإذاعية المخضرمة الكبيرة الأستاذة استقلال أحمد التي استضفتها في برنامج صوت السهارة، وأبدت إعجابها جدا بهذا البرنامج وقالت إنها لم ترى أحسن من هذا الإعداد، وطبعا أشكرها وأشكر جهودها أيضا في الإذاعة، وكانت نعمة الأخت، وكانت أيضا المذيعة الكبيرة الناجحة التي كانت تقدم صباح الخير، وكانت طبعا يتفاعل الناس معها جدا.
1: نعم، برنامج صوت السهارة لم يحصل على الإشادات من خارج الإذاعة فقط، بل حتى أيضا من داخل الإذاعة، صحيح؟
0: لا أنسى في صوت السهارة الحلقة المميزة التي استضفت فيها الأستاذة عائشة عبد اللطيف، كانت حلقة مميزة، كنت طبعا أعددت لها واستضفت فيها على الهواء مفاجأة زوجها الأستاذ الكبير حسن كمال هذا الشاعر، طبعا كنت طبعا أعد لهم مفاجآت اللي كنت أعد معهم المقابلة، سواء أزواجهم أو أمهاتهم أو أحد من عوائلهم أو أصدقائهم، فكانوا يتعجبون. طبعا من ضمن من أعددت معهم اللقاء أيضا الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين، وأعددت له مفاجأة استضافة الأستاذ الكبير.

0: وزير الإعلام السابق نبيل الحمر، وأيضا أخوه من أبوظبي محمد المناعي. طبعا استغرب وقال كيف استطعت أن تعمل هذه المفاجآت لي؟ فطبعا شكرني وشكر كل من قام بإيصال هذه المعلومات. كثيرا المفاجآت التي كنت أعملها لضيوفي، وكانوا يستغربون ويرحبون بهذه الأفكار الجميلة. لو كنت أيضا لازلت أقدم برنامج صوت السهارة لاستضفت واحدا من أفضل المذيعين في إذاعة البحرين والمعدين، وهو الزميل والصديق والوطني إبراهيم التميمي. هذا الإنسان الكبير الذي بحسه الوطني أعد الكثير من البرامج، منها برنامج إضاءات، ومنها برنامج تحت الهواء، وضيوف من غرفة تجارة صناعة البحرين اللي كان يقدمه المرحوم الأستاذ يوسف محمد إسماعيل، الله يرحمه ويتقمد روحه الجنة. ما أنسى طبعا، ما أنسى هذا اللي كان من الشعراء اللي فهمون معاني. أيضا مثل ما قلت لكم سابقا الأستاذ يونس سلمان والشاعر عارف الهاشل، هذه نوعية طبعا من الشعراء اللي برزوا في صوت السهرة وأصبح لهم شأن كبير الآن في الحياة الشعرية في البحرين. لهم قصائد مغناة في حب الوطن، بحسهم الوطني وحبهم لبلدهم البحرين. عاشت البحرين، عاشت البحرين، عاشت البحرين، في ظل قيادتنا الرشيدة، في ظل ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. الله يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نوصل إلى أرفع الدرجات.
1: نعم أستاذ إبراهيم، من تذكر أيضا من زملائك المذيعين في إذاعة البحرين عندما كنت مقدما في موجة الإذاعة؟
0: من ضمن الزملاء اللي أذكرهم أيضا الأستاذ غازي عبد المحسن والمرحوم الأستاذ محمد الشروقي، جاءوا شباب من أحسن المذيعين وتطوروا بسرعة كبيرة جدا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب في الإذاعة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، طوال فترة تواجدك في الإذاعة أستاذ إبراهيم، لا شك بأنك أيضا عاصرت أصوات جديدة وأجيال دخلت بعد ذلك إلى موجة الإذاعة والتحقت بجيل الرواد، فمن تذكر من الأصوات اللي كانت في وقتها أصوات شابة وجديدة على إذاعة البحرين؟
0: من ضمن الزميلات الجدد التي انضمنا إلى الإذاعة وهن في سن صغيرة، شابات صغيرات، أذكر منهن معصومة عبد الكريم، ناهد الشيخ، خديجة الحمادي. طبعا حتى وصلنا إلى أعلى المراتب، كانت طبعا عيننا فقط لتقديم الفقرات الإذاعية، ومن ثم أصبحنا من كبار المذيعات سواء يعني في إذاعة البحرين أو في الإذاعات أو التلفزيونات الخليجية في دول الخليج العربي.
1: ما الذي تعنيه الإذاعة لك أستاذ إبراهيم عبد الكريم، وما هو الدافع لك لهذا الإبداع؟
0: عشقي للإذاعة كبير جدا جدا جدا، وكنت طبعا أحاول أن أجدد أفكاري، وكنت أطرح عدة أفكار جديدة وأعرضها على المسؤولين في الإذاعة، وكانوا طبعا يوافقون عليها رأسا نظرا لما فيها من بعد كبير وإبداع. أنا لا أدعي الإبداع

0: ولكن طبعا فكري وحبي للإذاعة الكبير جعلني دوما أفكر في كل جديد، وفي كل عام أقدم مسابقة الرمضانية التي يتفاعل معها الجمهور. لعدة سنوات كنت أقدم مسابقات رمضانية، وكل عام بفكر جديد وأسلوب جديد وحكاية جديدة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، في برنامج صوت السهارة لم تكن جميع الحلقات تبث من البحرين، هناك حلقة أذعتها من مصر أيضا، كلمنا عن هذه الحلقة أستاذ.
0: من ضمن الحلقات اللي سويتها في صوت السهارة كنت في دورة بمصر، ومن هناك اتصلت بالزميلة بروين حبيب اللي كانت تقدم لوحدها ذيك الليلة في ليلة من الليالي برنامج صوت السهارة، ومن القاهرة اتصلت مباشرة بالهواء، وطبعا سويت لي كم بيت من الشعر وشاركت معاهم من القاهرة، وكانت من أعظم الحلقات ومن أحسن الحلقات اللي قدمتها في صوت السهارة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، ما يميز برنامج صوت السهارة أيضا استضافته أستاذ إبراهيم عبد الكريم لكبار الشعراء في البحرين، فكلمنا عن الحلقات اللي استضافت فيها كبار الشعراء على الساحة البحرينية أستاذ إبراهيم.
0: من ضمن استضافتهم أيضا في صوت السهارة الشاعر الكبير علي عبد الله خليفة، وكانت حلقة مميزة جدا أبدع فيها هذا الشاعر الكبير، وطبعا كانت من أجمل الحلقات أيضا.
1: جمهور إذاعة البحرين تعدى النطاق المحلي ووصل إلى النطاق الخليجي وكذلك العالمي، أليس كذلك؟
0: الكثير الكثير الذي قدمته في إذاعة البحرين من برامج ومن فقرات استمتع بها جمهور إذاعة البحرين سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين، حتى وصلت المكالمات معنا من أذربيجان ومن إيران ومن كل مكان، حتى على الهواء مباشرة كانوا يتصلون معنا في برنامج العيد عيدين اللي عملته في مسابقة رمضان من القاهرة، كانوا يتابعون الإذاعة عن طريق التلفزيون وكانوا يحصلون معنا على الجوائز القيمة التي كنا نقدمها لهم، سواء التي تقدمها إذاعة البحرين أو التي كنت أحصل عليها كسبونسر من الشركات البحرينية.
1: كلمنا أستاذ عن فقرات برنامج صوت السهارة، البعض يعني وصف هذه الفقرات بالجريئة وأحيانا الغريبة، أليس كذلك؟
0: من الفقرات المميزة التي كنت طبعا أعدها وأعملها في صوت السهارة فقرة صيد الهاتف على غرار الكاميرا الخفية، كنا نتصل اتصالا عشوائيا بأي شخصية تظهر لنا. من ضمن هذه الشخصيات التي ظهرت معنا التاجر الكبير إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة ترافكو، وطبعا بعد ما نجري معه اللقاء نهديه أغنية يحبها على الهواء مباشرة. من ضمن هذه الفقرات أيضا ظهر لنا في أحد اللقاءات طبعا واحد لا يتحدث العربية بلغة سليمة، هو هندي، وطبعا قال أنا في التلفزيون، قلنا له أنت في الإذاعة، قال ما هو الإذاعة؟ قلت له هذا هو الراديو، فقال طبعا بعد ما تحدث معنا قال أريد أن أسمع أغنية للمطرب المتين. من يقصد لك؟ لم أكن أعرف، حتى قلت له هل هو نبيل شعير؟ قال هذا هو، نعم هذا هو، فأهديناه هذه الأغنية. حكايات غريبة عجيبة جدا في هذا البرنامج. طبعا كنت أعد فقرات خاصة جدا جدا، أفكر دائما في الجديد، دائما أفكر في الجديد.
1: أستاذ إبراهيم عبد الكريم، أنت قد

0: قدمت العديد من البرامج، فلو سألتك أيها أقرب إليك؟
1: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهرة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر المرحوم الأستاذ عبد الله قنبر الذي جاءنا إلى البحرين في الاستوديو، هو وزميله جاسم الأمان، وأعددنا له حلقة مميزة على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين داخل الاستوديو. كان هذا الإنسان رحمه الله من أشد ومن أكبر المساهمين في برنامج صوت السهارة، كان يتصل أسبوعيا ويقدم الجديد. رحمه الله، كان له شعبية كبيرة في أوساط المستمعين.
0: أستاذ إبراهيم، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الله قنبر صديق صوت السهارة اللي ذكرته أستاذ إبراهيم، من تتذكر أيضا من أصدقاء الإذاعة اللي كانوا يشاركون ويحرصون على المشاركة باستمرار على موجة إذاعة البحرين؟
1: للأمانة لا يجب أن أنسى مشاركات خاصة ومشاركات يعني جيدة جدا، مشاركات حلوة ومشاركات وطنية من أم حمد وطيف، وأيضا فاروق الدويب وحسن الذي يساهم مساهمات جدا طيبة، واستضفته في أحد الليالي وكان لقاء شيقا معه وتفاعل معه الجمهور تفاعلا تاما، وأيضا نادي العوفي صاحبة الصوت الجهور. هذه نادي العوفي كان لها عدة مستمعين يعجبون بإلقائها، كانت يعني إلقاء جيد لم أرى مثله في حياتي من صوتها الجهوري صاحبة الصوت، الله يذكرهم بالخير إن شاء الله، إن شاء الله يكونون عايشين في أتم الصحة والسعادة يا رب.
0: نعم، في الإذاعة أستاذ إبراهيم عبد الكريم العمل ممتع، ولا تربطك بطبيعة الحال فقط الزمالة مع زملائك، وإنما أيضا تتكون صداقات، فمن من الزملاء الذين كانت تجمعك بهم صداقة وأوقات جميلة أثناء العمل؟
1: من أفضل الزملاء الذين كنت أحس بالمتعة معهم أثناء الفراقات والاستراحات القصيرة الزميل يوسف خيري والزميل المرحوم صلاح الله يرحمه، كان رئيس الاف ام في البحرين. ايضا كنت استمتع بالجلوس مع اخي محمد تلفت وزميلي المرحوم نبيل العلوي، وايضا مع الاخ محمد صالح، كانوا هؤلاء الذين استمتع معهم في الفراغات، اجلس معهم ارتشف معهم الشاي او القهوة، كانوا نعم الأصدقاء وأفضل الأصدقاء. لا زلت أتواصل مع الأستاذ محمد صالح والأستاذ يوسف خيري، لا زلت أتواصل معهم يوميا بدون انقطاع، الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية.
0: برنامج صوت السهارة توقف لدورة إذاعية، ولا شك بأنه ترك يعني لدى الجمهور مكان يعني ومساحة يصعب ملؤها، فكيف كانت ردة فعل الجمهور اللي ارتبط بالبرنامج وبفقرات البرنامج؟
1: أتذكر توقف برنامج صوت السهارة في دورة إذاعية جديدة، وطبعا كآخر حلقة تفاعل الجمهور معه وأبدوا انزعاجهم لتوقف هذا البرنامج، ومن كثر الاتصالات التي جاءت سمع الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين لهذه المطالبات، وعاد طبعا في دورته الجديدة.

0: جديدة برنامج صوت السهارة، ولكن بمسمى آخر. وطبعا المسمى الجديد لم يمضي عليه سوى وقت قصير، أعدنا اسمه مرة ثانية وهو صوت السهارة، ففرح الجمهور فرحا كبيرا وتجاوبوا مع هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ حمد المناعي.
1: نعم أستاذ إبراهيم، لو عاد الزمان بالأستاذ إبراهيم عبد الكريم، هل كان سيختار أيضا إذاعة البحرين؟
0: هذه لمحة بسيطة عن حياتي مع إذاعة البحرين. لقد استمتعت وأتذكر الحكاية والذكريات الجميلة الآن. يا ريت يعود بي الزمان حتى أعود للانضمام إلى هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي بناه الأستاذ الله يرحمه طارق المؤيد، الذي بنى هذه الإمبراطورية الكبيرة رحمه الله رحمة واسعة. حكاياتي لا تنتهي مع إذاعة البحرين. لو عاد بي الزمان لكنت أيضا أختار نفس المكان إذاعة البحرين، وأقدم البرامج المفيدة والبرامج الشيقة التي لاقت استحسان الجمهور. شيء واحد نسيت أن أذكره، وهو أن الأستاذ سامي القوز حينما كان رئيسا للإذاعة كان يقدم برنامجا يوميا في الاقتصاد، وعندما يكون خارج البحرين لا يريد أن يعده ويقدمه إلا أنا، فيكلفني بهذه المهمة، وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة في. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوز، أين أنت الآن؟ الله يذكرك بالخير. كنت نعم الرئيس، وكنت نعم المذيع، وكنت عندك الحس الطاقي الوطني. الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك. لك مني تحياتي، لا أنساك لا أنساك لا أنساك.
1: احنا يمكن وصلنا الى محطه ختامنا في هذا اللقاء، ولكن يعني بودي ان يعني اسالك استاذ ابراهيم، كون يعني الان وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل يعني مقتطفات جميله كانت لتقديمك لنشرات الاخبار، وتعليقات الجمهور اللي يعني ما زال يتذكر الاستاذ ابراهيم عبد الكريم ويدعو له دائما بالتوفيق وطولة العمر، شنو شعورك استاذ يعني تجاه هذا الجمهور، وش تحب توجه له؟
2: أنا سعيد جدا بتواصلي مع الجمهور، لازلت أتواصل معهم، البعض صباحا أطرش لهم التحيات الصباحية وأيام الجمعة الجمعة المباركة، ولا لا أنسى كل الزملاء طبعا كلهم أنساهم، من ضمن اللي أتواصل وياه أيضا أنور أحمد.
1: طيب احنا يعني حقيقة نكرر سعادتنا بتواجدنا عندك أستاذ إبراهيم، ويعني كون نحن رجعنا معاك إلى ذكريات العمل الإذاعي، شاكرين لك شكر جزيل حقيقة، وراجين دائما أنك تكون بخير وصحة وسلامة، وأن رب العالمين يسبق عليك طول العمر والبركة دائما.
0: شكرا شكرا لكل من ساندني، وشكرا لكل من وقف معي، وشكرا لكل من شجعني على إعداد وتقديم البرامج، وشكرا من القلب لكل جمهور البحرين والجمهور الخليجي والعربي، وألف ألف ألف ألف تحية لكل شخص أعجب بتقديمي وأعجب بإلقائي. لكم من القلب كل تحية صادقة، ولكم إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر، وشكرا
2: جدا هذه الزيارة، وأتشرف فيكم أي وقت تحبون أقدم لكم طبعا ذكرياتي الجميلة اللي عشتها في الإذاعة والتلفزيون.
0: والله يذكرني إن شاء الله دائما بالخير، وأكون عند حسن ظن الجميع.
1: الأستاذ القدير الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد

0: الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لكم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
1: في أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
12: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياتي.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها، ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
4: هنا البحرين.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قالت تبين انك مستحيل وانت روحك من عن البعد طلعت. زينب اسأل دام قلبك ما يلين ليه عينك يوم قضيت دمعت.
1: قلت لها باسي قوي لو ترجعين صدقيني ما عمر نفسي خضعت، وكان قصدك دمعتي لا تفرحين، شعرت اندشت بعيني وطلعت.
0: إلى هالدرجة ممكن الإنسان يبرر حتى دمعة عيونه؟ والله دنيا.
1: وإحنا دنيتنا معاكم أعزائنا المستمعين رسالة تحمل الحب والأشواق ومراكب معرفة للسواحل الأفراق، فأهلا بكم معانا.

0: هل سافرت بالسيارة في بر موحش بالليل ما تشوف فيه أي شيء غير هدوء الليل وظلامة؟
1: إيه أكثر من مرة، مع أني أتحاشى السفر بالليل لكثرة مخاطرة اللي ما نتوقعها.
0: نفس الطريق اللي تمشي في النهار إش معنى يعني في الليل يصير أخطر؟
1: هو فعلا نفس الطريق، لكن في النهار الطريق مهما طال فهو مكشوف قدامك والرؤية فيه واضحة وممكن تستعد لأي مفاجأة، بس في الليل ظلام دامس ما تشوف شيء من معالم الطريق غير الأسفلت اللي أنت تمشي عليه بالسيارة.
0: طيب هذه إحنا وفي ظل تقنية متطورة اللي هي السيارة تشعر بالوحشة في ليل الصحارى، إذن شحال الناس قبل اللي كانوا يسافرون بواسطة الجمال والخيول؟ أكيد كانوا يمشون في النهار ويستريحون في الليل. تصور حالتهم في الليل لما ينصبون خيام علشان يرتاحون بين هالصمت الموحش والظلام الدامس.
1: طيب تصوري بين كل هالمرتفعات يقطع صمت الليل عواء ذيب
0: بل
1: ويشرد أسراب القطة والحمام وخليها تطير في السماء هايمة ما تدري وين تروح.
0: لا تخرعني، ترى بروحي أخاف من الظلام. شلون بعد يعني لما يطلع لي ذيب بعد زيادة على الظلام؟
1: الأوليين ما كانوا يخافون من الذيب، إذا سمعوا صوت ذيب وهم سايرين في البر في الظلام عرفوا أن المنطقة اللي مرون فيها يوجد فيها ناس أو خيام، لأن مو بمعقولة يعوي ذيب في بر خالي ما في ناس.
0: بس ليش يربطون بين الذيب وبين اليقظة والحذر؟
1: يقولون الذيب قليل المنام، لذلك يشبهون اللي ما ينام يقولون أنه مثل الذيب.
0: بس أنا لا، أنا أحب أنام ما أحب أكون مثل الذيب.
1: في شاعر قال العكس، هو من البادية، اللي يسكنون في البادية طبعا غير اللي يسكنون في المدينة، ليل البادية غير ليل المدينة. في البادية يعني تسمعين أصوات غريبة في الليل تخلي شعراء البادية يستلهمون وراءها الأصوات، ومن خلال هذه الأصوات يستلهمون قصائدهم.
0: عاد تستلهم قصائد من عواء الذيب؟
1: يعني في الصحراء ايش ممكن تسمعي تغريد البلابل؟
0: طيب قل لنا نموذج من إيحاء صوت الذيب لشاعر.
1: بين حدب مرهف

0: عوى ذي بوجد أهيض المستهام في ضلوعي يوم صوته دوى طير أسراب القطا والحمام هيض الذكرى بقلب ذوى نقض جروح الهوى والغرام ول يا ذيب الوله وش نوى عادة للذيب قل المنام مبطي حرمت ليل النوى مير أشوفه يستبيح الحرام
1: كان يهزه طاريا للهوى شف قصور العشق الأول هدام مل قلب بالحياة انطوى عقب ما هو من سنام للسنام هو روى ولا بعد مرتوى الله أعلم مير نبته سمام كم كوى قلب العنا وانكوى واسم درب الشقابة وسام.

0: أي قصة حب تبدأ عادة عادية جدا وبسيطة جدا، يعني محاولات للتعارف وبعدين مكالمات هاتفية وبعدين فرص للقاء إن كانت ممكنة.
1: كل العلاقات الإنسانية بشكل عام، مو بالعلاقات العاطفية، لكن قوة كل علاقة تكمن في مدى الارتباط والتفاهم بين الطرفين، لأن مع الأيام تبدأ الأفكار في التقارب وتبتدي النفوس ترتاح حق بعضها ويبتدي جدار الشك والصمت ينهدم،
0: لأن كل واحد ابتدى ياخذ على الثاني حتى السوالف اللي بينهم، تسقط منها الكلفة اللي كانت موجودة في أول أيام التعارف. يبتدي كل واحد يسرب معلومات عن نفسه ويسردها أكثر للطرف الثاني.
1: أنا أسمي هالمرحلة مرحلة كشف الأسرار، لأن كل طرف يبدأ يكشف أسرار حياته رغبة في طمأنة الطرف الثاني. وبحكم طبعا التطور الطبيعي في العلاقة، الكل يفتح قلبه للثاني ويبدأ كم الأسرار اللي تسربت يزيد.
0: وفجأة يحدث خلاف بين الطرفين لأي سبب من الأسباب، يمكن السبب تافه لكنه مثل القشة اللي قصمت ظهر البعير، وتبرد حرارة المشاعر ويهدأ الشوق، نفس الشوق اللي كان مشتعل من قبل، وتفتر العواطف.
1: وأكيد طبعا في طرف منهم يتعرف على حب جديد يروح معاه ويكتشفه فيندم ويحاول يرجع حق حبه القديم.
0: واللي عنده كرامة ما يقبل المذلة، يرفض العودة ويكون الابتعاد.

0: ابتعدت بقناعة، رحت مع من تريد، صرت مثل السحابة والهوى دارها. جيت نادم وتدري الندم ما يفيد، جيت وانت الخيانة قلبك اختارها. كيف أسامحك وارجع ابتدي من جديد، وبالحشج روح تنزف تطلب كثارها. كيف أسامحك وقت مهمي اللي يزيد، وش مردي لنفس باحت أسرارها.
1: يكفي زرع زرعته غيري المستفيد، ضاعي عمري ونلي أرجي ثمارها. ابتعد عن حياتي خليك أبعد بعيد، المحبة بقلب انطفت نارها. ما بقى لك بقايا يا العذاب الوحيد، انت غلطة بعمري صعب تكرارها. عل قلب حزن لجلك النار الوقيد، وعل عين بكت لك تفقد بصارها.

0: صدقين كل ما ضاع مني صديق أبكي عليه.
1: أنت فقدت صديق هالأيام؟
0: ومن فينا ما يفقد صديق عزيز عليه لأي سبب من الأسباب؟
1: أنا أقصد يعني فارق الدنيا؟
0: لا لا لا أبدا، أنا آسف، ما أقصد طبعا من ضياع الصديق أنه فارق الدنيا، أنا أقصد

0: أقصد أن الأصدقاء نضيعهم لأي سبب من الأسباب، أما سفر لمكان بعيد أو لانشغالهم أو لاختلافنا مع بعض.
1: هل الاختلاف تقصد يعني يفقدنا الأصدقاء؟
0: في أحيان كثيرة نعم، إحنا نقول أن الاختلاف طبعا ما يفسد للود قضية ويمكن نمارسه كمعتقد في حياتنا، لكن ما نفترض أن كل أصدقائنا يعتقدون فيه. يا ما صداقات قوية ضاعت بسبب اختلاف الأفكار ووجهات النظر.
1: على هالحالة أنت خسرت أصدقاء كثيرين على فكرة.
0: خسرت أصدقاء أعزهم جدا، ويوم ما خسرتهم شعرت كما لو أن هالصديق فارق الحياة فيتركني وأدفن في قلبي.
1: إيش قد قلبك بيتحمل أمكنة للأصدقاء ضيعتهم وضيعوك؟
0: أحيانا أحس لأن حطيت يدي على صدري يتخيل لي صار مقبرة حب تضم عشرات الأحب.
1: يا روحي لا تشغل البال وتروح، وانا الذي لك بعت عمري وذاتي، كثرة صدودك خلت القلب مجروح، وشلون بحيا لو نويت الشتاتي، انت ونيسي يا من القلب والروح، لشك نابك مغرم يا غناتي.
0: كلمة أحبك قلتها بصدق ووضوح، مير البخت يا شوق حطم حياتي، لمر طيفك ينزل الدمع مسفوح، سهراني ليلي والملا في سباتي، رد المحبة وقرب الروح للروح، روحك لروحي مثل حبل نجاتي.

0: أعزائي نترككم الآن ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي بكم في همسات جديدة.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

.bh، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان كاظم الساهر. أوقات سعيدة نرجوها لكم. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال

0: كل شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية عصبية انفعالية راح تشوفه أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد واسمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وأعداد نورة أبو الشوك وأخراج فاطمة جنبر.

عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء يتفضل بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ويؤكد أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ويؤكد أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات.
1: مملكة البحرين تؤكد تأييد لجهود المملكة العربية السعودية في استعادة الدولة اليمنية وتدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية عليها.
2: وزارة التربية والتعليم تحتفي بيوم المعلم العالمي وتكرم المعلمين المتميزين ومحاربي السرطان تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في تطوير العملية التعليمية.

0: ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض،
1: وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالصناعة والتجارة بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب كبار المسؤولين وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون وفق الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دول المجلس تحقيقا

0: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وأشار سموه إلى أن التكامل الصناعي الخليجي يمثل ركيزة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لما له من دور في توسيع آفاق الشراكات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وإسهامه في دعم اقتصادات دول المجلس. لافتا سموه إلى أن ما شهدته المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة أكد أهمية مواصلة التركيز على تنمية الصناعة الخليجية وتعزيز قدراتها وإمكاناتها، بما يدعم قدرتها على تلبية الاحتياجات ومواكبة مختلف المتغيرات، ويعزز من استدامة النمو والازدهار في دول المجلس. ولفت سموه إلى أن القطاع الصناعي الخليجي يواصل تعزيز إسهامه في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل ما يشهده من نمو وتنوع في مختلف مجالاته، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تطوير المنتجات الصناعية الخليجية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة المنظمين والقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 على حسن الإعداد والتنظيم، متمنيا للجميع مواصلة التميز والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا وحضر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة النقاشية التي شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والتي تناولت مستقبل الصناعة والطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتحولات التي تعيد تشكيل هذين القطاعين وأثرها في دفع النمو والتنافسية الاقتصادية، كما تناولت فرص التكامل بين الصناعة والطاقة ودور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في تطوير صناعات أكثر تقدما وبناء قدرات إنتاجية تنافسية وتعزيز مكانة دول المجلس كمركز صناعي وطاقة مؤثر عالميا. كما تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع سموه على ما تضمنه من منتجات وتقنيات وحلول صناعية خليجية ونماذج للصناعات المتقدمة، إلى جانب المبادرات الداعمة للتصنيع الذكي والمستدام وما تعكسه من تطور في القدرات والإمكانات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه رفع سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أسمايات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله على تفضله برعاية منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، مؤكدا أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المنتدى والمعرض يعكس ما يحظى به القطاع الصناعي من دعم واهتمام مستمر، مشيرا إلى أن منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يمثل منصة تجمع الحكومات والمصنعين والمستثمرين ومؤسسات التمويل والابتكار، وتسهم في تحويل فرص التكامل الصناعي إلى شراكات ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يعزز تنافسية الصناعة الخليجية وحضورها في الأسواق العالمية. ويهدف منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 إلى إبراز القدرات الصناعية الخليجية وتعزيز التكامل وسلاسل الإمداد واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم والمستدام وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات، مستندة إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شراكات استراتيجية وما تتطلع إليه من طموحات نحو مزيد من التعاون والتكامل.
1: وأكد سموه أن مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يرسخ التكامل بين دول المجلس ويدفع بمساعدة

0: قدرات التنمية والازدهار نحو آفاق أرحب، ويحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حمله سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تمنياته لكافة المشاركين في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار سموه إلى أهمية الفعاليات التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث التطورات في القطاع الصناعي وتطوير الشراكات الصناعية والاستثمارية بما يدعم نمو القطاع الصناعي الخليجي. ولفت سموه إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة الصناعة الخليجية وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم نمو الأسواق الخليجية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع مجالات التعاون والتكامل الصناعي المشترك، إلى جانب تعزيز الشراكات العالمية بما يدعم حضور الصناعة الخليجية في الأسواق الدولية والعالمية. من جانبهم رفع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله على رعايته لهذا الحدث الخليجي الهام، مشيدين بحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تطوير مسيرة العمل الخليجي في مختلف القطاعات لا سيما القطاع التجاري والصناعي بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
1: من الصناعة إلى الأسواق العالمية، ومن سلاسل الإمداد إلى المصانع الذكية، تضع جلسات منتدى صنع في الخليج 2026 مستقبل الصناعة الخليجية على طاولة النقاش برؤية تتجاوز تطوير الصناعات الوطنية منفردة نحو بناء منظومة خليجية أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة عالميا، وذلك في 8 جلسات حوارية وأكثر من 40 متحدثا من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي والخبراء.
2: اليوم أعتقد بدينا نحن اليوم في مملكة البحرين في العديد من الصناعات التحولية موجودة عندنا، واتجهنا اليوم إلى مرحلة متقدمة أكثر في خصوصا في القطاع الصناعي وفي بابكو ريفاينريز لصناعة القطع محليا لتوفير مزيد من الوقت لإعادة أي صيانة أو أي أضرار موجود اليوم.
3: في البداية كل الشكر والتقدير للرعاية الملكية وبحضور سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا لجميع أصحاب السمو والمعالي الوزراء اللي كانوا في الافتتاح اليوم. كان الحفل مميز والترتيب جدا مميز، وهذه هي النسخة الأولى من صنع في الخليج، وإن شاء الله نشوف نفس النسخة في الدول الخليجية المجاورة إن شاء الله.
4: نفخر أن احنا في حديد البحرين موردين رئيسيين لأغلب مصانع الحديد الرئيسية في دول مجلس التعاون وفي الشرق الأوسط، فهي صناعة مهمة وإحنا جزء مهم من صناعة من قطاع التصنيع في البحرين.
1: وفي قلب النقاشات يحضر التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية كأحد أبرز المحاور، مع التركيز على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وربط البنية التحتية والمناطق الاقتصادية وبناء الشراكات العالمية. وتفتح الجلسات كذلك ملفات التمويل والشراكات الصناعية.

0: الصناعية ودور القطاع الخاص في بناء منظومة صناعية متكاملة إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي.
1: يسعدني أن أحضر هذا اللقاء في هالمؤتمر المهم اللي يجمع أبناء الخليج، وعلى يميني مدير البحرين بحريني مدير مصنعنا في البحرين، وعلى يساري مدير المصنع في السعودية، وهذه فعلا يبين أن إحنا التزامنا بالمنطقة والاستثمار في هالمنطقة في أحدث التقنيات وتصديرنا للعالم.
2: ما شهدناها اليوم في المعرض باشرة خير على تقدم الصناعة في مجلس التعاون الخليجي، وإن شاء الله نتطلع أن تكون الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي رافد كبير للاقتصاد وللتقدم وللتصدير إن شاء الله.
0: نقاشات استندت إلى قاعدة صناعية خليجية تضم أكثر من 22 ألف مصنع، ويعمل فيها أكثر من 1,700,000 عامل، لتتجه البوصلة من المنامة نحو هدف مشترك أن تتحول صنع في الخليج من هوية للمنشأ إلى علامة للجودة والابتكار والتنافسية في الأسواق العالمية.
3: هذا ويعد منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 منصة صناعية تجمع نخبة من المصنعين والمستثمرين وصناع القرار من دول مجلس التعاون.
4: هذا المعرض الذي يأتي في نسخته الأولى يلعب دورا كبيرا في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس.
5: يشكل معرض الصناعة في الخليج منصة اقتصادية وصناعية تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة، وتدعم توجهاتها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومة صناعية خليجية أكثر ترابطا وتنافسية. فالمعرض لا يقتصر على عرض المنتجات الخليجية، بل يفتح المجال أمام المصنعين والمستثمرين وصناع القرار لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وبناء شراكات جديدة تعزز نمو الصناعات الخليجية.
6: طبعا هاي فرصة جدا كبيرة لجميع الشركات الموجودة في الخليج عامة وفي البحرين خاصة، بتعرف بمنتجاتها، بالأشياء اللي قاعدين يسوونها، بالأشياء الجديدة اللي وصل لها المنتجات مالاتهم، يعني ويصير تكامل، يعني المفروض أنه يصير تكامل بيننا بين جميع الشركات لنوصل للنتيجة اللي هي الأسمى، نعرف بالمنتج طبعا الخليجي طبعا في الدرجة الأولى والبحريني بشكل خاص.
7: صناعتنا واحدة اللي ينصنع في السعودية، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، كلنا دولة واحدة وكل خليجنا واحد. تواجد في مثل هالمعارض هذه هو قوة لنا كمصنعين، وقوة أيضا لإظهار الخليج للأسواق العالمية والأسواق في الشرق الأوسط أولا ومن بعدها العالمية.
8: معرض جدا كبير في الربط بين الشركات، وخاصة مثل صناعة سعودية جديدة، لأنه نحن أطلقنا صناعة جديدة في المملكة اللي هي صناعة السيارات، ففرصة أنهم يتعرفوا على شركة سير، وأيضا نشوف مجالات التعاون بين الشركات اللي موجودة في دول الخليج.
9: هذه الأشياء أنت محتاج مثل هذه المعارض اللي تقام في مثل هذه الأحداث، ويكون في ارتباط كبير بين كبار التجار وإتمام بعض العقود فيها. يعني اليوم احنا نتكلم عن مطاحن وتمور الشرع، تم إدخال 32 منتج، والحين موجودات في البحرين، وتم تقريبا عقد أكثر من صفقة.
5: وتبرز أهمية المعرض في توحيد الجهود نحو ترسيخ الهوية الصناعية الخليجية وإبراز جودة وكفاءة المنتج الخليجي وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة ودعم نمو الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الخليجية تحت هوية صناعية مشتركة تعكس ما تملكه دول مجلس التعاون الخليجي من قدرات وخبرات متنوعة.
10: طبعا احنا فخورين ان نكون في صنع في الخليج، شيء يربط الخليج، عندنا رؤية واحدة مع بعض، نتعرف على باقي الشركات، وشاكرين للدعم من القيادة الكويتية، من القيادة الخليجية.

0: الخليجية من القيادة البحرينية اليوم ولي العهد كان موجود معنا الله يحفظه، يعطينا كلمات يدعمنا، يبي الخليج عنده رؤية واحدة وعندنا طريق واحد ماشي مع بعض.
1: طبعا معارض مثل هذه تعزز الترابط بين دول الخليج وفي نفس الوقت تعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت طبعا في المنطقة. محتاجين طبعا أن يكون في تكامل وفي تعاون اقتصادي مع كل دول الخليج.
2: نحن صناعتنا صناعة الإمارات، نحن هنا جايين نشارك في المعرض أصنع في الخليج حسب نبرز صناعات الإماراتية حق دول الخليج، بالعكس حسب بس نبين الصناعات، نكون علاقات تجارية واقتصادية في دول الخليج، ويمكن يكون الإصدار بعد خارج دولة الإمارات ولا دول الخليج بشكل عام.
3: هو يجسد المعرض جانباً مهماً من التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال جمع أكثر من 100 مصنع ومنشأة من 15 قطاعاً صناعياً، بما يتيح فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الشراكات وربط القدرات الإنتاجية بين الدول الأعضاء. ومن شأن هذا التعاون أن يدعم بناء سلاسل أمداد خليجية أكثر تكاملا ويعزز الاستفادة من الموارد والإمكانات داخل دول مجلس التعاون، بما يرفع من تنافسية الصناعة الخليجية ويدعم توجهها نحو أسواق إقليمية وعالمية.
4: معرض صنع في الخليج ليس مجرد منصة للعرض فحسب، بل نقطة التقاء تجمع المصنعين والمستثمرين وصناع القرار تحت سقف واحد. فهذا التجمع الاستراتيجي لا يفتح أفاقاً للتصدير إلى أسواق جديدة أمام المنتج الخليجي، بل يضع الصناعة الخليجية على خارطة المنافسة العالمية.
5: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تستند إليه من أسس راسخة وروابط وثيقة تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصعود كافة.
6: ولفت سموه إلى ما تحظى به مسارات العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاق أرحب وتميز، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات البحرينية السعودية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، واستقي تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، فيما أبلغه سموه بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وتحيات سموه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات جلالته وسموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وأكد سموه الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر وشراكات فاعلة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومواصلة تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كافة القطاعات الحيوية

0: خاصة في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأكد صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشددا على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب صاحب سمو الملكي وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص ودعم متواصل لتعزيز مسارات العلاقات البحرينية السعودية في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناء على ترشيحات الجهات المعنية. جاء فيه: يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وعضوية كل من 1. وكيل وزارة الأشغال عضوا، 2. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، 3. الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضوا، 4. الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوا، 5. نائب الرئيس لشؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضوا، 6. الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوا، 7. مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، 8. مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضوا، 9. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوا، 10. مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضوا. وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند 9 من يمثلها في اللجنة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
0: وأدانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إضافة إلى السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول دائمة العضوية

0: التنوية فيه إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2817 بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالاً بمناسبة يوم المعلم العالمي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ومسؤولي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي من القطاعات التعليمية والمساندة ونحو 700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في صالة الوزارة بمدينة عيسى.
1: وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة رفع فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يحظى به التعليم ومؤسساته ومنتسبوها من دعم ورعاية واهتمام كان له كل الأثر فيما تشهده مملكة البحرين من تطور في نظامها التعليمي ومخرجاته. وأكد سعادة الوزير أن الاحتفاء بالمعلمين في يومهم العالمي يمثل مناسبة لتسليط الضوء على جهودهم المتواصلة وعطائهم اليومي داخل الصفوف الدراسية وخارجها، معربا عن اعتزازه برسالة المعلم السامية الهادفة إلى بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال وإعدادها للمستقبل باعتباره أساس العملية التعليمية ويحظى بمكانة رفيعة في المجتمع. وتم خلال الحفل تكريم أعداد من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس تقديرا لجهودهم وعطائهم في الميدان التربوي وإسهاماتهم في دعم وتطوير العملية التعليمية، بما يعكس حرص الوزارة على تقدير الكفاءات التربوية وتحفيزها على مواصلة العطاء والتميز. كما كرم سعادة وزير التربية والتعليم المعلمين من محاربي السرطان تقديرا لإصرارهم على مواصلة أداء رسالتهم التربوية والإنسانية، معبرا في كلمته عن تمنياته لهم بالشفاء وتمام الصحة والعافية، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تفهم ومراعاة ظروفهم وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.
2: نفذت وزارة التربية والتعليم اليوم حفلها السنوي احتفاء بالمعلمين البحرينيين، طبعا انطلاقا من العادة السنوية التي طبعا تحتفي فيها وزارة التربية والتعليم بيوم المعلمين العالمي Teachers World Day، بالشراكة طبعا دائما مع منظمة اليونسكو في تاريخ طبعا 5 أكتوبر من كل عام. طبعا اليوم حفل وزارة التربية والتعليم دعي له أكثر من 700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وشهد الحفل طبعا بعض الفقرات التي تقدر المعلم وتنزله منزلته. وطبعا في كلمة وزارة التربية والتعليم بينا للحضور الرعاية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمسيرة التعليمية، وأيضا متابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لشؤون التعليم وحرصه الشديد في الواقع على تطوير العملية التعليمية وتقدير المعلمين وإنزالهم منزلتهم.
1: شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
0: وأكد سعادة الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مستعرضا عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، من بينها المنصة الوطنية للتطوع إلى جانب عدد من قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة.
1: تفقد وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة المهندس إبراهيم دلهان الدوسري مشروع المركز الصحي في مخيم الجلزون بالضفة الغربية في دولة فلسطين،
0: حيث اطلع على آخر تطورات المشروع ومراحل تنفيذه وقام بجولة ميدانية في موقع

0: المشروع للوقوف على سير الأعمال الإنشائية وما تم إنجازه وفق الخطط المعتمدة. وطلع الوفد على تفاصيل المشروع الذي تنفذه المؤسسة الملكية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويتكون من 3 طوابق ويضم العديد من العيادات والتخصصات الطبية، منها عيادة الأطفال وعيادة تنظيم الأسرة والقبالة، عيادة الأسنان وقسم الأشعة وقسم الطوارئ والعلاج الطبيعي، الصيدلية والعديد من المرافق، وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى 1600 متر مربع. ومن المقرر أن يستفيد من المركز بصورة مباشرة نحو 17,000 مريض من اللاجئين المقيمين في المخيم من خلال الخدمات الطبية والرعاية الصحية المباشرة التي يقدمها المركز، بما يعزز الوضع الصحي والبيئي العام في المخيم. ويأتي المشروع في إطار توفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة للاجئين الفلسطينيين في مخيم الجلزون وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: وشهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد مويغولو نيتشيمبا رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وكلمة لمعالي السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أعربت فيها عن فخر واعتزاز بلادها باحتضان أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، مرحبة برؤساء وممثلي برلمانات دول العالم المشاركين في أعمال الجمعية، مشيدة بالجهود التي بذلت في نجاح وتنظيم أعمال الجمعية. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة 18 بعد 200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وشهد الاجتماع بحث مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، واستعراض تقرير رئيسة الاتحاد بجانب عرض تقرير الأمين العام للاتحاد ومقترحات تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2027-2031. كما شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم عرض مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والبنود المدرجة على جدول الأعمال. هذا وعقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا الاتحادية.
1: والتقى سعادة السيد جمال محمد فخرو بمعالي السيدة صاحبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان الصديقة، وبسعادة السيدة أليسيا كيرمز عضو وفد المملكة المتحدة الصديقة، وبسعادة السيد إيدن ديرليك نائب رئيس البرلمان الصربي، فيما التقى أيضا بمعالي السيد جيكوب موديندا رئيس الجمعية الوطنية في زيمبابوي. واستعرض وفد الشعب البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وبحث وفد الشعب البرلمانية خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أشاد معالي السيد جوهاري بن عبدول رئيس مجلس النواب الماليزي بالنجاح الباهر والتنظيم المتميز الذي حققته مملكة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا.
0: وأكد رئيس مجلس النواب الماليزي خلال لقائه سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية

0: الأمنية الآسيوية حرص ماليزيا على دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مثمنا جهود رئيس مجلس النواب في دعم العلاقات الثنائية وتطوير العمل البرلماني الآسيوي. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة النائب علي صقر الدوسري في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
1: وناقشت اللجنة مشروع قرار حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وقدمت سعادة السيدة هالة رمزي فايز تعديلات تؤكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ودعم مشاركتهم في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وصنع القرار، إلى جانب تعزيز المساءلة عن أي انتهاكات أو ممارسات تمييزية بحقهم. كما شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة في مجال السلم والأمن، كما تم بحث آلية تنفيذ استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام المقبلة من خلال عمل اللجنة، مع تحديد الأهداف والأولويات وموائمة عمل اللجنة مع الاستراتيجية الجديدة. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة 53% بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية، وخاصة مضيق هرمز وباب المندب.
0: جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، مؤكدة أن الشعبة البرلمانية تؤمن بأن الأمم المتحدة بالتعاون مع البرلمانات الوطنية لها دور مهم في حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا. وقامت بالمشاركة في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين. كما شاركت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، وقد شهد الاجتماع حلقة نقاش حول دور البرلمانات في صون السلام في عصر الذكاء الاصطناعي العسكري. كما وشهد الاجتماع جلسة استماع للخبراء حول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الأساسية في أوقات النزاع.
2: طبعا اليوم اجتمعنا في مكتب اللجنة الدائم لشؤون الأمم المتحدة في البرلمان الدولي، وتم مناقشة عدد من البنود، واستعرضت اليوم البند الطارئ اللي تقدمت في مملكة البحرين وهو حماية الملاحة البحرية والممرات المائية. طبعا أكدت بأن هناك طبعا تأثيرات جانبية لغلق هذه الممرات البحرية والممرات المائية والمضائق كما مضيق هرمز وباب المندب. لذلك انطلقنا من أهمية طرح هذا البند من منطلق أنه يعني أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية ينقل بحرا، وأن أي اضطراب يصيب ممر بحري استراتيجي لا يبقى محصورا في موقعه الجغرافي، بل ينتقل أثره سريعا إلى تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والعملات والأسواق والاقتصادات الوطنية. طبعا هذا ما نشهده اليوم في مضيق هرمز وباب المندب.
0: أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تقوم على سيادة القانون والعمل المؤسسي والتعاون الدولي.
1: جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب، وأضاف أن مملكة البحرين عملت على تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية ذات صلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي، مشيرا إلى أن التجربة البحرينية تنطلق من قناعة بأن مكافحة التطرف لا تبدأ فقط بمواجهة من يحمل السلاح، وإنما تبدأ أيضا بالوقاية من الأفكار والممارسات. أعلن سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ستستضيف المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي عام 2027 في خطوة تعزز حضور المملكة البرلماني والشبابي على الساحة الدولية.

0: وتأتي الاستضافة تأكيدا لحرص الشعبة البرلمانية على توسيع مشاركة الشباب في العمل البرلماني وتعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في المجال الشبابي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. وجاء الإعلان خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال مؤتمر البرلمانيين الشباب ضمن اجتماعات الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: اجتماعاتنا اليوم الحمد لله رب العالمين جدا مثمرة بقيادة سعادة الأخ جمال فخرو. طبعا صارت في لقاءات ثنائية كثيرة، اليوم فقط كان في 5 لقاءات ثنائية. البحرين ووفد البحرين قاعد يعمل على قدم وساق لدعم البند الطارئ اللي تقدمت فيه مملكة البحرين، وإن شاء الله يعني يحظى بمعظم الأصوات أو بثلاثة أرباع الأصوات الموجودة. اليوم في إنجازين للبرلمانيين الشباب في البحرين، والإنجاز الأول والأهم هو أن اليوم أعلننا أن البحرين بإذن الله في 2027 سوف تستضيف مؤتمر البرلمانيين الشباب.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب محمد جاسم العليوي في اجتماع الجمعية العمومية 19 العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد على هامش المؤتمر الكشفي للحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت.
2: وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإداري والمالي للاتحاد وأطر التعاون والشراكة إلى جانب برامج الاتحاد وفعالياته المقبلة. وأكد وفد الشعب البرلمانية اهتمام مملكة البحرين بدعم الحركة الكشفية وتعزيز دورها في تنمية الشباب وترسيخ قيم التطوع والانتماء والمسؤولية. كما بحث الاجتماع عددا من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون واستعرض عددا من الفعاليات الكشفية المقبلة.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب شهد مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتعزيز العمل الكشفي بين البرلمانيين العرب.
3: قد شكل الاجتماع فرصة مهمة لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بمسيرة الاتحاد سواء على المستوى الإداري والمالي أو فيما يتعلق ببرامج التعاون والشراكة والفعاليات المقبلة، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين البرلمانيين والحركة الكشفية في الدول العربية. طبعا كما شهد الاجتماع بحث عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الكشفية العربية والدولية، إلى جانب مناقشة المشاركة والاستحقاقات المقبلة للاتحاد، وهو ما يعكس أهمية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل التجارب بما يخدم الحركة الكشفية والشبابية في الدول العربية.
0: تحت شعار لا تسهلها عليهم، انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني 2026 بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية المتجددة.
2: كما تهدف الحملة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة التي تسهم في حماية الحسابات والبيانات الشخصية.
4: في عالم رقمي تتطور فيه أساليب الاحتيال يوما بعد يوم، قد تكون معلومة شخصية أو رمز تحقق أو رابط مشبوه كافية لفتح الطريق أمام المحتالين. ومن هنا جاءت رسالة الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني هذا العام واضحة ومباشرة، لا تسهلها عليهم. الحملة التي أطلقها المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات، والتي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني، وترتكز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها.

0: الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم، نستهدف فيها الجمهور العام بكل فئاته، وتهدف بشكل أساسي لرفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني وحماية الحسابات والبيانات الشخصية، وتعزيز مفهوم الخصوصية الرقمية. طبعاً الحملة مشتركة بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات خلال شهر أكتوبر اللي هو الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني. بنقدم فيه مجموعة من الفعاليات والمحاضرات بالإضافة إلى محتوى توعوي ومنشورات وفيديوهات ومنصة توعوية.
1: ومع تطور أساليب الاحتيال واستغلال المحتالين للتقنيات الحديثة، ترتكز الحملة على حماية الحسابات الإلكترونية والبيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، وتعريف أفراد المجتمع بالأساليب التي يستخدمها المحتالون وكيفية التعامل معها وتجنب الوقوع ضحية لها.
2: فتشمل رسالتنا التوعوية التأكيد على عدم مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية لأشخاص مجهولين، أو حتى فتح الروابط الغير مألوفة، لأنها تكون هذه وسيلة للاستدراج أو الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت. فإحنا نركز بشكل كبير على دور الأسرة، فمتابعة استخدام الأبناء للإنترنت يكون هي مهمة أولياء الأمور، لكن الأهم هو فتح الحوار والثقة بين الآباء والأطفال، حتى يشعر الطفل بأنه يستطيع اللجوء إلى والديه إذا حس بأي خطر أو مشكلة عبر الإنترنت.
1: ولأن وسائل الاحتيال قد تصل إلى المستخدم عبر مكالمة أو رسالة نصية أو رابط أو حساب إلكتروني، يأتي دور قطاع الاتصالات كجزء أساسي من منظومة التوعية والوقاية، من خلال تعزيز الاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات ورفع وعي المستخدمين بالممارسات التي تساعدهم على حماية بياناتهم وخصوصيتهم.
3: مع التطور المستمر في خدمات الاتصالات تتطور أيضا أساليب الاحتيال، ومن أبرزها اليوم هي الرسائل النصية الاحتيالية اللي تظهر للمستخدم وكأنه من جهة رسمية مثل البنوك أو شركات الاتصالات أو شركات التوصيل، لكنها تحتوي هذه الرسائل على روابط احتيالية. فخطورة هذه الروابط إنها ممكن تنقلك إلى موقع مزيف يشبه الموقع الرسمي ويطلب منك بياناتك الشخصية أو المصرفية، وهني ممكن يستغل المحتال هذه المعلومات للوصول إلى حساباتك أو إجراء معاملات باسمك. فندعو جميع المستخدمين إلى عدم الضغط مباشرة على أي رابط يوصلكم في رسالة، والأفضل أنكم تدخلون على التطبيق الرسمي للجهة أو موقعها الإلكتروني بشكل مباشر، أو أنكم تتواصلون معها عبر قنواتها الرسمية للتأكيد.
1: وتتنوع الحملة بين الفعاليات والمحاضرات والمنشورات التوعوية إلى جانب منصة تفاعلية تقدم المعلومات والإرشادات بأسلوب مبسط للوصول إلى مختلف فئات المجتمع من الأسر والأطفال وكبار السن والعمالة الوافدة وذوي الهمم. جهود وطنية تتكامل ورسالة واحدة تصل إلى الجميع: احمي بياناتك، تحقق قبل أن تستجيب، ولا تمنح المحتال الطريق إليك.
4: تحت شعار سكن لائق للجميع، شاركت مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للموال.
5: وفي هذا اليوم العالمي تؤكد مملكة البحرين مواصلة تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتنويع الحلول والخيارات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.
6: سكن لائق للجميع، شعار جاء هذا العام ليمثل مدى أهمية توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال سياسات إسكانية وتخطيط عمراني متكامل، يهدف إلى توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر البحرينية وتواكب النمو السكاني والمتطلبات المستقبلية. وتشهد المنظومة الإسكانية توسعاً متواصلاً في المشاريع والمدن الجديدة في إطار توجيهات جلالة الملك المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، بالتوازي مع تنويع برامج التمويل والحلول الإسكانية بما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمات.

0: وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم. وتعتمد المملكة في تطوير القطاع على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر بيئة عصرية وآمنة وترتقي بجودة الحياة. وفي اليوم العالمي للموئل تبرز تجربة مملكة البحرين في التخطيط العمراني المستدام وتطوير المدن الذكية والمرنة وتعزيز التكامل بين السياسات الإسكانية والتنموية لتواصل المملكة جهودها نحو توفير السكن الملائم للجميع وبناء مجتمعات قادرة على مواكبة المتغيرات وتلبية تطلعات الأجيال الحالية والقادمة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

بعد أن ازدان سطح محمل البحرين بروعة حضوركم عليه أيها الأحبة، هنحن نرفع المرساة ونفرد الأشرعة ونبحر في بحر البحرين صوب المحرق.

عند ساحل شارع الغوص بمدينة المحرق العريقة نقذف مرساتنا في البحر لتستقر في قاعه، فيتهادى المحمل ونطوي الأشرعة كي يستقر المحمل على أديم الماء. نترجل ثم نجتاز المسافة بين البحر وأديم الأرض لتنثال جموعنا في زقاق مترب عتيق أصيل قادنا إلى الدار التي سربت جدرانها العتيقة إلى مسامعنا المتربصة للسمع ما ينعش الأذن والقلب.

أبوي أبوي النشم يا زين الرجاجي، لا أنت يا عز الدار، عسى ما ينطفي حسك، كفيت من يمنه وفيت يسراي عمري والبيت، ربينا تحت قلبك الوارف، عشقنا حبك وفنه، دهر عمرك نخل يعطي وهو واقف، يا محمل غوص في غناوي بحور اتصوقل لك الفنة، يا محرقي أصلي عودك صرخ خنة، سرح بي في هوى محرق، شرد بي مع المشموم والماي ورد والخنة، وإذا الوقت الردي ضامه يخنق عبرته في خنه.

أصدقاء المحمل، سنحدثكم عن الفنان محمد بن جاسم بن حربان الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان يتحدث بلغات مثل الهندية الأردو والإنجليزية والفارسية الساحلية بالممارسة. والده هو جاسم بن محمد بن جاسم بن حربان. عائلته تمتد في شبه الجزيرة العربية من البحرين إلى المملكة العربية السعودية إلى الكويت. أغلب أبناء عمومته يقطنون بدولة الكويت، منهم الشاعر والفنان التشكيلي، ومنهم

0: من يعمل في التجارة، يذكرون الشعيبة والصباحية والفحيحيل. كان شديد الحرص على التواصل معهم حتى أقعده المرض.
1: تاريخ ميلاده عام 1937 للميلاد بحسب جواز السفر، لكن بعضا من أصدقائه يحددون مولده بعام 1929 للميلاد في مدينة المحرق.
0: متزوج ولديه 5 أولاد، جميعهم يمارسون الفنون الشعبية.
1: أسس وترأس دار بن حربان أشهر

0: القرن العشرين إلى يومنا هذا.
1: في صغره التزم أهله بتعليمه القرآن الكريم فأدخل المطوع، ولكنه لم يلبث هناك إلا أياما معدودة، وذلك لشدة انتباهه وتعلقه لما يدور خارج بيت المطوع، وخاصة عندما تمر إحدى الفرق الشعبية النسائية التي تقطن نفس الفريج عازفة بعض الألحان الشعبية. فكانت حصيلته من ذاك التولع المعاملة القاسية التي كان يتلقاها يومياً من المطوع، والتي جعلته يهرب منه دون رجوع.
0: أدخله أهله مدرسة الهداية الخليفية، لكنه لم يمكث بها كثيراً لولعه وتتبعه الفرق الشعبية النسائية آنذاك مشياً خلفهم دون أن يدرك أن هذه المتابعة ستجعله يتبوأ مكانة فنية كبيرة في مجتمعه.
1: لقد نشأ هذا الفنان الكبير في فريج بن هندي البيت العود، وهو الفريج الذي كان يكتظ بالنواخذة والبحارة والنهامين وكذلك الفرق الشعبية النسائية. لم يكن لوالديه اهتمامات بالفنون عدا عمه أحمد بن حربان والملقب ببحريب، وزوج والدته حمد بن عبد الله المقهوي، وابن خالة أمه أحمد بن سبت، وجميعهم كانوا يسكنون في بيت واحد وقد مارسوا مهنة الغوص وأهازيجة. لقد كانت عائلة فقيرة متحابة مترابطة، ركب جميع رجالاتها البحر مع نواخذتهم بن هندي.

0: يحدثنا محمد بن حربان عن نفسه في صغره، عن حبه، عن ولعه، عن أشيائه الصغيرة، عن محيط أسرته الصغيرة ومحيط مجتمعه.
1: في صغري كنت أحرص على أن أكون بالقرب من عمي بحريب، الرجل المقعد والذي يأخذ من سطح المنزل مكانا يدندن فيه، أستمع إليه وهو ينهم بصوته الجميل مواويل كان يرددها من أيام الغوص مع رفاقه. لقد كان دائما الحزن عند انزوائه، الدمعة لا تفارق عينيه، شديد التحسر على ما آلت إليه حالته بعد أن كان ذا حركة يحسده الناس عليها. لقد كان هذا الرجل المقعد هو أول شرارة تنطلق في كياني لتحدث التغيير الذي كنت أجهله وأنا صغير. فبحفظي بعضا مما يتناوله وتنطيطي أمامه وكأنني راقص زمانه، جسد بي حبا لا أعرف إلى أين سيأخذني أو ينتهي.
0: لكل جدول أو مصب نبع، ولكل مبدع قادم منطلق ومرتكز سابق. كذلك هو محمد بن حربان، مشروع فنان شعبي قادم مثلت الفنانة الشعبية القديرة الشهيرة عيدان السهالو المفصل الحاسم في النقلة النوعية لديه، وهو يسرد لنا قصته مع تلك الفنانة الشعبية الأصيلة الكبيرة.
1: كنت أتتبع أخبار فرقة عيدان السهالو وأبحث عن المكان الذي سوف تمارس فيه فنونها، فأحضر نفسي وألبس الملابس الجيدة وأنتظر بشوق مرورها، فأتبعها حتى تحط رحالها ببيت المعرس، فأبدأ بمحاورة الحمايات التي يقمن على تسخين العدة والطيران حتى يسمحن لي بتسخين الطار معهن. ومن شدة ولعي وأنا ابن 12 ربيعا كنت أترجم الإيقاعات التي تعزف داخل بيت المعرس من أداء الفرقة.

0: على الطارات وبإصبعي حتى لا يسمع عزفي. وتمر الأيام لتشاهدني عيدان السهالو أرفع الطار من على النار وأضربها أسوة بالصاقول الذي يزخرف الإيقاع في الفرقة. فزجرتني عيدان السهالو بصوتها الخشن وأبعدتني عن الجلوس مع الحمايات، لكنني لم آبه لزجرها وعدت مرة أخرى لرفع الطار وصقلها، حتى ضربت مرة بعصا عيدان السهالو المشهورة بحملها دائما، لكنها رجعت لتضمني إلى صدرها قائلة:
1: إنك من اليوم قد انضممت إلى فرقتي حمايا، ولكن بشرط أن لا ترفع الطار وهي الساخنة فيتمزق جلدها عند تعرضه لتيار بارد.
0: من شدة فرحي وافقت دون تردد، لكن الحمايات أصبحن يتضايقن من وجودي، فكنا ينهرنني بين الفترة والأخرى لدخولي في أرزاقهم. وبعد مضي الوقت ومشاهدة عيدان لي في أحد الزواجات وأنا أتغنى بفنونها التي اعتادت غناءها، ولكن من خلف بيت المعرس خشية أن تشاهدني، مع العلم أنها كانت تراقبني، فقامت بطردي من الفرقة. هذا الطرد أفرح الحمايات، فانتظرت حتى نهاية الحفلة.
1: في عرف الفنانين قديما تسبق رئيسة الفرقة أعضاءها إلى مقرهم وهو بيت الرئيسة.
0: أخذت الطارات إلى بيت عيدان كالعادة وأنا منكسر النفس، وعند وصولي تلقفتني عيون عيدان لتسألني:
2: ها حمود، شو تسوي؟
0: لم أستطع الكلام في حضرتها، لكن البكاء كان دليلا على تأثري من القرار الذي اتخذته في حقي. فتبسمت عيدان وقالت لي:
2: أرفع راسك وكلمني.
0: فرفعت رأسي وإذا بها تضمني إلى صدرها لتقول:
2: الحين عرفت أنك عاشق لهالفنون، لكن أنا أصدرت قراري بأن تكون صاقول الفرقة، ورفعت أجرك. رفعت أجرك ربيتين.
0: كنت رافعا الطبل على كتفي فأنزلته من شدة الفرح على أصابع رجلها، فصرخت في وجهي متألمة، ومن شدة خوفي وفرحي هربت مسرعا إلى البيت أحكي لأمي قبولي صاقول عند عيدان السهالو. لكنها رحمة الله عليها لم تعرني اهتماما وقالت لي:
3: لا تفرح، فالتعب والسهر سيمرضانك، ولن تجد ملاذا غير العلاج بالكي.
0: إنها تقول هذا الكلام خوفا علي من الجهد والسهر اللذين يلازمان هذه المهنة. وتمر الأيام لأصبح ليس صاقول الفرقة وحسب، بل ارتقيت إلى مرتبة المغني في هذه الفرقة حتى أصبح أجري 7 روبيات. في نفس تلك الفترة عملت مع خالي في نقل الحجر البحري من البحر وعلى الحمير إلى القاعدة الإنجليزية في المحرق أريف صباحا، أما في المساء فكنت في معية عيدان السهالو. لقد كنت أنقل هذا الغناء لأصدقائي في الفريج حتى توقفت عن العمل. بعدها فتحت دكانا صغيرا أسترزق منه ببيع شراب النامليت والحلاوة، وبدأت وأصدقائي وهم راشد بن خميس المال المناعي وغانم بن سيف وسعيد العماني وخليل الصليطي الملقب بالبيروتي وعبد الله هلال وأحمد بن محمد الجودر وأحمد بن علي الجودر ويوسف بن جاسم الجودر وجاسم بن خليفة. جميعنا قمنا بوضع اللبنة الأولى وبتعليمهم ما كنت أستقيه من عيدان السهالو، ثم قمنا بالإعداد لأول فرقة شبابية في فريج بن هندي بتوفيق

البراميل المصنوعة من الصفيح ومبلغ استقطع من مصروفنا الشخصي لتوفير مادة النشا التي تمزج مع الماء لتصبح مادة صمغية نستطيع بها تغليف البراميل وعملها إيقاعات نقوم من خلالها بالعزف والغناء وندور في الفريج ليلا وخاصة في شهر رمضان المبارك ليالي القرقاعون نضفي الفرحة والابتسامة على أهلنا في فريج بن هندي وما حوله من الفرجان.

0: بعد فترة استقطب هذا الدكان مجاميع البحارة الذين يمرون يوميا ليكون محطة يتزودون منها عند ذهابهم من البيوت شمالا وإلى السوق جنوبا، وهم يستمعون لما نقدمه من غناء ويشاهدون الإيقاعات معلقة في داخل الدكان. فاقترحت على البحارة أن نقوم بأداء فنون العرضة أمام الدكان، فوافقوا. من هنا بدأت المجاميع تحيي المناسبات الجميلة التي تمر بالبلاد. وعندما أصبح عدد رواد الدكان كبيرا، اقترحت عليهم مجددا استئجار بيت قديم قريب من الدكان ليتسع لهذا الحشد الذي وصل إلى قرابة 200 فنان في مختلف الفنون الشعبية الغنائية.
1: استطاع الفنان الكبير المرحوم محمد بن حربان بجهده المتوقد وجرأته المعتادة أن يوجد لمحبي الفن الشعبي أول دار شعبية شمال المحرق، سميت الدار العودة الشمالية بالمحرق، ونصب رئيسا لها ليكون أصغر رئيس لدار شعبية في البحرين. ذاع اسم الدار فتقاطر عليها الكثير من الأسماء اللامعة في ذلك الوقت، من أمثال سالم بن سعيد العلان ومسفر بن سعد وعلي بن مطر وخميس بن نافل وناصر بن عبد العزيز العبدي، وهم نهامون. كانوا يزاولون هذه المهنة في الغوص مع الكثير من النواخذة، وفي دور شعبية هدمت أو أغلقت، ووجدوا في دار بن حربان ضلتهم. كما انضم عدد كبير من المهتمين بغناء الغوص والفجري، من أمثال مرزوق بن بلال وعلي بن صقر وبو تكوي وعلي بن شريدة وربيعة بن إدريس وأخوه بخيت وعبدالله بن سلمان وعيال سنان سعد وعتيق وغيرهم ممن سمع عن هذه الدار الفتية.

قام الفنان بن حربان بتنويع الغناء ولم يختصر على كبار السن، لأنه يرى أن للشباب أيضاً اهتمامات خاصة، فسعى لتحقيقها لتقام سمرات خاصة للصوت البحريني والبستات، وكذلك شاركت الدار في إحياء أعراس وزواجات أبناء المحرق والبحرين بشكل عام، إلى جانب غناء الفجري والعمل على إنزال سفن الغوص في البحر، ويسمى هذا العمل المضني باليرار.

0: لم يترك الفنان محمد بن حربان صاحبة الفضل عليه الفنانة عيدان السهالو، فقد حمل على عاتقه إحياء حفلاتها التي كانت تدعى لها حتى في مرضها. لقد كانت توصيه بأن يبقى قريبا منها ومن فرقتها، وأن يحافظ على الفرقة حتى بعد وفاتها، فكان مخلصا لها ووفيا لما تعهد به.
1: في تلك الفترة عمل الفنان بن حربان في دائرة الأشغال مساعد سائق، وما لبث وأصبح سائقا، فانتقل للعمل برئاسة الخليج لدى السيد بلغريف، فأسندت له مهمة السائق الخاص لزوجة بلغريف، فكان يتنقل بها من مكان إلى آخر، وهي التي كانت تهوى التصوير، فطلب منها بعد مدة أن تعلمه التصوير الفوتوغرافي، فأبدت استعدادها وعلمته، وكانت تعطيه الكاميرا ليصور، فاستغل تلك الفرصة وأخذ يصور فرقته وأعضائها. فكان من نصيبنا أنه قد وثق ببعض تلك الصور مرحلة مهمة من مراحل الفن الشعبي في البحرين في تلك الفترة.

0: تزوج الفنان بن حربان من إحدى الأسر البحرينية قبل أن يفتتح الدار، ولم يوفق ذلك الزواج، فعزم على الزواج مرة أخرى من أم أولاده مريم بنت سعد بن فرج، وهي من حالة أبي ماهر فأنجبت له الأولاد. ولقرار زواجه قصة طريفة مع عيدان السهلو قد سردها يوما رحمه الله.
1: عندما عزمت على الزواج أخذت ووالدتي أخذنا الدزة، أي كل ما يلزم العروس من ثياب وأدوات تجميل وعباءة وميداس ومشط وغيرها من مستلزمات العرس في ذلك الوقت، لنريها عيدان السهلو. كانت قد كبرت وكانت خريفة قليلا، يعني تحضر وتغيب كما يقولون قديما، دلالة على كبر السن. فدخلنا عليها فقالت لها والدتي:
2: يا عيدان، هذه دزة زوجة ولدك محمد.
1: نظرت إلينا وأخذت تفتش وتقلب في الحاجات التي أمامها حتى وصلت يدها إلى الميداس، فأخذته ورفعته إلى أعلى وهي تقول لوالدتي غاضبة:
2: ما هذا؟ حمودي يلبس ميداس حريم؟ ينيتي يا سعيدة، ينيتي يا أم محمد.
1: فقذفت بالميداس إلى خارج الكبر أو ما نسميه الحجرة التي كنا نجلس فيها معها، فخرجت وأحضرت الميداس وقلت لها: يا والدتي الحبيبة، هذا الميداس لزوجتي فأنا سأتزوج. عندها أخذت تبكي وهي تتمتم بكلمات عرفت منها:
2: شال حكي حمود للحين صغير وهو ولدي اللي ما يفارقني أبد، شلون يتزوج من غير أنا ما أدري.
1: زادت في البكاء ووالدتي

0: تهدئها وتقول لها وهي تبكي أيضا معها:
1: يا عيدان الله يسلمك، محمد اختار زوجته وهو اللي يبي تزوج.
0: زادت في البكاء وقالت:
1: الحمد لله اللي الله خلاني أشوف ولدي بن حربان متزوج، الحمد لله.

خرجنا أنا ووالدتي من بيت عيدان السهلو، وكان ذلك يوم السبت أول أيام الأسبوع. يوم الاثنين توجهنا أنا ووالدتي إلى حالة بوماهر بمدينة المحرق، حيث منزل المرأة التي ستكون زوجة لي. استقبلنا أهلها بالترحيب والكرم، وبادرنا بإنهاء مراسم الخطبة وعقد القران، ثم عدنا أدراجنا قبيل المغرب إلى بيتنا، فإذا بأحد أصحابي ينتظرني أمام باب البيت ليخبرني بوفاة المرأة الأم عيدان السهل. بكيت كثيرا وحزنت حزنا قادني إلى تأخير زواجي عدة أشهر، وفاء لها وحزنا قد فطر القلب عليها وعلى حلو خصالها وسجاياها وفاء.

0: رحلت الفنانة الشعبية الكبيرة عيدان السهالو، لكن محمد بن حربان وفق طبعه الأصيل في الوفاء لم يفارق بيتها، بل يظل يتردد عليه بين حين وآخر، حتى تم باقتراح منه تعيين ابنة أخت عيدان السهالو رئيسة لفرقتها، وهي سعيدة السهلاوي الملقبة بالعبدة. فلازمها محمد بن حربان إيماناً منه بالوفاء في مواصلة الدرب الذي اختطته عيدان في الحفاظ على فرقتها ومجموعة الفنون التي تؤديها، كي لا تندثر أو يطالها التهميش والنسيان. لكنه في ذات الوقت قد زادت اهتماماته بالدار التي أسسها ورجالها، فلم يعد يملك وقت فراغ، فبات يبعث لسعيد السهلاوي ببعض أصدقائه من فرقته لإحياء حفلاتها، ومنهم الفنان الشعبي إبراهيم المسعد والمرحوم عبد الله هلال، وذلك في الأوقات التي يكون هو فيها مرتبطاً وملتزماً مع داره في إحياء بعض الحفلات، أو عند إقامة طقوس إنزال إحدى السفن الكبيرة في البحر.
1: لكنه برغم ذلك ظل وفياً للفنانة سعيد السهلاوي إلى حين وفاتها، التي كما يقول قد انتهت برحيلها فترة من أجمل فترات حياته مع سعيد السهلاوي ومن قبلها عيدان السهلو. وبرحيل الاثنتين أيضاً تبعثرت الفرقة وبدأت بالتلاشي إلى أن ماتت. لكن فرقة دار بن حربان واصلت بقيادة محمد بن حربان التعاطي بالفنون مع المجتمع ومناسباته، فانهالت عليها الدعوات من الأعيان وعلية القوم في البحرين لإحياء فنون العرضة في مناسبات أعياد جلوس أصحاب العظمة حكام البحرين وأعياد البحرين الرسمية والشعبية ومناسباتها الوطنية. وزاد على تلك الدعوات ارتباط دار بن حربان الوثيق مع آل بن علي، بعد تعرف محمد بن حربان على الفنان جاسم بن بدر ووالده محمد وعمه سالم، والذين يعدون رحمهم الله من أفضل شيالة العرضة من آل بن علي. كان يشاركهم العرضة صيفا بأم الحصم

وشيتان في منطقة سمادو حيث حي البن علي في مدينة المحرق، وذلك طيلة أيام الأعياد الستة، فيما خصص محمد بن حربان اليوم السابع لعموم الناس من أهل المحرق ومدن وقرى البحرين.

في بداية الستينيات جاءه الوجيه محمد بوحجي رحمه الله بدعوة خاصة لتقديم فنونه بدولة الكويت، وكانت هذه الدعوة بمناسبة أول عيد استقلال للكويت. ويذكر لنا بن حربان أن الإقبال على داره جعل القائمين على الاحتفالات يمددون المدة لتصل إلى شهر كامل، والتمديد حصل عندما حضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتقديم التهاني لصاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، وطلب منه أن يمتد مكوث الدار في الكويت مدة أطول، فأمره الشيخ خليفة بالمكوث في دولة الكويت لحين أن يأذن له بالمغادرة، وأمر بمكرمة مالية منه شخصياً للدار.

0: تواصل عطاء بن حربان وذاع صيت داره، فجاءته دعوة خاصة من تلفزيون دولة الكويت، ويتذكر بن حربان أن من دعاه هو الإنسان القدير الأستاذ صالح شهاب رحمه الله، وكان يعمل آنذاك في الإرشاد والأنباء. فسجلت دار بن حربان بعض فنونها في إذاعة وتلفزيون الكويت، ثم تتالت عليه الدعوات من إذاعة دولة قطر، ثم تلفزيون المملكة العربية السعودية.
1: سجل بن حربان لتلفزيون البحرين في استوديو بمسرح الجفير، أنشئ لتسجيل الفنون الشعبية البحرينية، وكان ذلك في بداية السبعينيات، مع العلم أن بن حربان قد سجل لإذاعة البحرين في الخمسينيات وعلى الهواء مباشرة بعض الوصلات من الغناء الشعبي، وكان المسؤول عن التسجيل والبث المباشر الأستاذ أحمد العمران، والذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم، الوزارة التي عمل بها بن حربان آنذاك. كما يتذكر بن حربان أنه سجل شريطاً تسجيلياً لشركة بابكو.

0: في 28 من شهر يناير عام 2001 للميلاد كتب يوسف الحمدان تثميناً وتقديراً وعرفاناً جميلاً متميزاً عن الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان.
1: محمد بن حربان واحد من أهم رواد الفن الشعبي في البحرين والخليج العربي. أسس منذ فتوته دار بن حربان التي احتوت أهم الفنانين الشعبيين في البحرين

والتي تخرج في مدرستها فنانون شعبيون بحرينيون كثر. محمد بن حربان أتقن منذ الفتوة أصول الغناء الشعبي وطرائقه، وأجاد حفظ نصوصه، وسعى بكل ما أوتي من طاقة وحب وعشق له إلى توسيع مساحة تلقيه لدى المهتمين والمختصين والناس. سخر بن حربان عشقه لفنه وعشق أعضاء داره لأفراح الناس، فراح يهب صوته دون تقصير أو بخل لأفراح الناس في الأعراس والمناسبات الصغيرة والكبيرة في البحرين وخارج البحرين. ومن لم يستطع أن يلبي أجر الفرح، بن حربان يلبيه بفنه ويغدق عليه بأصالته وشهامته ونخوته. ومن يعده بأجر الفرح، بن حربان لا يطالبه ولا يسأله أجرا. هو الفنان الحقيقي الذي نذر نفسه وصوته وجهده لأفراح الناس. يذهب إلى الفرح أينما كان، حتى لو لم يكن هو أو فرقته هي المدعوة لإقامة هذا الفرح، أو حتى لو كان معلولا أو مجهدا. فالفرح بالنسبة لبن حربان عيد لا بد من المشاركة فيه وإحيائه مهما كانت الظروف عصيبة أحيانا. كأني به يردد رغم الألم: فرح يا أهل الفرح، شراي بيعوني.

أيها الأحبة، لا ندري كم هي عدد المرات التي أشعلت فيها دار بن حربان طقوس الفنون الخاصة بإنزال السفن في البحر على أسياف المحرق، ولا ندري كم هي عدد المرات التي أحيا فيها محمد بن حربان وفرقته الذائعة الصيت أفراح ومناسبات الزواج والأعراس في البحرين، لكننا ندرك تماماً أنها عصية على الأحصاء والعد لكثرتها. ترى ما يضيرنا لو أننا وهبنا سطح محمل البحرين جلسة ثالثة نحتفي خلالها معكم بطير الفرح وهو يغرد بصوته وفق تكسيرات الطار الصاقول بيده وترديدات صحبته وعزوته من مريدي داره، دار بن حربان ومحمد بن حربان، ثنائية فنية تاريخية يحتفي سطح المحمل بهما حين نسعد بلقياكم الأسبوع القادم.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: حبيبتي، عرفت جدرانا كثيرة بجميع الألوان. كنت عندما أعجز عن هدمها أنساها فتنهدم وحدها.
1: لكن ظهر أمامي جدار من نوع آخر، قال لي لن تهدميني. لم أستطع هدمه ولم ينهدم وحده. هذا الجدار المسدود منعني من المرور، من الوقوف، من العودة.
0: خلف ذلك الجدار هناك البيت الذي رأيته في أحلامي. هناك مناجم الذهب والشمس وعباءات الفرح لحبيبتي.
1: قلت لي هناك جائزة إن شققت الجدار، لكنه عميق وقامته ممشوقة. هو جدار بحجم كل الآفاق.
0: لن تأخذي الجائزة ولن تقرع لك 7 أجراس.
1: أنا أشفق على نفسي، عيناي بلون الغسق والجدار لا ينفتح. أتساءل هل أصل إلى هذا الحد من الجبن؟
0: مع الحب لن أتوقف عند حد، لن أرضى بالأمر الواقع.
1: الأمر الواقع هو الجحيم، وكنت أرضى بالجحيم لو أن فيه ضوءا واحدا، لكنه جحيم ليس فيه حتى نور النار.
0: أعرف أنني أضعك في جو خانق.
1: أنت تعذبني، تظلمني.
0: لكنك فرحتي الوحيدة، وإذا أضعت فرصتك الوحيدة سأفقد فرحتي إلى الأبد.
1: من قبل كنت واثقة من نفسي، لكن شموخ هذا الجدار يقتلني.
0: كنت مخدوعة ومغرورة لأنه لم تكن لك غاية من الحياة.
1: الخداع

0: ألا أعترف بالحب.
1: الحب وأنت هدفي،
0: لكن الجدار أقوى منا.
1: هات يدك.
0: أين أنت؟ أين يدك؟ أين الأهل؟ أين التقاليد؟ أنا مهزومة وخصمي جدار، جدار مسدود.

كم الساعة الآن؟ لا يهم، كل من في المدينة نام، كل الأضواء انطفأت ما عدا فوانيس البلد. صمت المدينة يرعبني، ماذا أقول لك؟ شهر مضى وأنا عاجز عن تثبيت كلمة في غيابك. العلم بأسره غاب وتحجب، ماذا أقول لك؟ أنا أذكرك الساعة، لا لا أذكرك لأنني لا أنساك. أنا أحبك لكن كلمات الحب تضيق بشعوري. إنك أكبر من كلمات الحب، من الحب ذاته، فكيف أسجن الضياء المتسرب في أعماقي في بضعة حروف ستهمد بعد كتابتها؟ عبثا ما أكتب، أنا الآن أقفز من مكاني وأدير اللحن الثابت في اسطوانتنا لعله يصل إلى مسمعك.

هذا اللحن يسلخني عن زمني ووجودي. إنه قصة حبنا، أنت من جديد تعذبني رغم المسافات تستبد بي. لحنك الموجع هذا يجعلني أتلاشى. أنا معك الآن، عيناك تبتسمان، الضباب من جديد يغمرنا، المطر ينهمر، أختبئ في عباءتك. غريبة أنا، أختبئ في عباءة حبك.

0: هذا الصوت أعرفه، إنه صوتي. كيف خرج من بين الجدران البعيدة ووصلني؟ مستحيل. أنت هنا؟ متى وصلت؟
1: مع بداية هذا اللحن.
0: بايعتك عمري.
1: دمت لي رفيق العمر.

0: قدرنا أن ننزلق في متاهات الشك والفراق.
1: لماذا لا تنبت الورود على شفاه الأشواك؟
0: قدرنا أن نشرب دم الورد لتبقى قصة الحب هكذا دامية النقاط.
1: أما من حل أخير؟
0: الحل الأخير أن نبقى نفترق، نغترف العذاب لنعرف سر حلاوة الشهر.

0: مهلا أيها الحزن، قف.
1: وأنت يا قدري، هات القيثار لنغني،
0: لنملأ الجوارح بالموسيقى والألحان.
1: لن نستسلم، فأمطار الشتاء أنبتت الأرض.
0: غني يا قيثار واهزجي يا أوتار، ما دام لنا الليل والنجوم.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض،
2: وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالصناعة والتجارة بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب كبار المسؤولين وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون وفق الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دول المجلس، تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات، مستندة إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شراكات استراتيجية وما تتطلع إليه من طموحات نحو مزيد من التعاون والتكامل.
1: وأكد سموه أن مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يرسخ التكامل بين دول المجلس ويدفع بمسارات التنمية والازدهار نحو آفاق أرحب، ويحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حمله سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تمنياته لكافة المشاركين في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة.
2: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تستند إليه من أسس راسخة وروابط وثيقة تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصعود كافة.
1: ولفت سموه إلى ما تحظى به مسارات العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاق أرحب وتميز، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بما وصل إليه التعاون.

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات البحرينية السعودية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة

0: حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، واستقي تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، فيما أبلغه سموه بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وتحيات سموه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات جلالته وسموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناء على ترشيحات الجهات المعنية. جاء فيه: يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وعضوية كل من 1. وكيل وزارة الأشغال عضوا، 2. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، 3. الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضوا، 4. الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوا، 5. نائب الرئيس لشؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضوا، 6. الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوا، 7. مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، 8. مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضوا، 9. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوا، 10. مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضوا. وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند 9 من يمثلها في اللجنة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
0: وأدانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إضافة إلى السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2817 بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالا بمناسبة يوم المعلم

0: العالمي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ومسؤولي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي من القطاعات التعليمية والمساندة ونحو 700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في صالة الوزارة بمدينة عيسى.
1: وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة رفع فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يحظى به التعليم ومؤسساته ومنتسبوها من دعم ورعاية واهتمام كان له كل الأثر فيما تشهده مملكة البحرين من تطور في نظامها التعليمي ومخرجاته. وأكد سعادة الوزير أن الاحتفاء بالمعلمين في يومهم العالمي يمثل مناسبة لتسليط الضوء على جهودهم المتواصلة وعطائهم اليومي داخل الصفوف الدراسية وخارجها، معربا عن اعتزازه برسالة المعلم السامية الهادفة إلى بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال وإعدادها للمستقبل باعتباره أساس العملية التعليمية ويحظى بمكانة رفيعة في المجتمع. وتم خلال الحفل تكريم أعداد من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس تقديرا لجهودهم وعطائهم في الميدان التربوي وإسهاماتهم في دعم وتطوير العملية التعليمية، بما يعكس حرص الوزارة على تقدير الكفاءات التربوية وتحفيزها على مواصلة العطاء والتميز. كما كرم سعادة وزير التربية والتعليم المعلمين من محاربي السرطان تقديرا لإصرارهم على مواصلة أداء رسالتهم التربوية والإنسانية، معبرا في كلمته عن تمنياته لهم بالشفاء وتمام الصحة والعافية، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تفهم ومراعاة ظروفهم وتقديم كل الدعم والمساندة لهم. شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
0: وأكد سعادة الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مستعرضا عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، من بينها المنصة الوطنية للتطوع إلى جانب عدد من قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة.
1: تفقد وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة المهندس إبراهيم دلهان الدوسري مشروع المركز الصحي في مخيم الجلزون بالضفة الغربية في دولة فلسطين،
0: حيث اطلع على آخر تطورات المشروع ومراحل تنفيذه، وقام بجولة ميدانية في موقع المشروع للوقوف على سير الأعمال الإنشائية وما تم إنجازه وفق الخطط المعتمدة. وطلع الوفد على تفاصيل المشروع الذي تنفذه المؤسسة الملكية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويتكون من 3 طوابق ويضم العديد من العيادات والتخصصات الطبية، منها عيادة الأطفال وعيادة تنظيم الأسرة والقبالة، عيادة الأسنان وقسم الأشعة وقسم الطوارئ والعلاج الطبيعي، الصيدلية والعديد من المرافق، وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى 1600 متر مربع. ومن المقرر أن يستفيد من المركز بصورة مباشرة نحو 17,000 مريض من اللاجئين المقيمين في المخيم من خلال الخدمات الطبية والرعاية الصحية المباشرة التي يقدمها المركز، بما يعزز الوضع الصحي والبيئي العام في المخيم. ويأتي المشروع في إطار توفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة للاجئين الفلسطينيين في مخيم الجلزون وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: وشهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد مويغولو نيتشيمبا رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وكلمة

0: لمعالي السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أعربت فيها عن فخر واعتزاز بلادها باحتضان أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، مرحبة برؤساء وممثلي برلمانات دول العالم المشاركين في أعمال الجمعية، مشيدة بالجهود التي بذلت في نجاح وتنظيم أعمال الجمعية. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة 18 بعد 200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وشهد الاجتماع بحث مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، واستعراض تقرير رئيسة الاتحاد بجانب عرض تقرير الأمين العام للاتحاد ومقترحات تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2027-2031. كما شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم عرض مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والبنود المدرجة على جدول الأعمال. هذا وعقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا الاتحادية.
0: والتقى سعادة السيد جمال محمد فخرو بمعالي السيدة صاحبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان الصديقة، وبسعادة السيدة أليسيا كيرمز عضو وفد المملكة المتحدة الصديقة، وبسعادة السيد إيدن ديرليك نائب رئيس البرلمان الصربي، فيما التقى أيضا بمعالي السيد جيكوب موديندا رئيس الجمعية الوطنية في زيمبابوي. واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وبحث وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أشاد معالي السيد جوهاري بن عبدول رئيس مجلس النواب الماليزي بالنجاح الباهر والتنظيم المتميز الذي حققته مملكة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا.
1: وأكد رئيس مجلس النواب الماليزي خلال لقائه سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية حرص ماليزيا على دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مثمنا جهود رئيس مجلس النواب في دعم العلاقات الثنائية وتطوير العمل البرلماني الآسيوي. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة النائب علي صقر الدوسري في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
0: وناقشت اللجنة مشروع قرار حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وقدمت سعادة السيدة هالة رمزي فايز تعديلات تؤكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ودعم مشاركتهم في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وصنع القرار، إلى جانب تعزيز المساءلة عن أي انتهاكات أو ممارسات تمييزية بحقهم. كما شاركت سعادة السيدة هلا رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة في مجال السلم والأمن، كما تم بحث آلية تنفيذ استراتيجيات الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام المقبلة من خلال عمل اللجنة مع تحديد الأهداف والأولويات ومؤامة عمل اللجنة مع الاستراتيجية الجديدة. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة 53 بعد 100 بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية وخاصة مضيق هرمز وباب المندب.
1: جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، مؤكدة أن الشعبة البرلمانية تؤمن بأن الأمم المتحدة بالتعاون مع البرلمانات الوطنية لها دور مهم

0: حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا، وقامت بالمشاركة في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين. كما شاركت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين. وقد شهد الاجتماع حلقة نقاش حول دور البرلمانات في صون السلام في عصر الذكاء الاصطناعي العسكري. كما وشهد الاجتماع جلسة استماع للخبراء حول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الأساسية في أوقات النزاع. أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تقوم على سيادة القانون والعمل المؤسسي والتعاون الدولي.
1: جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب، وأضاف أن مملكة البحرين عاملات على تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية ذات صلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي، مشيرا إلى أن التجربة البحرينية تنطلق من قناعة بأن مكافحة التطرف لا تبدأ فقط بمواجهة من يحمل السلاح، وإنما تبدأ أيضا بالوقاية من الأفكار والممارسات. أعلن سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ستستضيف المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي عام 2027 في خطوة تعزز حضور المملكة البرلماني والشبابي على الساحة الدولية.
0: وتأتي الاستضافة تأكيدا لحرص الشعبة البرلمانية على توسيع مشاركة الشباب في العمل البرلماني وتعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في المجال الشبابي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. وجاء الإعلان خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال مؤتمر البرلمانيين الشباب ضمن اجتماعات الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجمهورية تنزانيا المتحدة. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب محمد جاسم العليوي في اجتماع الجمعية العمومية 19 العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد على هامش المؤتمر الكشفي للحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت.
1: وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإداري والمالي للاتحاد وأطر التعاون والشراكة، إلى جانب برامج الاتحاد وفعالياته المقبلة. وأكد وفد الشعب البرلمانية اهتمام مملكة البحرين بدعم الحركة الكشفية وتعزيز دورها في تنمية الشباب وترسيخ قيم التطوع والانتماء والمسؤولية. كما بحث الاجتماع عددا من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون واستعرض عددا من الفعاليات الكشفية المقبلة.
0: تحت شعار لا تسهلها عليهم، انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني 2026 بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية المتجددة.
1: كما تهدف الحملة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة التي تسهم في حماية الحسابات والبيانات الشخصية. تحت شعار سكن لائق للجميع، شاركت مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للموال.
0: وفي هذا اليوم العالمي تؤكد مملكة البحرين مواصلة تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتنويع الحلول والخيارات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة للفنان كاظم الساهر.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنان كاظم الساهر من إذاعة مملكة البحرين العربية.

وبيني وبينك ريح وغيم وبرق وراح.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنان كاظم الساهر من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
0: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر المجلس العديد من الأدلة الموحدة، مثل
0: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
1: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
0: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد.
1: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
0: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنه

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.

موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مدينة من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكثر

0: أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي، بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
4: شكراً لأنك سألتي هذا السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا إيش دراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراء. في حالتين، إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل، لكن ضايفين حق العسل 1000 مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبييض أو تفتيح. أنت تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانت بكرامة، لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسموه المنتج طبيعي. بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لستة طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذن أنا أنصحك إن أنت تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك ويوصفها لك بعد فحص البشرة.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

ليه وقت الحصاد جمرة الأيام تبقى في الرماد تنتظر وتعيش ليه وقت

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أعلمنا في الحلقة السابقة أن من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعنة والإبعاد من رحمة الله وعدم استجابة الدعاء، ويضاف إلى ذلك التعذيب بأنواع العقوبات من الهلاك والتدمير والقحط وقلة البركة وانتشار الآفات والتلوث البيئي والتخلف العلمي والتقني واستهانة الأعداء بنا وتحكمهم في شؤوننا وتدخلهم في اقتصادنا ومناهجنا التعليمية وإبعادنا عن الحياة الحرة الكريمة ومحاولة نشر العداوة والبغضاء بيننا ليصبح بأسنا بيننا شديد والعياذ بالله. وهذا ما يجب علينا الحذر منه والعمل على تفاديه. كل ذلك

ذلك بسبب التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون، والذي نفسي بيده ليعلمن من جيرانه أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. ثم نزل فدخل بيته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعني بهذا الكلام؟ قالوا: ما نعلم يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء، ولهم جيران من أهل المياه حفاة جهلة. فاجتمع جماعة من الأشعريين فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتعلمن جيرانكم ولتفقهنهم ولتأمرنهم ولتنهونهم أو لأعجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، فأما إذن فأمهلنا سنة، ففي سنة ما نعلمه ويتعلمون. فأمهلهم سنة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا معنى جديد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو التعليم والتعلم ونشر العلم. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه ابن ماجه. وهذا يدلل أن الهلاك في انتشار المعصية وترك العصاة دون نهي لما يفعلون. وقد يفتن البعض بهم وبما قد يحققونه من مكاسب دنيوية تصبح مدخلا للشيطان للنفوس الضعيفة. وعندما ينتشر المنكر ولا يقوم الناس بالنهي عنه، تكون النتيجة نزول عقاب الله بالجميع. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستخدمون هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لإشاعة السلبية في المجتمعات المسلمة تجاه العصاة والمذنبين، فظن الناس أنهم مسؤولون عن أنفسهم.

0: فقط، وغفلوا أن من شرط الهداية الحرص على النصيحة وإنكار المنكر والتفاعل الإيجابي مع الناس. من هنا وجب التنبيه وتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، كما فعل الصديق رضي الله عنه عندما وقف في الناس مصححا للفهم الخاطئ الذي يفهمه البعض عندما يقرأ هذه الآية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.